يا حظي كارول سماحة ويا حظنا بيكو. شكرا جزيلا لكل ضيوفنا, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لشاهيناز, وأكيد موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا, أدما باي.

0: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين الثامنة والحادية عشرة، وكذلك في برنامج مراسي في الثانية عشرة ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، وفي هذا الأسبوع الجديد الذي نبدأه في مونتي كارلو الدولية، والذي سنقدم لكم فيه حلقات جديدة من الصحة المستدامة. سعيدة باستضافة اليوم لدكتورة باسمة جبر، الاستشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي، لكي نلقي الضوء على الملف التالي: الحمل يغير الحواس، لماذا تفضل الحامل طعاماً وتنفر من آخر؟ أنا سأقدم دراسة أردنية حديثة تكشف حقيقة الوحم أثناء الحمل. وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته راجحة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكراً راجحة على وضعك رابط اليوتيوب وللتنسيق مع دكتورة باسمة جبر ضيفة الحلقة اليوم. نتابع سبقتنا معك دكتورة باسمة. أول شخص سيجد الإجابة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو من تصوير راجحة اليوم سيفوز بالاستشارة المجانية معك. تستطيعون التواصل دائما معنا خاصة في الجزء الثاني من حلقتنا لطرح الأسئلة على دكتورة باسمة جبر من خلال رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب ورقم الاستوديو. سأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة هي التالية، أتمنى منك تعقيبا عليها دكتورة باسمة. مقولة اليوم إذن من أشهر التعبيرات المتداولة في بلاد الشام: إذا اشتهت الحامل وما أكلت بيطلع على الولد. ما رأيك دكتورة باسمة، هل هذه المقولة صحيحة؟
2: طبعا يعني هذه المقولة ما أنا صحيحة، بس الوحام هو الحقيقة جزء من التغير اللي بيصير بجسم المرأة، لأنه الحمل مش بس بغير شكل المرأة، الحمل مش بيزيد حجم رحمة، الحمل بغير الطريقة اللي بتعيش فيها المرأة العالم من حولها، يعني بيزيد حساسيتها للروائح، الأكلات اللي كانت تحبها بالأول صارت تكرهها. يعني أنا مثلا من عشاق القهوة، بتذكر أثناء حملي صرت ما أقدر شم ريحة القهوة.
1: نعم.
2: الأكل اللي كنتي تحبيه بصيري تكرهيه، والأكل اللي كنتي تكرهيه بصيري تحبيه. هذا مو مزحة ولا نعم. تمثيل ولا دلال، هذا شيء حقيقي. الحقيقة أنه الحمل مثل ما قلت لك عم يغير طريقة إحساسك بالأشياء وطريقة إدراكك للروائح، للطعام، التذوق، الشم، يعني بتصير الروائح أنت أكثر حساسية لها، حتى أنه بعض الروائح ممكن أنها تثير عندك الغثيان. بس مش صحيح أبداً أنه نقول أنه إذا ما أكلت هالأكل ممكن
1: ما أكلت فراز بيطلع على جسم الولد فراز، ما أكلت منقوش بيطلع
2: أو مثلاً وحامل بنت بتحب الحلو، حامل صبي بتحب المالح. الحقيقة اللي بيحدد جنس المولود هو كروموزومات الرجل اللي عنده النوعين،
1: نعم،
2: وما لا علاقة هاي القصة أبدا.
1: شكرا لك دكتورة باسمة جبر على هذه المقدمة. طبعا سنشرح أكثر لماذا تفضل الحامل طعاما وتنفر من آخر، ما هي الألية، ما هي الميكانيكية، هل هي هرمونية؟ أما الآن فننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة أردنية حديثة تكشف حقيقة الوحم أثناء الحمل.
0: الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
1: أجرى باحثون في الأردن دراسة علمية حول ظاهرة الوحم أثناء الحمل، ونشرت الدراسة عام 2024 في مجلة الطب البريطانية BMJ Open. هذا وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى انتشار الوحم لدى النساء أثناء الحمل، وأنواع الأطعمة التي تشتهينها، وما إذا كانت هناك علاقة بين هذه الرغبات وبعض العوامل الاجتماعية والصحية. شملت الدراسة 500 امرأة أردنية سبق لهن الحمل والولادة، وطلب منهن الحديث عن تجاربهن المتعلقة باشتهاء الأطعمة خلال فترة الحمل. وأظهرت النتائج أن 75.4% من النساء أبلغن عن اشتهاء أطعمة معينة أثناء الحمل، وكانت الأطعمة المالحة في مقدمة الأطعمة التي اشتهتها النساء بنسبة 22.2%، تلتها الحلويات بنسبة 17.2%. كما كشفت الدراسة عن أن 40.6% من المشاركات كن يعانين من نقص في الحديد، في حين كان لدى 29.1% منهن نقص في فيتامين دال. ووجد الباحثون ارتباطاً بين الوحم وبعض العوامل الصحية والاجتماعية، من بينها فقر الدم وتغير الوزن والمستوى التعليمي. لكن الدراسة لم تثبت أن اشتهاء طعام معين يعني بالضرورة وجود نقص في عنصر غذائي محدد، كما لم تجد الدراسة علاقة بين نوع الطعام الذي تشتهيه المرأة أثناء الحمل وجنس الجنين. وأخيرا خلصت الدراسة إلى أن الوحم ظاهرة شائعة لدى النساء أثناء الحمل، وأن أسبابه تبدو معقدة وقد تتداخل فيها عوامل جسدية ونفسية وصحية، ولذلك لا ينبغي اعتبار اشتهاء طعام معين دليلا مؤكدا على حاجة الجسم إلى عنصر غذائي بعينه.
0: الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
1: أعود إليك دكتورة باسمة جبر، وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. في معلومة طبعا في الدراسة أعطيتنا إياها، هي العلاقة ما بين نوع الطعام الذي تشتهيه المرأة وجنس الجنين. إذن ماذا عن الباقي؟
2: الباقي انه نحن بنعرف انه اثناء الحمل هنالك زياده، يعني مثل تسونامي بالهرمونات. نحن بنعرف انه هرمون الحمل الحاسه المهيئه للحمل البيتا استروجين بتزيد لمئات الالاف اثناء الحمل، بتزيد الاستروجين، بتزيد البروجسترون، الكورتيزول، كل هالزياده بالهرمونات كانها هي الزياده بتخلق زيادة، يعني تغير بمنطق الشم عندها، بتصير هي أكثر حساسية للروائح. يعني الشغلة العلاقة بتفسير الروائح، كمان بتصير الروائح أقوى أكثر انزعاجا خصوصا في بداية الحمل. تعرفي ليش في بداية الحمل؟ لأنه في بداية الحمل ما بتكون المشيمة لسه تشكلت، ما أن تنتهي الأشهر الأولى بتجي المشيمة بتقوم بالمهمات كافة، وبيخف يعني أكثر من 80% من الحوامل بيخف الشعور بالوحام بنهاية الشهر الثالث. يعني ممكن أنه هالروائح تصير قوية لدرجة أنه تصير عند الغثيان، يعني مريضة حامل كانت قبل الحمل تحب اللحمة ما عادت تقدر تشم ريحة اللحمة. ويمكن أصعب موقف بتواجه الحامل لما بتصير تكره رائحة زوجها. هي مو بطلة تحبه لزوجها بس مو بإيدها، بتصير رائحة زوجها مزعجة لها، وممكن أنه تسبب شعور بالغثيان. بتصير ما تقدر تشم ريحة الطبخ، ما تقدر تدخل على المطبخ. وهذا مثل ما قلت لك مو هو عبارة عن دلال. اللي صاير أنه طريقة الدماغ بتفسير الروائح والاستجابة إلى عم تتغير. لذلك عم تصير ريحة الطبخ، ريحة القهوة، العطر، اللحم، الزوج، كلياتها بتصير روائح غير محبوبة بالنسبة إلها. بتشتهي بعض الطعام اللي كانت تكرهه، ممكن أنه تقول له بدي مخلل الساعة 3. طبعا مو معناتها الجنين بعت له رسالة على الواتساب ماما أنا هلأ بدي مخلل، مو هيك القصة. القصة أنه الحمل غير الشهية، غير التذوق، غير دوائر المكافآت بالدماغ. بتشتغل هون الذاكرة الغذائية عندها، ما بتلاقيها إلا طلبت. وهو الزوج هون دوره ما يقول ليش بدك مخلل، يقول لك كم واحدة بدك، يعني كم عبو أجيب لك، هيك المفروض يكون.
1: جميل المفروض هيك. دكتورة باسمة شبر، عم تعطي نصائح للرجال هلا صح؟
2: والله لأنه يعني بيني وبينك أنا من خلال عملي أنا 40 سنة بشتغل مع النساء، وكتير بزعل على النساء. لأنه فعلا الظروف الفيزيولوجية اللي بتواجهها المرأة، يعني اليهودي لما بيصلي بيقول له لربه الحمد لله أنك خلقتني ذكرا، بيفهم.
1: نعم. يعني إذا فهمنا منك دكتورة بسمة جبر، الوحم غير مرتبط باحتياجات الجسم الغذائية، يعني مش لأنه
2: لا
1: مثلا
2: غير مرتبط.
1: نعم
2: غير مرتبط، ولكن في احيانا بتشتهي المراه الحامل شغلات ما لها علاقه بالغذاء، مثلا بدها تاكل طين، تاكل ثلج كميات كبيره، لقوا انه في ترابط بين هالاشتهاء اللي بنسميه بيكا هذا وبين نقص الحديد. لذلك الحامل دائما لازم تكون تحت اشراف طبي، فاذا كان عندها نقص حديد المفروض نعمل لها نحن فحوصات، نشوف مخزون الحديد ونعطيها الحديد مباشرة لحتى نخفف من إن يعني لحام بحد ذاته ما هو مؤذي إذا كان الغثيان بسيط. طبعا في عنا بعض أنواع من اللحام بيسبب غياءات وخيمة، هي ممكن تسبب نقص وزن، فقدان شوارد، هي بدها استشفاء بالمشفى. بس الغثيان البسيط، الغياءات البسيطة ممكن تدبيرها بطرق عديدة. نحن دائما بنرشد مريضاتنا كيف. أما اشتهاء مواد لا تصلح للغذاء، هون في خطر منها.
1: يعني يبدو في نساء بحبوا التلج، التراب، مواد أخرى.
2: هاي ممكن يكون تعبر عن نقص حديد الحقيقة.
1: نعم، إذن هنا يجب التوجه إلى الطبيب الاختصاصي. يا ترى ما العلاقة بين التغيرات الهرمونية وخاصة ارتفاع هرموني الأستروجين والبروجستيرون وبين هذه التغيرات في الحواس؟ يعني كيف يحدث ذلك؟ ذكرتي أنه يعني في علاقة للدماغ.
2: طبعا هي هالتغيرات الهرمونية بتأثر وتؤدي إلى تغيرات عصبية، إلى تغيرات بالجهاز الهضمي. هالتغيرات هي لها تأثيرات بتخليها الشم والتذوق عندها غير. حتى بعض الحوامل بيحسوا بطعم المعدن بيتمون هنن عم ياكلوا، يعني بيحسوا ما قادرين ياكلوا وجبات كبيرة، بياكلوا وجبات قليلة، بيصير عندهم شعور بالجوع هذا اللي بفيقهم بالليل، بدهم ياكلوا مواد سكرية لأنه جوعانين، يعني بسبب يعني بيصير عندهم حتى تغيرات باستقلاب السكر، كلياتها من التغيرات الهرمونية اللي بتصير أثناء الحمل.
1: نعم. من هن النساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من الحمل في الأشهر الأولى، ومن هن النساء اللواتي لا يعشن هذه التجربة الصعبة بعض الشيء؟
2: ما في قواعد عند النساء أبدا.
1: نعم ما في قواعد.
2: يعني أبدا نحن ما عندنا قواعد. يعني نعم. المرأة نفسها ممكن نعم. إن يكون عوحامة صعب بحمل وحامة سهل بحمل تاني.
1: نعم.
2: الأخت بيختلفوا، يعني ما فينا
1: ليس هناك من
2: أبداً.
1: أسباب معينة يعني.
2: ما في.
1: غير الهرمونات.
2: ما في أسباب معينة غير في أسباب نفسية طبعا، مثل ما قلنا الأسباب النفسية بتلعب دور.
1: مثلا المرأة التي لم ترغب بالحمل، هل من الممكن أن تعيش ذلك؟
2: يعني هي الأسباب النفسية، ممكن الاكتئاب يأثر الأسباب النفسية. بعدين في عنا تغير باحتياجات الجسم، يعني بعض الرغبات مثل ما قلت لك تظهر احتياجات لشغلات معينة فعلا هي بحاجتها، في عندنا تغيرات بالاستقلاب، بس هاي مثل ما ذكرت الدراسة الأردنية أنه ليس كل وحام يعني نقص في مادة معينة. بس عم يصير تغير بمستوى السكر، عم يصير تغير بالشهية، عم يصير تغير بطريقة استخدام الجسم للسكر. فجأة المرأة ممكن تشعر بجوع، الذاكرة الغذائية يعني بعض الطعام يرتبط بذكريات أو مشاعر معينة بتزيد أثناء الحمل. يعني مركز الشهية والاشتهاء بحد ذاته بيصير أكثر نشاط أثناء الحمل، وهذا مو دليل على أنه في نقص غذائي معين.
1: نعم. هل يمكن أن يؤدي النفور الشديد من بعض الأطعمة إلى فقدان الوزن دكتورة باسم أشبر؟
2: مثل ما قلت لك، نحن الغثيان البسيط أو الإقياءات البسيطة ممكن تدبيرها ببعض الأدوية، وعلى فكرة يعني أحسن دواء لعلاج الغثيان حتى يستخدم بالمشافي البريطانية هو الجينجر.
1: نعم.
2: يعني دائما أنا
1: الزنجبيل
2: أنا بنصح مريضاتي إنه يبشروا زنجبيل وينقعوه بكاسة مي، والصبح معلقة صغيرة من الجينجر كفيلة بأنه تخفف كتير. ومنقلهم أنه يجزئوا الوجبات، يعني ما تأكل وجبة كبيرة مرة واحدة، شوي شوي مثل العصافير يعني.
1: نعم.
2: شوي شوي، وممنوع أنه أول ما تفيق تشرب كمية كبيرة من المي. ودائما أنا بنصحهم أنه جنب سريرك خلي جنبك بسكوتي مالحة، وأنت لسه راسك على المخدة حاولي أنك في بسكويت مصنوع من الزنجبيل أصلا، حاولي أنك شوي شوي تاكلي قبل ما ترفعي راسك من المخدة قطعة موزة، شقفة تفاحة، شوي شوي. يعني هاي بتأثر وبتخفف. بس موضوع الروائح، يعني في روائح مرتبطة مباشرة بشعور الغثيان، هاي بدك تتجنبيها. بدك تتجنبي الطعام الدسم، بدك تتجنبي التوابل، كلها هي شغلات نحن بننصح عليها. وبس في شغلة، يعني كل قصة في إلى جانب مضيء.
1: نعم.
2: النساء اللي عندهم وحام ظاهر نسبة تعرضهم للإجهاد أقل بكتير، هاي إحصائيات يعني مثبتة.
1: نعم. إذا الوحام كان شديد فهذا يعني أنه الطفل ثابت
2: يعني
1: في بطن أمه الجنين.
2: لوحام. نعم. وجود لوحام دليل أنه البيبي قوي، يعني يعبر عن ذاته يعني.
1: نعم.
2: بلشت مشاكله ولساته. بس المشكلة أنه يعني أنا بفهم احتياجات المرأة، بس دايما بطلب من مريضاتي أنه يستعملوا عقلهم كمان. أنه ما يعني يتمادوا بشغلات، مثلا ممكن أنه لوحام يمنعها من أنها تأكل أكل صحي. لا، لازم أنه نركز على الأكل الصحي، لازم أكله يكون متنوع، خضار، فواكه، بروتينات. يعني كمان نحن ما بدنا أي مشاكل أثناء الفترة الأولى اللي هي فترة حرجة جدا، فترة تشكل الجنين. يعني فترة 58-59 يوم، هدول هن الفترة اللي بيتعرض الجنين لمشاكل وتشوهات، لو تعرضت لالتهابات، بعض الآفات الإنتانية، بعض التشوهات بتصير بهالفترة. فمن إلا أنه خليكي شوي متوازنة، يعني بدنا تغذية، بدنا تغذية متوازنة، بدنا ماء كافي، بدنا بروتين، بدنا متابعة طبية. لا تخلي الوحام هو اللي عم يحدد نظامك الغذائي. استمعي لجسمك، لكن استخدمي عقلك.
1: نعم.
2: نفس الوقت
1: دكتورة باسم أجبر، إذا أصبحت الحامل لا تحتمل رائحة الطبخ، فما النصائح التي من الممكن أن تعطيها إياها اليوم وتساعدها على تناول غذاء متوازن؟
2: على فكرة الحامل لا تستطيع أن تأكل من الطبخ اللي هي بتطبخه في كثير أيام، الروائح تزعجها. فأنا بطلب من هون نتعاون الشريك، يعني ممكن كثير انه يعفيها من هالمهمه. يعني نحن
1: على مدى 9 أشهر او اقل.
2: لا، 9 أشهر.
1: لا، في اشخاص، في سيدات 9 أشهر، انا بعرف
2: نسبتهم قليله يعني.
1: نعم.
2: نسبتهم قليله. بس والله ما فينا يعني أنا هل يمكن أنه أخلي مريضتي تعيش بالمشافي عندها أقياءات وخيمة بسبب الروائح لأنه لازم تطبخ لجوز؟ الحمد لله بالإمارات العربية المتحدة الخدمات على مدار 24 ساعة. نعم. يعني ممكن الواحد في قطعة صحية ومطاعم كله متوفر الحمد لله. نعم. أحلى بلد للعيشة بالعالم يعني.
1: نعم دكتورة بسيمة، تقولين أنه بعد الأشهر الثلاثة الأولى هذه الحالة تختفي، لماذا؟
2: غالبا
1: لماذا؟
2: لأنه مثل ما قلت لك بالبداية ما بتكون المشيمة بلشة بعملها، بس تشتغل المشيمة بتقوم بالوظائف وبتقل هالقصة بشكل واضح.
1: نعم نعم. يا ترى هل تعود حاسة الشم، هل تعود حاسة الذوق إلى طبيعتها مباشرة بعد طبعاً الولادة؟
2: طبعاً طبعاً طبعاً. نعم. لا تخاف، كله يعود، وسبحان الله قد ما عانت المرأة أثناء الحمل مجرد تسمع صوت ابنها تنسى كل العذاب.
1: نعم.
2: هاي الغريزة الأمومة اللي الله لا يحرمها لحدا، بس هي مهمة مضنية جداً.
1: نعم. كيف يا ترى من الممكن أن تتعامل الحامل مع رغباتها في الطعام بحرية؟ كيف من الممكن أن تستجيب إذن لرغباتها دون أن تضر بصحتها، دون أن تضر بصحة الجنين؟ لأنه كما نعلم أيضا حامل تأخذ كيلوغرامات كثيرة من الممكن أن تلد بصعوبة، صح؟
2: اي والله لا تذكريني، يعني انا من اسبوع ولدت مريضتي زايده 35 كيلو اثناء الحمل.
1: نعم. اذا
2: ولم تتم الولاده الا قيصريه. طبعا انا قلت لك استمعي الى جسمك واستخدمي عقلك ايتها الحامل، يعني انت بدك تغذيه متوازنه، هذا بيجي بالتسقيط الصحي.
1: نعم.
2: انت لازم تعرفي شو تاكلي، لازم تشربي مي كافي، بروتين، خضار، فواكه، مفروض انك تحسمي وتكوني يعني حكيمه بهالقصه.
1: طب اذا اشتهيتي السكر بماذا تنصحين؟
2: طبعا في شغلات، في بدائل للسكر.
1: نعم.
2: يعني في سكر، في شغلات، في بدائل، بس ممكن انه يعني نعودها شوي شوي، شرب المي مثل ما قلت لك كميات كافيه من المي قبل الوجبات، يعني ممكن تدبيرها مثل ما قلت لك. في كتير حوامل بيقدروا يسيطروا، يعني هي متعلق بالاراده بنمط الحياه الصحي. بعدين في حوامل يعني بس يحملوا بيصيروا بدهم يصلوا على القاعد، نحن دائما بننشط الحركه عند الحامل لحتى تنطرح الاندروفينات، تقوي العضلات، في يوغا خاصه للحوامل، حتى ابنك بيطلع رياضي اذا كنت رياضيه.
1: نعم.
2: يعني هي مهمه طبيبتك اللي فعلا هي مهمه الطبيبه اللي هي عم تشرف، بدها مو بس تنتبه للادويه والسبلمنت، بدها تعلم الحامل قديش مهم. يعني أنا من الثلث الثالث بيكون عندها طابة لحتى تعمل اليوغا الخاصة بالحوامل، بنعلمها كيف بدها تقوي عضلات الصوت حتى ما يصير عندها هبوط تناسلي، حتى تعرف كيف وقت الدفع نعطيها النسبة الكبرى لحتى تولد ولادة طبيعية. كل هالشغلات مهمة جداً.
1: دكتورة باسمة جبر، في نهاية الجزء الأول من حلقتنا، لو اتصلت الآن سيدة حامل بنا وقالت دكتورة أنا كنت أحب القهوة واللحم لكن منذ بداية الحمل لم أعد أتحمل رائحة القهوة مثلك ولا رائحة اللحم وتسبب لي الغثيان، وبالمقابل أشتهي الليمون والحلويات بشكل كبير، بماذا تنصحينها؟
2: يعني هلأ هي فيها ببساطة تستغني عن القهوة، فيها تأكل أكل مش هي طابخته ممكن. نعم. بالنسبة للحلويات هلأ حالياً عم يعني في أمكنة عم تصنع حلويات بدون سكر، ممكن أنه نلجأ للحلويات اللي مصنوعة خاصة لمرضى السكري.
1: نعم. إذن من الممكن أن تأكل ذلك.
2: طبعاً طبعاً. نعم. طبعاً طبعا.
1: نعم.
2: يعني كله يمكن تدبيره بس بالعقل وبالتفكير يعني. ومثل ما قلت لك الثقافة الحامل بتأثر وضعها قبل الحمل كيف كان، إذا كانت هي بتعتمد نشاط يعني هي من النوع اللي نمطها الصحي تمام.
1: نعم.
2: ما فيكي أنت تطلبي من وحدة وزنها 120 كيلو تقلي لها هلأ وقت أنك تعملي ريجيم أو ما تاكلي هيك. أو طبعا نحن هدول الحوامل اللي وزنهم كتير نحن هدول بنقول لهم ما بدنا ياكن تزيدوا أثناء الحمل أكثر من كيلين ثلاثة، مو ضروري تزيدوا كتير لأنه أصلا هن في عندهم زيادة.
1: نعم. والطفل طبعا سينمو عادي وسيأخذ كيلوغرامات حتى
2: طبعا
1: لو...
2: في عنده على فكرة الولد بيتصرف بأنانية مطلقة يعني بيشفط من أمه كل شيء. حتى لو عنده فقر دم بياخد الحديدات اللي لازمه. بياخد المغنيسيوم يعني هو بيشتغل شفاطة أصلية بياخد اللي بده إياه ولا بيسأل عنها شو ما بيصير فيها بعدين. لذلك كثير من الحوامل بتلاقيهم صار عندهم نقص كالسيوم، بيقلعوا أسنانهم، بيصير عندهم مشاكل كثيرة بعد الحمل. بس الحامل الذكية أنا مثلا بكتب فيتامين د لكل الحوامل بكميات معقولة، بقول لهم بتكون تاخدوها بالفترة الصباحية لأنه أخذ فيتامين د المساء ما بينفع بيتعارض مع الميلاتونين. بدها تمارس الرياضة، بدها تاخد حديد إذا ناقصها. أنا ما بكفيني أعرف الحديد قديش، بدي أشوف مخزون الحديد عنده قديش لأنه الفيريتين أحيانا إذا ناقص كتير مضطر أنه نعطيها إبر حديد لحتى نحسن مخزون الحديد عنده.
1: نعم. طب الحامل التي أجرت فحوصات دم ولا ينقصها أي شيء لا تأخذ فيتامينات أو مكملات غذائية أم؟
2: هلا كتير ممكن أنه تستغني بالعناصر الغذائية.
1: نعم.
2: أنا بصدد لأنه بيني وبينك حتى أخذ الكالسيوم بيسبب إمساك، أخذ الحديد بيسبب إمساك. هلا نحن بالحمل بيصير في عنا حالة اسمها فقر الدم الفيزيولوجي، بيصير تمدد للدم. يعني الحامل نحن بنقبل أنه خضاب 10:30 لل11 ما في مشكلة لأنه بيتمدد بيصير نوع من تمدد الدم، بتزيد كتلة الدم أثناء الحمل، نوع من التأقلم الفيزيولوجي. فكتير ممكن أنه العناصر الغنية بالحديد مثلا إلا عملي سلطة شوندر، حطي معها خل التفاح لأنه بدنا حموضة تساعد على امتصاص الحديد. كل هالمعلومات الغذائية مهمة جدا أثناء الحمل، وكتير منهم بيتحسنوا على النصائح الغذائية اللي بنعطيهم إياها بدون حاجة للأدوية وللشغلات الكيميائية.
1: نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة باسمة جبر على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لكل مستمعاتنا اليوم ولكل مستمعينا يعني الأزواج حتى يفهموا حالة الغثيان والقيء والوحام، وهي حالة كما ذكرتي ليست حالة دلال ولكنها حالة صحية فعلا حقيقية. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. أذكر بأنك استشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. وأدعو مستمعينا للتفاعل معك والتواصل معك من خلال رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رقم الاستوديو أو رابط اليوتيوب. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا مسبقا لكم مستمعين. شكرا عادل في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا راجحة في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة باسمة جبر، الاستشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي. هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات. نواصل دكتورة جبر معك، وسنأخذ أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب التالي 00336072942 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا مع دكتورة باسمة جبر، طبعا تحت رابط اليوتيوب أيضا، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. هذا هو الرقم 00339693341. أذكر بأنه ضيفتي استشارية في الأمراض النسائية والتوليد، وأنه الأسئلة مفتوحة حول اختصاصاتها وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. من لبنان دكتورة جبر، أول سؤال نأخذه، مساء الخير، هل صحيح أنه الحامل يجب أن تأكل عنا وعن الجنين، يعني بتأكل بدل الوجبة وجبتين أو وجبة ونص وتخفف الموالح علشان الزلال؟
2: يعني هي من الأخطاء الشائعة اللي بيملوا فيها دماغ الحامل إنه لازم تأخذ عن اثنين. الحقيقة نحنا منقول إنه هي مش أكثر من 2500 كالوري لازم تأخذ بال 24 ساعة. زيادة الكالوريات حيعمل وزن زيادة عندها، وزن زيادة عند البيبي، وهذا الشيء بيعرضها لسكري الحمل، لانسمام الحمل، للضغط الشرياني، يعني ارتفاع الضغط الشرياني، وللقيصريات والولادات الطبيعية المعسرة، يعني ممكن يصير انعضال كتفين وعاهة دائمة عند البيبي فيما لو كان البيبي كبير. فما المفروض أبدا أن تأكل عن اثنين. 2500 حريرة باليوم كافية متوازنة، كربوهيدرات بروتينات دهون صحية، تشرب مي مو أقل من لتر ونص من المي، تبتعد عن المشروبات الغازية حتى عن العصائر. يعني نحن دائما الثقافة القديمة أنه العصائر مفيدة، الحقيقة نحن رب العالمين خالقنا البرتقال، نحن بناكل برتقالة فيها فركتوز وفيها ألياف بتساعد على الامتصاص، بس انت اذا بدك تشربي كاسه برتقال بدك تعصي 5 برتقالات بدون الالياف. هذا الشيء بيسبب زياده بالفركتوز بالكبد، يعني بيعمل كمان تسونامي بالكبد، ولذلك بتتعرضي اكثر لمقاومه الانسولين. لذلك الغذاء المتوازن الصحي مع الاهتمام بالنشاط الفيزيائي حتى تمر اشهر الحمل بسلاسه وبسلام.
1: شكرا دكتورة باسمة. نواصل معك وننتقل إلى السويد مع مستمع لنا هناك بيقول: مساء الورد، بعتقد لوحام مرتبط بالحالة النفسية عند المرأة، بعرف أم تعرضت لوحام جدا صعب وإقياء حتى الشهر السادس وقلة غذاء، وتشتم روائح كريهة خارج غرفتها وتشعر بالراحة في غرفتها عندما كانت تسكن مع أشخاص أساءوا معاملتها، وذلك تغير تماما في حملها الثاني عندما سكن بمفردها. لذا أرجح بأن حالة نفسية. في حال افتقدت المرأة الحامل للدعم العاطفي، هل ستسوء حالتها في الحمل؟ ما رأيك دكتورة؟ هذه القصة حقيقية وتجربة أمام عيني. شو رأيك؟
2: والله أنا مع طبعا. نحن قلنا أنه في عوامل هرمونية، بس العوامل النفسية يعني بتقود القصة كلها. يعني إذا كان الرجل مثلا ما له متعاون، أو كانت ساكنة مع أهل الزوج ومن النوع اللي بيقولوا لها حاجة تدلعي وبيورجوها أنه هن ما له متعاطفين معها وكيف ما بتطبخي لزوجك أو شيء، طبعا بتسوء حالتها. أنا مع هذا الكلام، صحيح 100% أكيد. الحامل بده دعم اجتماعي، بده دعم من الزوج، بده حدا يحس فيها. هي ما عم تتدلع، هي ما عم تكذب، هي فعلا عم بتعاني.
1: نعم، شكرا دكتورة. نواصل معك والسؤال من مصر، تحياتي لكما. لدينا تأخر حمل، ذهبنا للطبيب، عمل أشعات وتحليلات وكل الأشياء المطلوبة، الزوج والزوجة ما عندهم أي مشكلة، هل في حل مع العلم بأنه تأخر الحمل دام 5 سنوات؟ وشكرا.
2: نعم. هلا نحن في عنا 10% من أسباب تأخر الحمل مجهول السبب.
1: نعم.
2: يعني بيكون الزوج تحليله سليم والزوجة كله تمام وما بيصير حمل. فأنا برأيي بعد 5 سنوات وبمصر يعني أنا الحقيقة يعني فخورة أني عملت دراسة IVF الإخصاب المساعد بمصر. في أساتذة كتير بمصر ممكن أنه يساعدوها وتعمل عندهم طفل أنبوب. ما بقى في داعي تنتظر، لأنه اللي بدي أقلك يا أنه الخصوبة عدو اللدود أمر المرأة. الحقيقة المبيض عند المرأة عبارة عن مخزن خزان في عدد من البيوض. كل سنة بعد سن 30 هي حتفقد 9% من هذا المخزن، وبالتالي كل ما كبرت بتقل نسبة أنها تصير أم. بينما الرجل مصنع، يعني الرجل يستطيع أنه يصنع النطاف كل عمره. وفي قصص عن رجال حتى لو كانوا آزو، يعني فحص السائل المنوي صفر، بنقدر ناخذ من الخصية نطفة وبيصيروا آباء. لذلك لا تروح الأنثى الفرصة على حالها. إذا 5 سنين بدون نجاح للعلاج مشان الحمل، تروح رأساً على الإخصاب المساعد. وهلأ صارت الأمور كتير متيسرة ومتوفر بكل بلد من بلاد العالم.
1: شكرا دكتورة، نواصل معك ونتوجه إلى سوريا مع هذا السؤال. تحية طيبة لبرنامجكم الرائع. أود أن أعرف من دكتورة باسمة جبر، متى من الممكن أن نعرف جنس الجنين؟ في أي أسبوع بالتحديد من الحمل؟ إذن في أي أسبوع؟
2: يعني أنتوا فيكم تعرفوا جنس الجنين بالأسبوع 10 من الحمل بفحص يسمى الـ NIBT. نحن بنعمل فحص دم من دم الحامل. في عنا DNA من الجنين بيطلع من الجنين إلى دم الأم بواسطة وسائط معينة، بيعرفوا DNA تبع الجنين.
1: نعم.
2: مو بس بيعرفوا جنس الجنين، بيعرفوا إذا هذا الجنين عنده أي تشوهات صبغية. عادة نحن بنعمله لكل الحوامل بالأسبوع 10. بنعمل الأساسي يلي هو إذا في تسلس الصبغي 21-18-13، حتى الواحد يكون عنده فرصة فيما لو لا قدر الله في أي تشوه صبغي يعمل الإسقاط لو أنه عنده رغبة بذلك، يعني يكون الوقت مبكر.
1: يعني جنس الجنين نعرفه من تحليل الدم ليس من الصورة، مش الإيكو، يعني إيكوغرافي.
2: هلا الايكو بعد ال 14-15 اسبوع، عاده الصبيان بيبينوا ابكار، بس اذا هو من اي اسبوع بده يعمل التحليل ال NIBT بنعرف جنس الجنين الاسبوع 10.
1: نعم. شكرا دكتورة باسمة جبر، نواصل معك. وسؤال وصلنا من الكويت، تحية لضيفتك الكريمة ويعطيكم العافية. لماذا نلجأ إلى إبر تثبيت الحمل؟ هل هذا بسبب ضعف عند الرجل أم ماذا؟ وشكرا.
2: عادة إبر تثبيت الحمل عبارة عن بروجسترون.
1: نعم.
2: الحقيقة نحن في عنا 3 أنواع من البروجسترون. في عنا البروجسترون الصناعي اللي هو معروف دوفاستون الحبوب، بتنعطى عن طريق الفم. وفي عنا التحاميل اللي ممكن تتاخد مهبليا أو شرجيا، عبارة عن بروجسترون طبيعي وبتثبت الحمل وتفضل كطريقة لتثبيت الحمل لأنها موضعيا أقرب إلى الرحم وبتساعد على تثبيت الحمل وفي حال وجود هيماتوما أو ضعف أو إسقاطات متكررة. وفي عنا الإبر البروجسترونية اللي بتشتغل على عنق الرحم، يعني حامل نحن بنعرف عندها ولادات مبكرة، عندها ضعف بعنق الرحم، نستخدم الإبر العضلية كل أسبوع مرة حتى نقوي عنق الرحم ونثبت الحمل. فالنساء اللي عندهم سوابق إسقاطات أو صار عندهم ورم دموي أو مشحة دم أثناء الحمل، هدول كلهم نحن بنعطيهم بروجسترون لدعم الحمل. يعني ما قدامنا غير هالطريقة. وضحكتني، كانت أستاذة بالقصر العيني وقتها سألوها قالوا لها لأمتى بتطلي تستعملي للي بتعملي لهم اي دي اف منع الحمل قاتلهم انا بستعملها الى ولجارتها بعطيها الى ولجارتها بروجسترون. يعني بس في شغلة انه انا بلاحظ انه اللي بياخدوا بروجسترون حتى الولادات الطبيعية بتصير اصعب بالنسبة لهم لانه عنق الرحم ما بيصير بتجاوب معنا مثل اللي ما استخدمه. بس احيانا نحن بنكون مضطرين لدعم الحمل مشان ما يضيع تعبها. يعني واحدة وصلت مثلا الشهر الثالث في ورم دموي حوالين كيس الحمل، ما فينا نتركها بدون ما نعطيها مثبت للحمل اجباري.
1: نعم طبعا. ننتقل إلى السعودية مع هذا السؤال، وصلنا من مستمعة لنا هناك بتقول: مرحبا تحياتي للجميع، ما هو سبب ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل في أول بداية الحمل من الأسبوع الخامس وشكرا.
2: الحقيقة في شغلة ما بينتبهوا عليها النساء، يعني أنا متأكدة أنه اللي اتصلت وزنها ما شاء الله يعني وزنها منيح، خاصة أنه في شحم حوالين بطنها. الحقيقة ارتفاع الضغط بهالمرحلة المبكرة من الحمل هو نوع من مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين ممكن أنه تظهر على شكل ارتفاع ضغط شرياني، على شكل تليف بالكبد، على شكل ارتفاع بالكوليسترول والشحوم. الحقيقة الحمل حالة مولدة للسكري بتزيد مقاومة الأنسولين أثناء الحمل، فاللي كانت معاوضة وما عندها ضغط قبل لما صار عندها حمل بالأسبوع الخامس بسبب هالتسونامي تبع الهرمونات زاد عندها مقاومة الأنسولين وظهر ارتفاع الضغط. الحقيقة هذا ارتفاع الضغط بالمرحلة المبكرة بيختلف عن ارتفاع الضغط الناجم عن الانسمام الحملي. ارتفاع الضغط الناجم عن الانسمام الحملي سببه ضعف تجذر المشيمة، بمعنى آخر أنا بشبه المشيمة مثل الشجرة اللي إلها جذور.
1: نعم.
2: يعني هلأ نحن هذا الجذور تبع الشجرة هي اللي بتخليها لما بتحطي مي بتنصقها بالمي، صح ولا لا؟
1: صح.
2: كمان الانسمام الحملي بيصير لما بيكون في ضعف بتجذر المشيمة. المشيمة هي عبارة عن تجذر ضمن الرحم حتى تأخذ الأغذية من الأم وتوصلها للجنين. فالمعرضات للانسمام الحملي من بداية الحمل بيكون عندهم ضعف بهذا التجذر، بتلاقي إنه المشيمة تبعهم ما قدرت تحفر أنفاق وتمدد الأوعية تبعها، فهو مرض جهازي وعائي، فبيصير في عنا نقص تروية بالمشيمة ما بتعود بتغذي الجنين. والشغلة الطريفة بالموضوع تخيلوا انه اذا واحدة حامل بولد وحماتها اصيبت بانسمام حملي وهي حامل بجوزة، ممكن هالكنة يصير عندها انسمام حملي.
1: لماذا؟
2: ما بنعرف ليش، بس نعم. هي استعداد.
1: نعم.
2: هلأ هو الانسمام الحملي بيصير على طرفي سنوات النشاط التناسلي، على بيحملوا بكير قبل بالعشرينات وقبل، وعلى بيحملوا بالسنوات التناسل الأخيرة، يعني بيكون حملهم بعد الأربعينات. هذول اثنين على
1: في سن متأخرة يعني.
2: ايه بسن متأخرة. لكن موضوع الانسمام الحملي نحنا إذا صار عند مريضة بالمرات الثانية دائما بنعطيه أسبرين لحتى تقدر المشيمة بالحمل التالي إنه تتجذر بما يكفي وتمنع حدوث الانسمام الحملي بالحمول التالي.
1: نعم شكرا دكتورة باسمة. نواصل معك ونعود إلى لبنان مجددا مع هذا السؤال. دكتورة باسمة، هل ارتفاع حمضية الجسم، حمضية الدم، ممكن يكون سبب للإجهاض في شهور الحمل الأولى؟ شكرا لك.
2: ما قريت
1: قلوية الدم وحموضة الدم، هل العلاقة؟
2: ما قريت انه لا اللي بعرفه تماما متأكدة منه انه اجهاضات الثلث الاول من الحمل إلى علاقة بالاضطرابات الصبغية. الحقيقة 50% من الحمول الانسانية بتنتهي باسقاطات، يعني بتجيها الدورة بتفكر انه اجتها الدورة بس بيكون عندها حمل ومو ظابط. هذا الحمل عبارة عن نصه من البيضة ونصه من النطفة ودخول النطفة إلى البيضة والتحام النواتين، وبيردوا بيفترقوا عن بعض، يعني عملية بيولوجية من التعقيد بمكان. أحيانا بيصير أخطاء فال 75% من الإجهاضات بالثلث الأول من الحمل سببها تشوهات صبغية. فلذلك دائما رب العالمين بيختار الخير. لا تزعلوا على الإسقاطات بالثلث الأول من الحمل. طبعا في حالات إلى علاقة باضطرابات مناعية مثل أضداد الفوسفوليبيدات، في شغلات تانية، في أحيانا ضعف عند الزوج وصعب أنه يكشفوه، خاصة الأزواج المدخنين. وبنبه هون كمان على موضوع نقص فيتامين د عند كل من الجنسين اللي هلأ شائع لأنه نحن حياتنا صارت اندور. كمان هذا له علاقة كتير بأنه يأثر على جودة كل من النطفة والبويضة. وكثير حالات بسبب نقص فيتامين د عم نشوف انه نساء لساتهم بكير كثير يصلوا للمونوبوز، عم يصلوا للمونوبوز بسبب نقص فيتامين د. عم نلاقي مخزون المبيض نقص عندهم لانه طرح البويضة يحتاج الى فيتامين د لانه بده كالسيوم، هي عبارة عن عملية انفجار خلوي. فلما ما بتصير هالعملية هذا اللي بيصير عنا، انه ما في كالسيوم ما في فيتامين د، فبتفقد عدد كبير من المخزن اللي هو محدود العدد اصلا عندها. كثير ايام بينقص مخزون فيتامين الانتي مولاريان هرمون، مخزون المبيض بسبب نقص فيتامين د.
1: شكرا دكتورة باسمة جبر، نعود إلى السعودية مع هذا السؤال. شكرا على حلقة اليوم. السؤال: نحن الأزواج منعاني كتير مما يسمى الوحام عند النساء مع الحمل، هل الوحام حقيقي؟ هل هو نوع من الاكتئاب أم هو مجرد تصرف من النساء للفت نظر الزوج والدلع لجلب الاهتمام والتهرب من المسؤولية؟ ما هو اكتئاب ما بعد الولادة والعلاج؟ وشكرا.

0: ذلك، لكن الأزمة لا يمكن تحل إلا بالحوار، لأن الحرب أوضحت لنا أنها ليست الحل، وأن كلما طالت هذه الأزمة كلما تأزمت اقتصاديات دول الخليج واقتصاد العالم. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده، وأن يحل القضية ويعني وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
1: طيب دكتور خطار، كلمة أخيرة عن تداعيات هذا التأجيل على الوساطة العمانية من جهة، وعلى مستقبل الصراع في المنطقة ومستقبل الحوار حول مضيق هرمز.
2: يعني سلطنة عمان كما قطر تحاول منذ فترة طويلة القيام بهذا الدور، ودور سلطنة عمان كان أساسيا في اتفاق 2015، لكن الوضع الآن تغير وأصبح أكثر حساسية، حتى أن هناك دولة ليس لها علاقات مع إيران هي البحرين. هناك إحراج إذن في هذا الموضوع. في مطلق الأحوال الحوار ضروري، لكن يمكن أن يتم في الأمم المتحدة، وهذا أفضل لكي يتحمل الجميع المسؤولية، من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا وأوروبا، كل اللاعبين. نعلم جيدا أن السلطان هيثم عندما أتى إلى بريطانيا وفرنسا أبدى استعداده لفتح المضيق والممرات، وفرنسا وبريطانيا أبدت استعدادها من خلال تكتل أوروبي وعالمي للمساعدة. إيران هي التي رفضت. إذن دوما الرفض يأتي من جانب إيران. الولايات المتحدة لا تسهل المهمة عبر سياستها الغامضة وعبر أساليبها من أجل ابتزاز دول الخليج بشكل غير مباشر. نعم دول الخليج هي الخاسرة، لكن الاقتصاد العالمي خاسر، هناك لاعب بالنار على ضفاف الخليج.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والشكر موصول لك دكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
0: كل الشكر.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
4: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
5: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: Distinct.
6: طبعاً طبعاً طبعاً أنا بحبك وأنت الأولى، يا سلام يا سلام يا سلام قلبي يتفرقع.
4: Cascadeur.

0: مونتي كارلو الدولية. الخامسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثانية ضمن صباح مونتي كارلو الدولية عدتها وتقدمها أمل بيروك. صباح الخير.
1: صباح الخير رتا. ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. الحوثيون يشنون هجمات جديدة على السعودية والحصيلة 13 مصابا وخسائر مادية. وولي العهد السعودي يلتقي اليوم الرئيس المصري في القاهرة. إيمانويل ماكرون والزيدي يدعوان إلى تنويع مسارة الطاقة في الشرق الأوسط من باريس. زيلنسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة لتهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. شن الحوثيون هجوما جديدا على السعودية أسفر حسب آخر الإحصاءات المحلية عن إصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل ومركبة

0: بين، وذلك نتيجة هجمات على مناطق عدة في المملكة. هذا وتزاد حدة التصعيد بين الحوثيين والرياض. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر، ما أعاد إلى الواجهة مجددا ما سربه موقع أكسيوس عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب السعودية التدخل عسكريا ضد الحوثيين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لليال بشارة.
1: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخازن المتفجرات. وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارات على محافظات تعز ولحج والجوف وحج والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابق منذ أيار مايو الماضي.
0: وفي سياق متصل أصدر الدفاع المدني السعودي تنبيها طارئا بخصوص محافظتي الطائف و ينبع فجر اليوم. وفي ظل هذا التصعيد، هل تتجه السعودية إلى التصعيد عسكريا ضد الحوثيين؟ سؤال طرحته ليال بشارة على الباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي، لنستمع إليها.
2: السعودية حتى الآن لم ترد، وليس هناك هجمات جوية سعودية، هناك هجمات جوية من القوات المسلحة اليمنية التي أضافت هذه المرة سلاح الجو وسلاح الطائرات المسيرة. السعودية حتى الآن لم تتحدث ولم تشر ولم توضح ولم تذكر ولم يصدر أي بيان من السعودية عن أنها تنفذ هجمات جوية، واعتدنا دائما من السعودية الوضوح في كل خطواتها. ما جرى هو هجمات من القوات المسلحة اليمنية عبر الطائرات وعبر المسيرات، والتي من شأنها أن تقلص نفوذ الحوثي في المناطق التي تمدد فيها على الساحل الغربي. ورأينا أن المعادلة بدأت تعود لطبيعتها من خلال عودة قوات الحكومة اليمنية للسيطرة على الساحل ودحر تمرد الحوثي من جديد. الحوثي تحرك في هذا التوقيت خدمة للخطط الإيرانية التي تريد فتح حرب موازية في مضيق باب المندب، والسعودية بالفعل تدرك هذه الخطط، لذلك هي تريد أن تحجم من الحوثي عبر التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وعبر منع اندلاع حرب وتفجر صراع جديد.
0: استمعتم إلى الباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي متحدثا لليال بشارة. في مصر يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية. يأتي هذا اللقاء في ظل التوترات الميدانية المتسارعة في اليمن والتي تمثلت في تقدم كبير حققه الحوثيون على حساب القوات الحكومية. إلى الملف الإيراني، حيث منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ضغوط أمريكية. هذا ما استدعى تنديدا إيرانيا، كما استدعت طهران القائمة بالأعمال النمساوية احتجاجا على هذا القرار. من جهتها أوضحت وزارة الخارجية النمساوية لوكالة فرانس بريس أن إسلامي خاضع لحظر سفر صادر عن الأمم المتحدة. علي منتظري من طهران وهذا التقرير.
3: أدى إلغاء الحكومة النمساوية تأشيرة محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى منعه من المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله يوم أمس في فيينا. ويبدو أن هذا الإجراء النمساوي الذي جاء تحت الضغوط الأمريكية وفي ظل اللامبالاة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد إلى الواجهة الأصوات المطالبة بخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويوم أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي برسالة إلى رئيس المجلس طلبوا فيها إدراج موضوع الانسحاب من المعاهدة على جدول أعمال الجلسات الرسمية للبرلمان. ويقول هؤلاء النواب أن هناك عدة أسباب رئيسية تدفع إلى الانسحاب من المعاهدة. أولا عدم فعالية المعاهدة في زمان أمن المنشآت النووية الإيرانية. ثانيا استهداف البنى التحتية النووية للبلاد من قبل أمريكا وإسرائيل. ثالثا اختيار العلماء النوويين. رابعا استخدام عمليات الرقابة التي تجريها الوكالة على البرنامج النووي الإيراني كأداة لخدمة الأهداف السياسية والحرب على إيران. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
0: استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوت جواد أبو علي وأبلغته احتجاجها الرسمية على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف وتقاليد الدبلوماسية. هنا في فرنسا دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي علي زيدي في بيان مشترك إلى تنويع مسارات تصدير الطاقة في الشرق الأوسط في ظل حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب في هذه المنطقة، وذلك في ختام محادثات أجرياها في قصر الإليزي. سليمان ياسيني والتفاصيل.
4: التعاون الدفاعي والطاقة نال حصة الأسد في مباحثة باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وفي هذا السياق وسعيا لتعزيز الشراكة بين باريس وبغداد، شدد الجانبان على أهمية تنويع مسارات تصدير الطاقة وسلاسل الإمداد بما يعزز أمن الطاقة واستقرار شبكات النقل في المنطقة. وفي هذا الإطار وقعت الحكومة العراقية وشركة توتال إنرجيز إعلان نوايا لإطلاق مشاريع في النفط والكهرباء تشمل زيادة إنتاج النفط وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم التحول في القطاع. وفي هذا المسعى أعلن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بوياني استعداد توتال لرفع استثماراتها في العراق من 12 إلى 16 مليار دولار مستقبلاً. دفاعيا اتفق ماكرون والزيدي على مواصلة التعاون العسكري خصوصا في تطوير قدرات العراق على حماية حدوده وتعزيز سيادته، إلى جانب إعداد خارطة طريق استراتيجية بشأن مشتريات القوات المسلحة العراقية المستقبلية من منظومات التسليح الفرنسية. كما وقعت وزارة الدفاع العراقية وشركة أرماتون آي الفرنسية خطاب نوايا حول منظومات الدفاع الجوي ذاتية التشغيل.
0: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات أشد إذا قرر أعداء إسرائيل شن هجوم جديد، مضيفا أن سياسة بلاده واضحة وأن الجيش سيواصل تدمير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة الأمنية في لبنان حسب قولها. من القدس زياد حلبي.
5: صعدت إسرائيل ضغوطها على لبنان بالتزامن مع استمرار غاراتها على الجنوب، متهمة الجيش اللبناني بعدم الوفاء بالتزاماته المتعلقة بنزع سلاح حزب الله والفشل في ذلك. ونقلت إحاطات رسمية إسرائيلية اتهامات لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بالتنسيق مع حزب الله، وربطت بذلك تأجيل جولة المفاوضات مع لبنان في روما. وتقول تقديرات أمنية إسرائيلية إن بيروت تريد تسريع عملية نزع سلاح، لكنها تخشى أن تؤدي مواجهة واسعة مع حزب الله إلى حرب أهلية. وترى إسرائيل في المقابل أن تراجع قوة حزب الله يتيح فرصة لتغيير الواقع في لبنان. في موازاة ذلك تدرس إسرائيل إمكان إدخال الجيش اللبناني إلى مرتفعات علي الطاهر والمناطق المحيطة بها، وأعلن نتنياهو تدمير ما وصفه بمعقل حزب الله هناك. رغم الضغوط الأمريكية تشير تقديرات مع ذلك إلى أن إسرائيل لن تتعجل لتنفيذ انسحابات من جنوب لبنان ولا من المناطق التي تسيطر عليها في غزة وسوريا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي سوريا اندلعت احتجاجات في مناطق عدة رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط. في شأن السوداني، أفاد برنامج الأرضية العالمي بأن إقليم دارفور يعاني أكثر مواسم الأمطار جفافا منذ 4 عقود، ما يشكل تهديدا لقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني اللذين يعتمد عليهما السودان. هذا وعادت حرب السودان من جديد إلى الواجهة، إذ اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريعة باستهداف مدينة عند الحدود الأثيوبية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موسكو وكييف وافقت على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن كييف تقول إنها لا تزال تنتظر تفاصيل والضمانات. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك العنيفة في دونيتسك، وتسجل مناطق أوكرانية جديدة قتلى وجرحى جراء الضربات الروسية. من كييف محمد زاوي.
6: بتحفظ وحذر شديدين تلقت كييف إعلان الرئيس الأمريكي بشأن موافقتها على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، وأن روسيا تعهدت بشيء نفسه، وذلك في أول اختبار حقيقي لمسار خفض التصعيد بين البلدين. الرئيس زيلينسكي قال إن أوكرانيا اقترحت بالفعل وقفا متبادلا للهجمات على البنية التحتية الحيوية، من الطاقة إلى المنشآت المرتبطة بالغذاء والخدمات الأساسية، لكنه أكد أن كييف ليست متأكدة من استعداد موسكو للالتزام بمثل هذا التفاهم، وأن بلاده مستعدة لوقف ضرباتها إذا تمكن الشركاء من ضمان توقف الهجمات الروسية. ميدانيا لا تبدو وتيرة الحرب متجهة إلى الانخفاض. هيئة الأركان الأوكرانية سجلت 208 اشتباكات خلال الساعات الماضية، فيما يواصل الروس ضغطهم لاختراق الدفاع الأوكراني في دونيتسك شرقا. وفي الجو قالت القوات الأوكرانية إن روسيا أطلقت 108 مسيرات جرى إسقاط أغلبها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 7 مواقع. أسفرت الضربات عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين في مناطق مختلفة من البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: وهنا في فرنسا، وقبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية، أكد استطلاع جديد للرأي لصالح صحيفة لوموند ومعهد العلوم السياسية في باريس تقدم مرشحات اليمين المتطرف مارين لوبان بفارق كبير في نوايا التصويت للدورة الأولى من الانتخابات. التفاصيل مع كلايا البشارة.
1: في مشهد انتخابي يتقاسم فيه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي المركزين الأول والثاني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يضع الناخبون الوضع الاقتصادي للبلاد في الدرجة الأولى، وخاصة الدين العام لفرنسا التي تعتبر ثالث دولة أوروبية أكثر مديونية. وفي الانتخابات الرئاسية الفرنسية يتأهل وجهان متطرفان للدورة الثانية وفق استطلاع الرأي، إذا تحل مارين لوبان مرشحة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة في المرتبة الأولى بنسبة قد تصل إلى 35%، بفارق كبير عن مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يتأهل بنسبة تصل إلى 17%. المفارقة أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية قد يصل للدورة الثانية ب 21% من نوايا التصويت في حال انسحاب رئيس الوزراء الأسبق جابرييل أتال واليساري أوليفيه فار من السباق الانتخابي.
0: نهاية هذه النشرة وأبرز عناوينها: 13 مصابا وخسائر مادية في هجمات جديدة للحوثيين على السعودية، وماكرون والزيدي يدعوان إلى تنويع مسارات الطاقة في الشرق الأوسط.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: هي معك ريتا خليل، ونذهب إلى الأمريكيتين.
8: نعم، نبدأ من مكسيكو. زخات مطر متفرقة، الحرارة 23 درجة. كاراكاس غيوم متفرقة، الحرارة 28 درجة. أما في لوس أنجلوس الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة. نيويورك مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 22 درجة. واشنطن مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة. في أوتاوا غيوم متفرقة، اليوم الحرارة 18. مونريال غائم بالإجمال، الحرارة 19 درجة. أخيرا في تورونتو الطقس غائم بالإجمال، احتمال سكوت زخات مطر خلال النهار، حرارة 22 درجة.
7: مونتي كارلو الدولية. الطريق الأقرب إليكم. مباشر مع مراسل.
0: دخلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ركود إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما يحيل الاهتمام إلى الداخل اللبناني، مع أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب متواصل. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت مراسل مونت كارلو نيكولا نصيف. صباح الخير نيكولا. صباح الخير نيكولا. ماذا يتوقع لبنان من مؤتمر دعم الجيش الذي سينعقد في باريس الخميس، وأي أمال يعلقها على هذا المؤتمر؟
9: نعم، بات في الحكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات ثامنة لبنانية إسرائيلية هذا الشهر، رغم استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يصب حمامه على بلدة المنصورة بالإغارة اليومية والإمعان في تدمير بيوتها ومنشآتها وجرفها. الاهتمام الرسمي اللبناني انتقل من ملف المفاوضات إلى ملف التحضير لمؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في باريس، يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويحضره الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله. الرئيس ماكرون يستقبل الخميس الرئيس عون، وهو موعد التئام المؤتمر، وتعقد خلوة ثلاثية تسبقه بين ماكرون وعون وعبد الله توطئة لأعمال المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو دول عربية وآسيوية وأوروبية وبعثات أممية إلى بعثات عسكرية ستدلي بدلوها في إطار تحديد ودرس برنامج مساعدات الجيش اللبناني لتعزيز دوره في جنوب لبنان. وعلى أهمية انعقاد المؤتمر، بيد أن أي فعالية لنتائجه يصعب توقعها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على حزب الله وتلويحها بفتح جبهة جديدة في الغرب، هي تدمير بلدة المنصور والذهاب شرقا لمطاردة حزب الله في إقليم التفاح في مرتفعات جزين، أي في سجد والريحان، آخر معقل حزب الله هو بناه العسكرية القوية التي تربط الجنوب بالبقاع الغربي. بذلك تصبح أهمية مؤتمر دعم الجيش متصلة ليس بتوقيته ولا بالحاجات الملحة التي يتطلبها الجيش، بل بالخوض فعليا في نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بعدما أخفقت المنطقة التجريبية الأولى التي نص عليها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بأن تعمدت إسرائيل عرقلة استكمالها وتجميدها لتبرير اعتداءاتها ومطاردة حزب الله، خصوصا وأن المرحلة الحالية بالنسبة لإسرائيل وهي على أبواب انتخاباتها التشريعية نهاية الشهر المقبل ليس الجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض مع لبنان، بل تحقيق مزيد من انتصاراتها العسكرية على الأرض على حزب الله.
0: نعم نيكولا، مجلس النواب ينعقد لمساءلة الحكومة، وستكون بين فكي كمشت حزب الله ومعارضيه، لماذا هذه الجلسة؟
9: نعم، كما ذكرت هناك جلسة عمل مجلس نواب مخصصة لمناقشة الحكومة، مع أن استحقاقا كهذا يبدو طبيعيا في نظام البرلماني، إلا أن توقيت الجلسة اليوم وغدا لن يكون منفصلا عن الاشتباك العميق بين الأفرقاء اللبنانيين، لكن أيضا بين جزء مهم منهم والدولة اللبنانية، هو موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسلاح حزب الله. ستكون الجلسة النيابية مناسبة لتأكيد الانقسام الوطني من حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لكن كذلك من حول سلاح حزب الله، ما يعني أن حزب الله رغم أن نوابه يتكلمون يوميا ضد رئيس الجمهورية ويناددون بالاتفاق، سيجدونها مناسبة سانحة لتكرار مواقفهم وإصرار حزبهم على الاحتفاظ بالسلاح، فيما الغالبية النيابية ستكون في مقلب معاكس بتوجيه الإدانة إلى حزب الله. مع أن مجلس النواب لم يتح له مناقشة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولم يعرض عليه للمصادقة، كما لم يعرض على الحكومة لمناقشته أيضا، لكن الانقسام النيابي المكمل لانقسام الشارع سيتيح فتح باب عريض على السجال. كان تردد في الساعات الأخيرة احتمال طرح الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام، سرعان ما تبدد هذا الانطباع باستبعاد طرحها بالحكومة لأسباب شتى، أولها أنها تحظى بالغالبية النيابية وبدعم علني من رئيس البرلمان نبيل بري، فضلا عن حزب الله الذي لم يقل مرة أنه سيغادر صفوف الحكومة، إضافة إلى عامل آخر مهم هو أنها لا تزال تحظى بدعم عربي وغربي. كل ذلك لا يعني أنها لن تكون هدفا للنواب، سواء بالنسبة إلى معارضي الاتفاق مع إسرائيل أو بالنسبة إلى الأزمة المعيشية الخانقة والغلاء ومشاكل الكهرباء والرواتب. لن تكون الجلسة امتحانا لحكومة السلام المتأكدة من بقائها، لكنها أيضا ستكون بالتأكيد جلسة، الجلسة ستكون مسرحا سياسيا لتبادل الحملات والتشهير والاتهامات كونها ستكون متلفزة.
0: نعم نيكولا نصيف، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك.
7: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
0: والآن إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، هي اليوم من إعداد وتقديم نجوى بنبوبة. نجوى بن مبارك، صباح الخير نجوى.
10: صباح الخير أمل.
0: نجوى، نبدأ هذه الجولة من صحيفة لو فيغارو والتي توقفت أو توقفت فيها عند مقال حمل عنوان النفط تحت ضغط السيناريو الأسود، هرمز مغلق والبحر الأحمر معطل.
10: بالفعل أمل، الصحيفة توقفت عند تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة في ظل تعطل اثنين من أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط، هما مضيق هرمز والبحر الأحمر، وبالتزامن مع إغلاق خط الأنابيب السعودي الذي كان يشكل مسارا بديلا لتجاوز مضيق هرمز بعد تعرضه لهجوم، تجاوز سعر برميل النفط حاجز $100. وترى الصحيفة أن الحرب باتت تحرم أسواق النفط من عدة طرق رئيسية للإمداد في وقت يواجه فيه نقل الخام عبر البحر الأحمر مخاطر أمنية متزايدة بسبب هجمات الحوثيين، وتدفع هذه المخاطر بعض النقلات إلى اعتماد طرق أطول وأكثر كلفة، ما يرفع تكاليف النقل والتأمين ويزيد الضغوط على أسعار الطاقة. وترى لو فيغارو أن استمرار الأزمة قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى مع انعكاسات مباشرة على التضخم والنقل والنمو العالمي، فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بكمية النفط المتاحة بل بقدرة الدول المنتجة على إيصالها بأمان إلى الأسواق، لتتحول طرق الملاحة نفسها إلى عنصر حاسما في ظل أزمة الطاقة العالمية.
0: نجوى، صحيفة ليبراسيون نشرت مقالا يتساءل كاتبه كيف تحاصر الحرب النفط السعودي.
10: الصحيفة ترى أن التصعيد في الشرق الأوسط يكشف عن نقطة ضعف خطيرة في القوة النفطية السعودية، فالمشكلة لم تعد في قدرة المملكة على إنتاج النفط بل في قدرتها على إخراجه إلى الأسواق. فالسعودية محاصرة جغرافيا بين جبهتين، اضطراب مضيق هرمز يهدد الطريق الرئيسي لصادرات الخليج، بينما سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من الساحل اليمني وباب المندب تضغط على طريق البحر الأحمر. والأخطر، تقول ليبراسيون، أن استهداف خط الأنابيب السعودي شرق غرب عطل البديل الأساسي الذي يسمح للرياض بتجاوز هرمز والوصول إلى ميناء ينبع، ما قد يسحب نحو 4% من الإمدادات العالمية من السوق. هذه التطورات تضرب إحدى أهم مزايا السعودية، قدرتها على زيادة الإنتاج أو خفضه والتدخل سريعا لتحقيق توازن السوق. فإذا أصبحت منشآت الإنتاج وخطوط النقل والموانئ عرضة للهجمات، فإن فائض الطاقة الإنتاجية يفقد جزءا كبيرا من قيمته. المفارقة هنا أن ارتفاع أسعار النفط الذي قد يتجاوز $120 لا يعني بالضرورة انتصارا سعوديا، فالرياض قد تستفيد من السعر المرتفع لكنها قد تخسر في المقابل جزءا من قدرتها على التصدير. وهنا تكمن خطورة الأزمة، فالحرب لا تحاصر النفط السعودي في حقوله بل تحاصره في الطريق بين الحقل والسوق.
0: صحيفة لوبينيون جوا، مقال آخر، عنوان آخر، لماذا لا تتحرك مصر أمام تهديد الحوثيين لقناة السويس هذه المرة؟
10: نعم أمل، بحسب الصحيفة لم تعد تهديدات الحوثيين لقناة السويس مجرد أزمة ملاحة بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة مصر على حماية أحد أهم مصادر دخلها من العملة الصعبة. فقد تراجعت إيرادات القناة من نحو 10 مليارات دولار عام 2023 إلى قرابة 4 مليارات دولار بين عامي 2024 و2025، بينما يهدد تمدد الحوثيين على ساحل البحر الأحمر بإبقاء حركة السفن تحت الضغط. المفارقة أن مصر تمتلك أحد أكبر الجيوش في المنطقة، لكنها تتجنب حتى الآن مواجهة مباشرة مع الحوثيين، ويبدو أن القاهرة تخشى أن يؤدي التصعيد العسكري إلى رد حوثي أوسع يضاعف اضطراب الملاحة ويزيد خسائر قناة السويس. لكن هذا الحذر يحمل كلفة استراتيجية أيضا، فترك الحوثيين يعززون نفوذهم قد يرسخ واقعا تصبح فيه قناة السويس عرضة لضغوط قوى مسلحة مرتبطة بإيران، وتجد مصر نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد. التدخل قد يضر بالقناة، والصمت قد يجعلها أكثر عرضة للتهديد.
0: نجوى صحيفة لاكروا سلطت الضوء على الوضع في جنوب لبنان، واقع جديد تفرضه إسرائيل بالقوة حسب ما جاء في إحدى مقالات لاكروا.
10: نعم، الصحيفة تكشف عن تحول ميداني متسارع في جنوب لبنان، حيث توسع إسرائيل نطاق سيطرتها عبر عمليات تفجير وهدم وإقامة منشآت عسكرية بالتوازي مع استمرار الضربات ومنع سكان بعض القرى من العودة بصورة طبيعية إلى منازلهم وأراضيهم. وتبرر إسرائيل تحركاتها بالسعي إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية قرب الحدود وحماية بلداتها الشمالية، غير أن استمرار العمليات واتساعها يثيران تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتبارات الأمنية تتحول تدريجيا إلى وسيلة لفرض منطقة عازلة وأمر واقع جديد. وفي ظل تعثر المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أشارت لاكروا إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر بين النزوح وتدمير الممتلكات وصعوبة استعادة حياتهم. وهكذا تبدو المعركة في الجنوب أبعد من مواجهة عسكرية مع حزب الله لتصبح أيضا صراعا على الأرض وحدود السيطرة ومستقبل المنطقة الحدودية.
0: نختم هذه الجولة نجوى بصحيفة لوموند التي عنوانات السويد: تقارب انتخابي يعمق أزمة تشكيل الحكومة.
10: رصدت الصحيفة مشهدا سياسيا شديد التعقيد في السويد بعدما أظهرت الانتخابات التشريعية تقاربا حادا بين معسكري اليمين واليسار، جعل حسم الأغلبية مرهونا بفارق محدود من الأصوات وبمفاوضات ما بعد الاقتراع. ورغم تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة ماغدالينا أندرسون، فإن النتيجة لا تكفي وحدها لضمان تشكيل حكومة مستقرة. في المقابل يفرض اليمين نفسه منافسا قويا في مشهد يكشف فيه الانقسامات داخل المعسكرين صعوبة بناء أغلبية متماسكة. وترى لوموند أن هذا التقارب يتجاوز مجرد سباق انتخابي ليعكس تشتتا متزايدا في الخريطة السياسية السويدية وتحولا في أولويات الناخبين، مع تصدر قضايا الهجرة والجريمة والاقتصاد للنقاش العام. وهكذا قد لا يكون الفائز الحقيقي هو الحزب المتصدر لصناديق الاقتراع، بل المعسكر الأكثر قدرة على التفاوض وبناء التحالف، ما يضع السويد أمام مرحلة من المساومات السياسية وعدم اليقين.
0: شكرا لك نجوى بن مبارك، كنت معنا في هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
7: مراسي ميشا خليل.
11: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
7: مراسي، العالم بين أيديكم.

0: 5:30 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
2: شكرا ريتا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر بعد إصدار تحذيرات من مخاطر محتملة في 6 مدن، منها وجدة ومنها جدة والطائف وجازان وأبها والعلا وينبع، وهي الميناء النفطي الرئيسي للمملكة في البحر الأحمر، حيث يتم تحميل ملايين البراميل يوميا. إلى ذلك تعهدت السعودية بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون. وفي وقت سابق نكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إصابة 13 مدنيا في هجمات شنتها جماعة الحوثي. من جانبهم اتهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة خلال الساعات 24 الماضية. وتزامنا يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة. في مضيق هرمز، نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قبله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بإلغام من دون تحديد موعد الحادث. غضون ذلك أرجى دول خليجية محادثة كانت مقررة مع إيران بشأن الملاحة في المضيق. وعلى صعيد العقوبات، فرضت الولايات المتحدة إجراءات جديدة على بنك VTB الروسي، متهمة إياه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية، ومحذرة المؤسسات الأجنبية من عواقب مواصلة التعامل مع طهران. هنا في باريس، اتفق الرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع. في سوريا، تجددت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، في وقت تعمدت فيه البلاد بدرجة كبيرة على استيراد المشتقات النفطية. وفي منطقة الساحل، وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب إلى باماكو في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات مع مالي بعد أكثر من عام من التوتر بين البلدين. دائما في مالي، قتل 50 عسكريا على الأقل و5 مقاتلين من فريق أفريقيا الروسي في هجوم شنه جهاديون على قاعدة للجيش وسط البلاد. في أوروبا، أعلنت ليتوانيا أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت طائرة مسيرة فوق أراضيها دون الكشف عن مصدر هذه الطائرة المسيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: شكرا سليمان.
3: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
0: والآن ريت إلى ضيف مونتي كارلو الدولية، وهو اليوم مع وهيبة خداش. نعم. وفيه تتحدث عن منظمة بيت سليم الحقوقية التي تهمت إسرائيل بالسعي إلى محو الوجود الفلسطينية.
4: منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية أصدرت تقريراً تحت عنوان مشروع المحو. المدير التنفيذي للمنظمة يولي نوفاك خلال مؤتمر صحفي في القدس قالت إن هذه السياسات تعمل مجتمعة على تفكيك الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون لمواصلة العيش هناك شعب. للخوض في تفاصيل هذا التقرير ينضم إلينا من القدس كريم جبران، مدير البحث الميداني في هذه المنظمة الإسرائيلية الحقوقية. أهلاً بك.
5: مساء الخير إليكم أيها المستمعين.
4: تحدثتم في تقاريركم السابقة عن طبعا ما وصف بالإبادة الجماعية في غزة بالاستناد إلى أدلة، وهو ما تطعن فيه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأشرتم أيضا إلى استنساخ نموذج القطاع في الضفة الغربية المحتلة وعن تطهير عرقي. إلى ماذا استند هذا التقرير الجديد؟
5: بتسلم أصدرت عشرات التقارير على مدى سنوات طويلة تتناول انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تقوم فيها إسرائيل على الأرض. من ضمن ذلك ما حدث وما يحدث بشكل مكثف وبشكل واضح أكثر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بالنظر إلى عناصر أساسية في الانتهاكات الإسرائيلية والمركبات الأساسية لمشروع المحو الإسرائيلي، بنلاحظ أن هذا المشروع استند على 5 قضايا رئيسية. القضية الأولى هي الترهيب والعنف، ولاحظ ما ذلك ولاحظنا ذلك من خلال آلاف التوثيقات اللي حصلنا عليها خلال السنوات الأخيرة وما قبل ذلك. عمليات القتل اللي رأى الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين بدون يعني تقريبا بدون أي شكل من أشكال المحاسبة. القضية الثانية هي التطهير العرقي اللي إسرائيل مارسته على مدى سنوات وخلال السنوات الأخيرة تم تكتيفه بشكل أكبر اللي أدى إلى ترحيل أكثر من 65 تجمع فلسطيني رعوي وإضافة إلى 9 تجمعات تم ترحيلها قبل 7 من أكتوبر. قضية الضغط الاقتصادي المستمر على الفلسطينيين. القضية الثالثة اللي تكلمنا عنها هي الحد من حرية الحركة للفلسطينيين من خلال نشر مئات الحواجز. المحو السياسي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني من خلال سياسة القمع وإغلاق المؤسسات وإغلاق العمل السياسي على الفلسطينيين والاعتقال ذات المختلفة العنيفة المختلفة للفلسطينيين على أدنى حد من التعبير من حرية التعبير. كل هذه العوامل هي بالنظر إليها مجتمعة بنلاحظ أن كل عامل هو مترابط بباقي العوامل الأخرى وكل هذه العوامل المجتمعة بتشكل منظومة كاملة بتهدف إلى محو الوجود الجمعي الفلسطيني وتكريس السيطرة الاستعمارية الاستيطانية اليهودية على الحيز الفلسطيني وتحويل الفلسطينيين إلى جماعات مسلمة يعني لا رابط جغرافي بينها وكذلك تحطيم أي مشروع جمعي فلسطيني
4: هوية. المديرة التنفيذية للمنظمة فقط للتذكير وصفت ما قالت إنه مشروع بأنه استعماري استيطاني لا ينفي الارتباط اليهودي بهذه الأرض كما قالت يوليا نوفاك. هذا التقرير يأتي بعد أيام فقط من إصدار 12 دولة ومن بينها كندا إجراءات أو أصدرت بيان أصدرت بيان قالت فيه إن إجراءات إسرائيل بالضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل لحل. وبعد أيام فقط من حضر فرنسا وبريطانيا استيراد جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ما هي أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمنظمة بيت سليم وبالنسبة للشعب الفلسطيني بصفة عامة؟
5: حقيقة ما قامت في إسرائيل على مدى سنوات طويلة وخاصة خلال سنوات الثلاثة الأخيرة من إبادة جماعية في داخل قطاع غزة وتطهير عرقي في داخل البطة الغربية ما كان ليحدث لو كان في هناك موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي لمنع هاي الجرائم بإجراءات عملية. ما حصل خلال الأيام الأخيرة من إجراءات وخطوات عملية ضد المستوطنات هو خطوة مرحب فيها ولكن المطلوب تطوير ذلك لمحاسبة المنظومة نتيجة أنه المجتمع الدولي بيحمل أو بتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هاي الجرائم عن استمرار هاي الجرائم عن استمرار عدم المحاسبة والتسامح الكلي مع هاي الجرائم والاكتفاء بالإدانات اللفظية للجرائم وما يحصل على الأرض. إحنا هنا بنلاحظ انتقال طفيف نحو إجراءات عملية لذلك نرحب لوقف سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقف مشروع المحو اللي هو مشروع مستمر على الأرض وواقع على الأرض ولا يمكن توقف هذا المشروع بدون ما يكون في هناك تدخل حقيقي من قبل المجتمع الدولي ومن قبل دول العالم لحماية المدنيين الفلسطينيين وحماية القانون الدولي والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي.
4: كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك.
5: شكرا للقائمة.
1: ونصل الآن إلى النشرة الرقمية وهي كالعادة مع نيلة الصليبي.
0: صباح الخير نيلة.
6: أهلا بكم. بالنشرة الرقمية لماذا توظف شركة الذكاء الاصطناعي الفلاسفة؟ طوى طويلا ارتبطت الفلسفة في الأذهان بصورة العلم النظري الجاف الغارق في تجريدات ما وراء الطبيعة البعيدة عن سوق العمل ومتطلبات الحياة العملية، غير أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد اليوم تحولا في طبيعة الكفاءات التي يستقطبها، إذ لم يعد الاعتماد مقتصرا على المهندسين والمبرمجين بل امتد إلى الفلاسفة المتخصصين في الأخلاق والمنطق ونظرية المعرفة وفلسفة العقل. ويأتي هذا التوجه مع اتساع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تثير أسئلة معقدة تتعلق بالتحيز والعدالة والمسؤولية والوعي الآلي ومحاذاة الأنظمة مع القيم الإنسانية.
1: نيلة، هل هي ظاهرة حقيقية أم مجرد اهتمام عابر؟ ما الذي يقدمه الفيلسوف لشركة تطور نماذج ذكاء اصطناعي مثلا؟
6: بيانات التوظيف الأكاديمي تظهر أن الوظائف المرتبطة بالفلسفة في قطاع الذكاء الاصطناعي ارتفعت من نحو 1% قبل أكثر من عقد إلى 16% خلال العام الماضي. هذا يعني أن الفيلسوف أصبح جزءا من فرق التطوير، إذ يمتلك الفلاسفة أدوات في التحليل المنطقي واللغوي تفيد في توجيه النماذج اللغوية نحو استدلالات أكثر انسجاما أو اتساقا، وهو ما يتقاطع مع ما يعرف بهندسة الأوامر، ليس بمعنى صياغة طلب أذكى فقط بل بفهم كيفية بناء المعنى واختبار الفرضيات وكشف الافتراضات الضمنية والتناقضات. فالتحديات لم تعد تقنية فقط، فعلى النماذج اليوم أن تتعامل مع أسئلة مثل: ما هو القرار العادل؟ متى يكون الامتناع عن الإجابة أفضل من تقديم معلومة خاطئة؟ وكيف نحد من التحيز؟ هذه الأمور لا تحسمها البرمجة وحدها، وبعض الفلاسفة يعملون في تنظيم المعرفة داخل النماذج، وآخرون يختبرون منطق استدلالها ويساعدون على تقليل الأخطاء والتناقضات وتحسين طريقة التفكير التي تعتمدها النماذج اللغوية الكبيرة.
1: ما هي الشركات التي تقود هذا الاتجاه نيلة؟
6: تعد شركة أنثروبيك رائدة في توظيف الفلسفة ضمن إطار تطويرها لنماذجها. الفيلسوفة أماندا أسكل التي تعمل لدى الشركة تسعى إلى أن يمتلك نموذج كلود ما وصفته بالشخصية الجيدة إلى جانب كونه مساعداً نافعاً. وفي يناير الماضي نشر تحت إشرافها ما يعرف بدستور كلود، وثيقة تحدد المبادئ التي يجب أن يلتزم بها النموذج في سلوكه وإجاباته. أما جوجل ديب مايند فتوظف أيضا باحثين في الفلسفة، ومن أبرز هذه التعيينات الأكاديمية أتوسا كاسرزادي، كما وظف ديب مايند الفيلسوف هنري شافلين للعمل على قضايا الوعي الآلي وتفاعل الإنسان مع الذكاء الاصطناعي وأيضا للتحضير لمرحلة الذكاء العام الاصطناعي. فيما أكد سام ألتمان أن شركة أوبن أي آي استعانت بخبراء في الفلسفة والأخلاق عند تطوير قواعد سلوك تشات جي بي تي. تظهر هنا قضية المحاذاة الألاينمنت، أي جعل الذكاء الاصطناعي يعمل بما ينسجم مع القيم الإنسانية. لكن السؤال الأصعب هو: أي قيم ومن يحددها؟ الحرية، الخصوصية، السلامة؟ لا توجد إجابة واحدة يتفق عليها الجميع، وهنا يبدأ دور الفلسفة.
1: نيلة، أخيرا، هل هناك من يتحفظ على هذا التقارب بين الفلسفة وشركات التكنولوجيا؟
6: يحذر دانيال فوغل الفيلسوف والباحث في جامعة نيويورك من أن يؤدي التمويل الضخم إلى توجيه البحوث الفلسفية نحو أولويات الشركات بدلا من استقلاليتها الأكاديمية، كما أن الفلسفة تقوم على التمهل والتأمل بينما تتحرك شركات التكنولوجيا بإيقاع سريع تحكمه المنافسة. يبقى أن صناعة الذكاء الاصطناعي لم تعد تكتفي بلغة الهندسة وحدها، فكلما ازدادت قدرة هذه الأنظمة على التأثير في حياتنا ازدادت الحاجة إلى من يطرح الأسئلة الكبرى قبل أن تقدم الآلة الإجابات. ولمزيد من المعلومات المقال المفصل متوفر في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصديق.
1: الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار مع أمل بيروك.
7: الحوثيون في اليمن يشنون هجمات جديدة على السعودية، والحصيلة 13 مصابا وخسائر مادية. ولي العهد السعودي يلتقي اليوم الرئيس السيسي في القاهرة. ماكرون والزيدي يدعوان إلى تنويع مسارات الطاقة في الشرق الأوسط، وزيلنسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة لتهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل.
3: مونتي كارلو الدولية في بيروت 103.3 FM.
1: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة ميساء إسماعيل،
7: وهو حول تأجيل المفاوضات أو أسباب تأجيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت مقررة في روما.
8: أهلا بكم. جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي كانت مقررة في روما أجلت إلى 21 أكتوبر المقبل، وبالانتظار سيعقد السفيران الإسرائيلي واللبناني في وزارة الخارجية في واشنطن لقاء من أجل مناقشة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي. لماذا تأجلت هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية من بيروت الكاتب والباحث فراس الشوفي، ونستضيف الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ فراس شوفي، إلى أي حد صحيح أن المشكلة الأساسية في تأجيل المفاوضات أو في تقدمها تكمن في معضلة تلة علي الطاهر؟
9: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
9: طبعا الحديث عن يعني تصغير المشكلة إلى مسألة تلة مثل علي الطاهر هو يعني تبسيط للأمر. هناك محاولة إسرائيلية واضحة لشراء الوقت والمماطلة. الإسرائيليون لا يزالون يحتلون جزء كبير من الجنوب ويقومون بالاعتداءات اليومية، ومن الواضح أنهم لا يرغبون بالانسحاب لا من جنوب لبنان ولا من المناطق التي قاموا باحتلالها مؤخرا في جنوب سوريا، إضافة إلى الجولان المحتل. وقد رأينا قبل أيام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع على قمة جبل الشيخ ويتحدثان عن السيطرة الكاملة على المنطقة من حوض اليرموك إلى البحر المتوسط بما في ذلك جنوب لبنان. فلا أعتقد أنه في الوقت الحاضر إسرائيل تريد أصلا يعني الوصول في المسار التفاوضي إلى نقطة يعني

0: واي ناس يعني تصور بدون ما انا اشوف يعني بالمره انه يصور ارجع للبيت اشوف انه ناشريه يعني تشجيع انه يشجعوني على هالمبادره الحلوه، وهواي ناس مثلا نقف تقاطعات او شيء يتشكرون يقولون عافية عليك، هذا الشيء يعني ينطيني دافع لي حتى انه اقدم اكثر شيء عندي.
1: اكتفى عبد الباري بتثبيت رقم هاتفه على ابواب سيارته ليكون اعلانا للمبادره، وبمجرد وصول الاتصال ينطلق نحو منزل المريض لينقله مجانا إلى أحد مستشفيات المدينة في مبادرة يقول إنها جاءت استشعارا بمعاناة كثير من العائلات التي أثقلتها تكاليف العلاج والنقل.
0: يتصلون بي يعني هواي ناس، يعني ما يتصل بي الواحد اللي ما محتاج، تتصل بي فقط الناس المحتاج. يعني أنا من فلان مستشفى روح على فلان مستشفى أقول له تمام، حسه مسافة الطريق بس أعتبرني. يعني قبل 3 أيام شخص اتصل بي بالوحدة بالليل قال أنا مستشفى العسكري وما ظل يعني عندي أريد أروح للبيت، قلت له جايك، ركبت السيارة ورحت وصلت.
1: ورغم ارتفاع أسعار الوقود ومتطلبات الحياة اليومية يواصل عبد الباري مبادرته بجهده الشخصي، مؤمناً بأن العمل الإنساني لا يقاس بحجم المال بل بصدق النية.
0: أتمنى أنه كل شخص يبادر بمشروع، مو شرط تكون غني أو تكون عندك عمارات أو يكون عندك أملاك، بادر بمشروعك حسب اختصاصك أنت، بادر خصص لك يوم بالأسبوع، خصص لك يومين بالأسبوع حسب أنت قدرتك، حسب أنت إمكانيتك. يعني اليوم تقدر، أي شخص يقدر، ما راح يصير شيء إذا مثلاً مو نهار، نص نهار خصص ويخدم العالم، يساعد الناس الفقراء من خلال مشروعه، مو ينطيهم انه فلوس او اذا ما يتمكن، لا، من خلال مشروعه، من خلال طبيعه عمل هو اللي يقدر يقدمها ويزرع الفرحه بقلوب الشخص اللي يساعده.
1: وفي مدينه يشتكي فيها كثيرون من قسوه الحياه اختار عبد الباري ان يشتكي اقل ويساعد اكثر، فقد لا يستطيع ان يشفي مريضا لكنه اثبت أن الوصول إلى المستشفى قد يبدأ بقلب رحيم. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
2: نصل إلى الفقرة الأخيرة لصباح مونتي كارلو الدولية، وهي مع إلي أيوب والنشرة العلمية.
3: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين. نتائج مشجعة للقاح علاجي لسرطان الجلد يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. عملية إنقاذ التلسكوب الفضائي سويفت من الاحتراق المرتقب في الغلاف الجوي فشلت. أسرع نجم في مجرة درب التبانة اكتشف على يد علماء من معهد ماكس بلانك الألماني. اللقاح التجريبي القائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال الأمراني لعلاج سرطان الجلد والمخصص للمرضى المصابين بالميلانوما في مراحل متقدمة حقق نتائج إيجابية ضمن المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية التي تسبق السعي للحصول على ترخيص التسويق، بالاستناد إلى الإعلان الصادر عن شركتي الأدوية الأمريكيتين ميرك وموديرنا. وفق بيان مشترك صادر عن هاتين الشركتين، يعتمد العلاج الجديد المسمى انتسميران أوتوجين على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال التي تعطي تعليمات لخلايا الجسم لإنتاج بروتينات قادرة على تحفيز استجابة مناعية، ويعد هذا العلاج من العلاجات التي تتركب على الطلب وفق الحالة، إذ لكل مريض يبنى العلاج وفق الطفرات المحددة الموجودة في ورمه الجلدي. الهدف من علاج انتسميران أوتوجين هو تدريب الجهاز المناعي للمريض وتنشيطه ليتعرف على الخلايا السرطانية ويهاجمها. هذا العلاج المخصص لكل مريض على حدة أدى عند استخدامه بالتزامن مع العقار المناعي كيترودا التابع لشركة ميرك إلى تحسن ذي دلالة أحصائية في معدل البقاء على قيد الحياة من دون عودة المرض لدى المصابين بالميلانوما المتقدمة الذين خضعوا لجراحة سابقة أو الذين استخدموا علاج كيترودا لوحده بدون أن يأخذوا معه علاج الانتسميران أوتوجين. في وقت لاحق من هذا العام وفي طريق عودته إلى الأرض،

0: سيتفكك ويحترق في الغلاف الجوي للأرض تلسكوب الفضاء سويفت الذي كان يدرس منذ العام 2004 أقوى الانفجارات في الكون، أي انفجارات أشعات جاما، مع أن وكالة نازا كلفت الشركة الأمريكية الناشئة كاتاليست بأن ترسل روبوت لينك الذي هو بحجم براد صغير لإنقاذ تلسكوبها من الاحتراق عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار بعدما راح يفقد علوه، فإن المحاولة غير المسبوقة باءت بالفشل لأن الفرق الهندسية تعذر عليها التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. على الرغم من أن مبادرة إنقاذ تلسكوب سويفت بلغت كلفتها 30 مليون دولار بدون تحقيق المبتغى في منع تدمير التلسكوب ثلاثي التلسكوبات الذي كلف بناؤه 250 مليون دولار، فإن علماء النازا يعتبرون أن المهمة كانت تستحق المحاولة لأنها كانت ستمهد الطريق لمنح أقمار صناعية أخرى حياة ثانية. إعلان فشل إنقاذ تلسكوب الفضاء سويفت جاء منتصف هذا الأسبوع بعدما ألغت المهمة شركة كاتاليست التي لفتت إلى أن مشكلات ما زالت مستمرة في التحكم في وضعية المركبة الفضائية. من جهتها أشارت النازا إلى أن المركبة الفضائية ستواصل محاولة الاقتراب من تلسكوب سويفت بهدف جمع بيانات من شأنها أن تزود العلماء والمهندسين بدروس مفيدة لمهمات إنقاذ مستقبلية مماثلة. في مركز مجرة درب التبانة التي تضم كوكب الأرض اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة الألماني رينهارد جينزل مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض، اكتشفوا أسرع نجم يدور حول الثقب الأسود الفائق الكتلة بسرعة كبيرة جدا تبلغ 25 ألف كيلومتر في الثانية، أي أن النجم الجديد هو أسرع بنحو 100 ألف مرة من طائرة ركاب، ما يجعله أسرع نجم معروف حتى الآن في مجرة درب التبانة. النجم الواعد فائق السرعة حمل تسمية S301. بعد 10 سنوات من الآن سيتيح النجم الجديد تحديد سرعة دوران الثقب الأسود مباشرة واختبار نظريات أينشتاين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: مدونة اليوم
2: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.

0: وهكذا نصل إلى نهاية فترة صباح مونتي كارلو التي استمر من الرابعة وحتى الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: بعد موجز الثامنة لقاؤكم مع كافي شو، أما نحن ريتا فنلقاكم غدا،
0: غدا من الرابعة وحتى الثامنة
1: إلى
0: لحظات ونكون مع الموجز. إلى اللقاء. الثامنة تماما بالتوقيت الفرنسي.
1: سليمان ياسيني وموجز الأخبار.
2: شكرا أمل. المستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم. أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر بعد إصدار تحذيرات من غارات محتملة في 6 مدن منها جدة والطائف وجازان وأبها والعلا وينبع. وتعهدت السعودية الرد بحزم عقب سلسلة جديدة من هجمات الحوثيين على أراضيها. وفي وقت سابق أكد تحالف بقيادة السعودية في اليمن إصابة 13 مدنيا في هجمات شنتها جماعة الحوثي من جانبين، متهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة خلال الساعات 24 الماضية على مناطق عدة في اليمن. وتزامنا يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في القاهرة. في مضيق هرمز نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قبله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام من دون تحديد موعد الحادثة. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق وإنه سيقرر لاحقا ما إذا كانت واشنطن ستنخرط في المسعى. وتوازيا أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في تقرير نشر أمس بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. هنا في باريس اتفق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة العراقية وشركة توتال إنرجيز إطلاق مشاريع في قطاعي النفط والكهرباء، فيما اتفق الجانبان الفرنسي والعراقي على تعزيز التعاون العسكري وتطوير قدرات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة وحماية الحدود. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب إلى باماكو في زيارة تستهدف إلى تعزيز العلاقات مع مالي بعد أكثر من عامين من التوتر بين البلدين. وفي مالي أيضا قتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مقاتلين من فيلق أفريقيا الروسي في هجوم شنه جهاديون الأسبوع الماضي على قاعدة للجيش وسط البلاد وفق ما أفادت مصادر أمنية وأخرى محلية. في أوروبا أعلنت ليتوانيا أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت طائرة المسيرة فوق أراضيها دخلت من بيلاروسيا لكن من دون الكشف عن مصدرها. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن عبارة كانت تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد إذا بادلتها موسكو بالمثل. نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات مع كافيشو، إلى اللقاء.
3: كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: صباحكم سعيد، صباح الخير، صباح التفاؤل والهناء لكل مستمعينا ومستمعاتنا. أكيد اليوم نبدأ بداية جميلة، ابدوا معنا مع كافي شو. أكيد يومكم
1: سعيد وجميل وحنون ونعنوع
0: كله
1: على بعضه،
0: كله
1: يا صديقتي،
0: على كله.
1: يا
0: صباحكم ورد.
1: صباح النور، صباح الخير إيغو. بونجورنو بونجورنو إيغو، كومو استاس بيان. هلا سينيوريتا نعمات. سينيوريتا انت حلو اليوم.
0: مرسي شكرا. وانت كمان.
1: اليوم انا اليوم جاياكي بروقان يا نعمات،
0: حاستك هيك رايقه.
1: اليوم حنغنشكي على الهواء.
0: يلا نغنشي
1: اليوم، حدلعكي على الهواء.
0: دلعيني. يلا
1: ادلعك بشو؟ فلوس؟
0: لا، قولي لي شو عندك اليوم.
1: شو عندي؟ كان يا مكان في قديم الزمان رجل من تشيلي راح على إنجلترا سيراً على الأقدام.
0: تشيلي؟ لا
1: طب أنا بحكي قصة، أنت ليش تدخلي في القصة؟ شو دخلك أنت في الموضوع؟ خلينا تقمص دوري الحكواتي.
0: خلص أوكي.
1: تشيلي والمرحلة الأخيرة يا حلوين ويا حلوات قد تكون بالسباحة. تخيلوا أن تنطلق من أقصى جنوب تشيلي وأن يكون هدفك الوصول إلى إنجلترا وإنت ماشي على أقدامك وبدون استخدام أي وسيلة نقل. فهمتوني يا حلوين ويا حلوين؟ قد يبدو الأمر ضربا من الخير، ما عندناش وقت ولا كنت أعمل لك حكواتية يا نعمات، لكن هذا بالضبط ما يفعله هذا المغامر البريطاني كارل بوشبي منذ عام 1998، قبل تقريبا 30 سنة من الآن، وكان يبلغ من العمر أنذاك تقريبا 28 سنة. قرر هذا الرجل الخوض هذه التجربة، واحدة من أغرب وأطول المغامرات في العالم. أطلق على رحلته اسم بعثة جولياث، وكانت فكرته أن يقطع نحو 40,000 كيلومتر سيرا على الأقدام من جنوب تشيلي وصولا إلى مدينة هال في شمال إنجلترا، حيث يوجد منزل والدته. هو كان حابب يمشي من تشيلي لإنجلترا بس لا يزور أمه. كان يعتقد أن عددا قليلا جدا من الناس يستطيعون تنفيذ رحلة بهذا الحجم، وكان يريد كما قال والده أن يثبت لنفسه وللآخرين أنه قادر على تحقيق ذلك. لكن الرحلة التي كان من المفترض أن تستغرق حوالي 10 سنوات تحولت إلى مغامرة امتدت لأكثر من 30 عاما. وخلال هذه السنوات واجه بوشبي، هذا الرجل اسمه كما قلنا كارل بوشبي، أزمات اقتصادية وجائحة عالمية ومشكلات مرتبطة بالتأشيرات والحدود. إضافة إلى ظروف جيوسياسية معقدة أجبرته على التوقف أو تغيير مساره في أكثر من مرة ومناسبة. ومن أخطر لحظات الرحلة، فقط للتذكير، كان ذلك في عام 2006 عندما عبر مضيق بيرينغ بين ألاسكا وروسيا سيرا على الأقدام وسباحة بين الجليد رفقة المغامر الفرنسي الأمريكي ديمتري كيفر. وديمتري كيفر يعني تابعناه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدنا تلك المغامرات الكبيرة جدا التي يقوم بها. وبعد الوصول إلى روسيا احتجز الرجلان لمدة 55 يوم من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لاشتباه في قيامهما بالتجسس قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد تدخل وسائل إعلام وشخصيات مختلفة. والآن وبعد قطع حوالي 40,000 كيلومتر وصل كارل إلى شمال فرنسا في منتصف أغسطس، ولم يعد يفصله عن هدفه سوى بحر المانش.
0: يس. عن جد إنه مش طبيعي هذا المغامر.
1: وأنا أتنفس بعض.
0: أنت بتنفسي عنه يعني فعلاً، يعني هاي هدول الناس اللي بدهم يثبتوا إنهم قادر فعلاً. إنه قادر. تصوري من تشيلي إلى إنجلترا.
1: عنده مشكلة. مسافة. بس عنده مشكلة. الآن هو يريد أن يعبر بحر المانش. هذا بس تليفوني أنا، ما تولي همك، مش تليفونك. هو يعني لا هي
0: طيب المانش بس تعرفي في ناس عبروه.
1: بس لا في مشكلة. هو حابب يمشي ببحر بنفق المانش. الشركة القائمة على هذا النفق رفضت الطلب. فعنده حلين، يا يروح بالباتو يا يروح سباحة. والآن الحل الوحيد هو السباحة، وسنرى هل سيقوم بالسباحة ولا لا.
0: وحمالا بنقترب احنا فصل الشتاء وبحر المانش في الشتاء، بس اذا كان في ألاسكا في الجليد وما الى ذلك يعني هذا لا يعني له اي شيء فعلا. يعني اذا صممت على شيء ممكن تقوم فيه. هذا بيعلمنا.
1: برافو يا نعنوع. برافو. هو كله على ده. صباح الخير،
0: صباحكم ورد. صمموا على شيء وبتشوفوا كل شيء بتغير.
1: يلا

0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدوليا. واصل المشوار
1: فعلا. فقرات كافي شلو هذا اليوم راح تكون معك في لقاء الصباح حنان.
0: هذا الصباح الشاعر التونسي محمد ناصر المولهي سيكون معنا عن كتابه لا بيت لشباك الحفيد مباشرة من تونس.
1: أما المساحة الحرة راح تكون مع الفنان الأردني مسلم هديب. هذا الرابور هو طبعا فنان تشكيلي ومخرج سينمائي, أخرج فيلم لا أحد بلا جسد عن عائلة في غزة, فيلم جميل جدا. رأس,
0: العنوان كثير حلو,
1: رأس يتحرك, الأب فقط رأس وعايش في خيمة مع أبنائه, يعني فعلا عملوا عن طريق فهمت كاريكاتير وشغلات هيك, كتير كتير كتير حلو. أنا شفت هذا الفيلم وراح نتحدث, هو رابور كمان بيقوم بفن الراب, وهو طلع أغنية جديدة قولي لأبوكي. لماذا أنا اهتميت فيه؟ لأنه هو بيعمل راب على الطريقة أغنيات الجدات, عرفت علي؟ الأغنيات بيردوا على بعض, الفلسطينيات اللي بيردوا على بعض, الجدات اللي بيردوا على بعض في الأغنيات, هكذا هو الراب تبعه. فعجبني, وفعلا هو فنان مهم جدا وموجود اليوم عايش هو في روسيا, رح يكون معنا طوال يعني مساحة الحرة. طبعا لا ننسى باقي الفقرات الأبراج بعد قليل, حدث في هذا اليوم الرياضة, وكوتشنج اليوم حنان عن العلاقة المؤذية, حب أم تعلق؟
0: جميل جميل,
1: مع الأخصائية
0: جميل
1: النفسية ليا السيد طه, ورح نعمل ليالي لبنان اليوم مع الشيف كاتيا, كل ذلك في كافي شو
0: لليوم. يلا

0: إذن كافي شو يستمر. وصلنا الآن إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون
1: وحاورته الزميلة ريتا خليل.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، منعرف من مبارح أنه الأمر موجود في برج العقرب، بس شو اللي تغير في الزوايا اليوم؟
4: نعم، الأمر موجود في العقرب اليوم وكمان بكرة لغاية الساعة 7 إلا 3. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين، واحدة من الأمر مع المشتري تربية، هاي جاي الساعة 4:30 بعد الظهر، بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم. الثانية كمان تربية، بس هالمرة بين الزهرة وبلوتو، وجاي الساعة 9:45 بالمساء. هاي زاوية صعبة، أي علاقة عاطفية فاشلة أو ضعيفة ستنتهي إلى غير رجعة. وما أنه الأمر موجود في العقرب مثل مبارح واليوم، ما فيش عندنا كمان خلو مسار، المشاعر متطرفة، مناسب كمان اليوم للزراعة ولقص الشعر لإطالتي.
3: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
4: الحمل بنقول له كمان اليوم عندك فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، أو مرات بيكون من تركة أو ميراث. الحلو عند الحمل كمان أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل. وبنلاحظ كمان على مواليد برج الحمل أنه في قسم منهم هلأ حابب يدخل بشراكة مالية جديدة.
3: تركيز الثور.
4: الثور مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل وشراكة عاطفة على الجهتين، ناجحة معه تماما، أجواء رومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر، ممكن يتمم طلبة خطبة زواج. الثور مليان طاقة، مليان نشاط، وكمان أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل اللي بتعاونوا معه.
3: كيف أمور الجوزاء؟
4: الجوزاء بنقول له دير بالك، مبارح واليوم وبكرة في عندك ضغط في العمل، عمل كتير، يا عمل مثلا برا البيت أو جوا البيت، فمن فترة لفترة ضروري ياخذ قسط كافي من الراحة، خاصة بهاي الفترة الشمس موجودة بالعذراء مش عم تشحنه بالطاقة المطلوبة. بالنسبة للجوزاء يعني عنده أفكاره مقبولة عند أحبائه، رغم أنه الأجواء رومانسية مش كتير دافية. وأهم نصيحة للجوزاء، يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن حتى 2 أكتوبر تشرين الأول.
3: أجواء السرطان.
4: السرطان أجواء كتير حلوة، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، بيعززوا العلاقة العاطفية، في منهم بيبدوا علاقة عاطفية جديدة إذا كانوا خالي الوفاض. السرطان مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره كمان مقبولة عند أفراد العائلة.
3: الأسد.
4: الأسد مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة بتعاونوا معهم، كمان أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران. وبالنسبة لمواليد برج الأسد، الفترة هاي عم تشغلهم أكثر شيء الأمور المالية في محاولة لإدخال تعديل عليها.
3: في شيء هيك مميز عند العذراء؟
4: أكثر شيء مميز عند العذراء قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية، فكرية للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، جسدية اتصالات لقاءات سفريات مقابلات، بس أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان العذراء يستغل الفرصة اليوم ويعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، الأجواء رومانسية بتتم دافية عندهم.
3: الميزان.
4: الميزان مركز أكثر شيء على ميزانيته، وما زالت الفرصة متاحة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. بس أهم نصيحة للميزان، جميع مواليد الميزان لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب، كل واحد منهم ينتبه لصحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
3: نوصل للعقرب بطل الأبراج.
4: نعم، العقرب مليان طاقة، مليان نشاط، امبارح واليوم بكرة هاي أيامه الحلوة، إضافة لذلك طبعا لأنه القمر موجود عنده، إضافة لذلك الشمس موجودة بالعذراء بتشحنه بالطاقة، إذا يستطيع أنه يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، بيقدر يبادر كمان اليوم بخطوة جديدة في أي ساعة من ساعات النهار لأنه ما عندناش خلو مسار. وطبعا الأجواء الرومانسية هي أبرز ما هي موجودة حاليا عند العقرب، وفي قسم منهم بنلاحظ أنه بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة ليدركها.
3: القوس
4: مع الأسف امبارح واليوم بكرة فترة مش مثالية بالنسبة له أبدا، فنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، لا الأمر مساعده ولا الشمس مساعدته. مطلوب منه أنه ينتبه أهم شيء لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني. أحلى ما عند القوس أنه أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
3: الجدي أفضل اليوم من القوس؟
4: نعم الجدي أفضل بكتير من القوس، وعنده نشاط اجتماعي، في قسم منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في منهم بيحقق أمنية بمساعدة صديق، كمان الأجواء الرومانسية دافية مشجعة وأفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
3: الدلو
4: مركزين على العمل بالذات، وفي فرصة أول شيء لمن يبحث عن عمل، تاني شيء اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. بالنسبة لمواليد برج الدلو بنلاحظ كمان الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا بهاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
3: يبقى لنا الحوت.
4: الحوت بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، فمنهم بيطلع رحلة للخارج أو بيخطط لهذه الرحلة. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، حتى في قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. الأجواء الرومانسية دافية بالنسبة لهم. وفي كمان بالنسبة للحوت نصيحة في الأخير، لأن الشمس موجودة قبالهم بتنزل شوي من الطاقة، يعني المطلوب هون ألا يبالغوا في المجهود الجسماني.
3: إبراهيم، معي رسالة اليوم من نبيل من رام الله من مواليد 15/1/1990 الساعة 2 بعد الظهر، يسأل عن فرصة العمل والمال وعن الصحة ولماذا يعاني من البدانة مع أن أخوته نحفاء.
4: نعم، نقول لنبيل، أولا أنت برجك الجدي والطالع الجوزاء، بخصوص العمل هلا عندك فرصة بهذا الشهر، من هون لنهاية هذا الشهر استغل هاي الفرصة، وفي عندك كمان فرصة تانية في آخر شهر من هاي السنة. بالنسبة للمال، في المال بيجي في شهر 12 من هاي السنة وشهر 1 مع بداية السنة الجديدة، هذا المال بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض. هلا بالنسبة للصحة، طلعت بخارطته لقيت انه عندي الولادة تواجد كوكب بلوتو في بيت الصحة البيت السادس، هذا معناه بيهتم كتير بصحته وممكن يشتغل حتى في المجال الصحي. الأعضاء الحساسة عنده الركبتان، الجهاز التنفسي والأعضاء التناسلية. آخر سؤال سأله، ليش يشكو من البدانة مع أنه إخوته نحفاء؟ بكل بساطة هوني مش إشي وراثي، هون بالنسبة للخارطة الشخصية تبعته لقيت المشتري موجود عنده في البيت الأول. لما المشتري أو الزهرة بيكونوا في البيت الأول أو في البيت السادس بالخارطة الشخصية، هذا الشخص من ولادته بميل للبدانة.
3: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: اخترت الممثلة الفرنسية ناتالي روسيل.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
3: باي باي.
4: باي باي.

0: إذن الآن مع أحداث هذا اليوم.
1: كافي شو حدث في مثل هذا اليوم.
0: أحداث 15 من أيار، نبدأها بعام 625، زواج علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 1830، افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول ومانشستر. 1864، توقيع اتفاقية سبتمبر بين الحكومة الإيطالية ونابليون الثالث. أما في عام 1916، استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ، وذلك من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى. وصلنا الآن إلى عام 1928، وفيه تم اكتشاف كبير جدا ساعد الإنسانية كثيرا. الطبيب البريطاني ألكسندر فليمينغ يكتشف البنسلين. 1974، صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكان ذلك طبعا ليس من أجل سعادة الإنسانية. 2017، إنهاء مهمة مسبار كاسيني هويغنز في نظام زحل عن طريق إرساله طوعا إلى قلب غلاف زحل الجوي. إذن هذه هي الأحداث، وبعد قليل نبدأ إذن مواليد هذا اليوم. مواليد هذا اليوم: 15 من أيلول 1254، ولادة ماركو بولو المستكشف الإيطالي الشهير جدا. شارل دوفوكو رجل دين كاثوليكي فرنسي، ولد في عام 1858. أما الكاتبة، كاتبة الروايات البوليسية الإنجليزية المشهورة جدا التي أتحفتنا برواياتها البوليسية، أجاثا كريستي، ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1890. 1911، ولادة شفيق نور الدين الممثل المصري. أما في عام 1912، ولادة إسماعيل ياسين، من لا يعرف هذا الاسم، الممثل المصري المضحك الذي أضحك العالم العربي لسنوات طويلة من خلال أفلامه ومنرجاته وطبعا فكاهته الدائمة. إذن إسماعيل ياسين.
2: مرة واحد فلاح في القرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها، والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له: يا جناب العمدي، يا جناب العمدي. قال له: فيه ايه يا والي؟ قال له: الحقيقة يا جناب العمدة، المية دخلت البيت. قال له: عقبال النور يا والي.
0: أكيد أكيد مضحكة جدا، يعني المي والكهرباء هم أهم إشي يدخل البيوت. إسماعيل ياسين إذن ولد في مثل هذا اليوم. نكمل مواليد هذا اليوم: حنا جاسر الشاعر الفلسطيني، ولد في مثل هذا اليوم من عام 1925. 1929، ولادة موري جيلمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1969. جواهر الراقصة الشرقية والممثلة اللبنانية، ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1930. 1934، ولادة عزة العلايلي الممثل المصري. 1937، ولادة روبرت لوكاس جونيور، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1995. 1938، ولادة سعد الفرج، ممثل كويتي، وغراهام تايلور، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي، ولد في مثل هذا اليوم من عام 1944. 1946، ولادة تومي لي جونز، الممثل الأمريكي المعروف. وأيضا بنفس اليوم ونفس العام، ولادة أوليفر ستون، المخرج الأمريكي الشهير جدا، اللي عمل أفلام جدا جدا قوية. إذن نكمل هذه المواليد، ووصلنا إلى عام 1992، ولادة المغنية الفرنسية كاميليا جوردانا، اللي بنقولها كل عام وأنت بألف خير كاميليا جوردانا.

0: إذن وهكذا تنتهي أحداث هذا اليوم، وأنا الآن مع النشرة الرياضية وآخر الأخبار الرياضية مع الزميل صدام صديق. بنقول له صباح الخير صدام.
1: صباح الخير. البداية بدور أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في الجولة الأولى، وتعادل حبر لقب الأهلي السعودي على أرضه بهدف لكل فريق مع ضيف نادي بختكور الأوزبكية. سجل فراس البريكان هدف التعدي للأهلي في الدقيقة 93 بعد تقدم الضيوف عن طريق فلاماريون في الدقيقة 86. الشمال القطري تعادل على أرضه بهدف لكل مع ضيف الاتحاد السعودي. تقدم للشمال بغداد بنجاح في الدقيقة 63 قبل أن يعادل الهولندي فاينالدوم في الدقيقة 94 للضيوف. شباب الأهلي دبي الإماراتي فاز بهدف على أرضه على حساب تراكتور الإيراني. يوري سيزار سجل أصحاب الأرض السد القطري، من جهته خسر خارج الأرض بثلاثة أهداف على أرض استقلال طهران الإيرانية. القوة الجوية العراقي خسر خارج الأرض على ملعب نيفتشي الأوزبكي بهدف، والقادسية السعودي فاز على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيف الوصل الإماراتي. اليوم النصر بطل الدوري السعودي في مواجهة العين الإماراتي على أرضه، الهلال السعودي على أرضه في مواجهة الغرافة القطرية. عربيا أيضا تستضيف الكويت مباراة الكأس السوبر السعودية في الفترة بين 19 و23 من كانون الأول ديسمبر المقبل بحسب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع مشاركة 4 أندية ينصر الخلود الأهلي والقادسية، فيما تجرى القرعة في 14 من الشهر المقبل. وكان الأهلي قد حرز النسخة الأخيرة بالفوز على النصر بركات ترجيح في مباراة أقيمت في هونغ كونغ. الهلال الغائب عن هذه النسخة الأكثر تتويجا بالسوبر بخمسة ألقاب. أوروبيا ختام جولات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالأمس بانتصار كبير لليدز يونايتد 4 أهداف مقابل هدف على ضيف نيوكاسل. ليدز إلى نقطتها 8 في المركز الثالث. مانشستر سيتي ثانيا ب12 نقطة بعد الفوز في الديربي على مان يونايتد على أرضه، لقاء أثار الكثير من الحبر بعد أن أعلنت هيئة الحكام المحترفين أن هدف الفوز الذي سجله إيرلينغ هالاند لمصلحة سيتي جاء من حالة التسلل أخطأ حكام المباراة في تقديرها. يونايتد ب4 نقاط من 4 مباريات في مصدار الأرسنال حامل اللقب 12 نقطة بفارق الهداف عن السيتي. أرسنال ينزل اليوم ضيفا على إبسويش تاون في الجولة 3 من كأس الرابطة. من مباراة اليوم أيضا ليفربول من جهته يستضيف توتنهام هوتسبير، لقاء قوي مرتقب. وإستام يونايتد يستقبل فولام، برانتفورد على أرض ريدينغ، ومن الأبرز أيضا مان يونايتد الأربعاء في مواجهة برايتون، استون فيلا على أرض كونفنتري سيتي، وإيفرتون مع وولفرهامبتون. في البطولة الإسبانية ختام الأسبوع الخامس بانتصار بيتيس إشبيلية بالأمس على أرض فياريال بهدفين مقابل هدف. اليوم ينزل ثاني ترتيب العام ريال مدريد ضيفا على إلتشي. افتتاحية جولة الأسبوع السادس الريال انتصر بربعية على فايكانو في المباراة الأخيرة. فايكانو الذي يستضيف اليوم إسبانيول، وألافيس يلتقي بفالنسيا. برشلونة متصدر يلعب الأربعاء على أرضه أمام سانتاندير. أتلتيكو مدريد يستضيف أوساسونا. في إيطاليا ختام الأسبوع الرابع بالأمس بانتصار حامل اللقب إنتر ميلان بخماسية مقابل 3 أهداف على ضيف أودينيزي. الإنتر المركزي الثاني ب12 نقطة خلف روما. المنتصر من جهته على أرض تورينو بهدفين دون رد، وفوز كومو بهدفين مقابل هدف على ضيف بارما ليصعد ثالثا ب10 نقاط. من أبرز مباريات الأسبوع الفرنسي الرابع انتصار حامل اللقب باريس سان جيرمان الأول في الموسم المحلي، و جاء على أرض بريست بهدف دون رد عن طريق النجم الإسباني فيران توريس، 3 أهدافه في البطولة الفرنسية. مباراة شهدت إصابة نجم الفريق العاصمي المغربي أشرف حكيمي الذي خرج في الدقيقة 39 من اللقاء. تعرض حكيمي لتمزق طفيف على مستوى عضلات الفخذ الأيمن وفقا لبيان من ناديه. البيزي ينزل ضيفا على مارسيليا في الكلاسيكو في 20 من الشهر، فيما استدار لليل ب10 نقاط ذات رصيد لموناكو ورين. في كرة المضرب تصدرت الكازاخستانية إلينا ريباكينا التصنيف العالمي للسيدات الصادر بالأمس، وذلك على إثر فوزها بلقب أمريكا المفتوحة رابع البطولات الكبرى، وذلك بتجريدها لحاملة اللقب البيلاروسية إيرينا سابالينكا. من جهته كان الألماني ألكسندر زفيريف قد توج بلقب ثاني له في العام على مستوى البطولات الكبرى بعد رولان جاروس. بنتعد أخبار رياضية للقاء.

0: إذن الآن ننتقل إلى الفقرة التالية مع حنان عبد الله وضيفة لهذا اليوم.
1: كافي شو
2: سعداء هذا الصباح مستمعينا، نذهب بكم إلى تونس ونتوقف عند صوت من بين الأصوات الشعرية اللافتة التي برزت بعد الثورة التونسية، له مسارات جمالية جديدة في القصيدة العربية وله أيضا عدة إصدارات. على فكرة حتى في طريقة اختياره لعناوين إصداراته فالعناوين ليست بالغريبة وإنما خاصة جدا ربما تليق بهذا الاسم الذي انضم هذا الصباح لأثير مونت كارلو الدولية، الشاعر التونسي محمد ناصر المولهي. صباح الخير.
3: صباح النور. صباح النور سيدة حنان، وصباح النور لكافة المستمعين.
2: لا بيت لشباك الحفيد، بمعنى
3: بمعنى هذا الحفيد الذي يبحث هو عن بيت لشباكه. تعرفين يعني العالم مليء بالمنافي وبالمشردين إلى غير ذلك، فكل منا يبحث عن بيت أو عن جذر أو عن مستقر له.
2: وفي النهاية هل يجد الشخص ذلك البيت الذي يبحث عنه، أم أن الحياة تفرض عليك أن تبني بيتا آخر ربما لا علاقة له ببيت المولد؟
3: أظن أننا دائما نبني البيوت، يعني لا نتوقف عند بيت واحد. فالبيت هو بصفة رمزية، فالمهم الطريق أو طريق البحث عن جذر أو عن بيت، ودائما نجدد بيوتنا ونتواصل من جيل إلى جيل.
2: طيب عزيزي محمد ناصر، أذكر بأنك توجت مؤخرا بجائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر في دورتها 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وهناك مجموعة جديدة كما قلنا الآن، يعني لا بيت لشباك الحفيد الصادر عن دار أبجديات للنشر والتوزيع. وهو شربت القهوة مرتين، ظنيتها غتمشي ولكن طيب بداية أو بالأحرى يعني الفوز بهذه الجائزة يحمل اسم مصطفى خريف تحديدا، ما الذي يعنيه لك هذا التتويج؟
3: هو التتويج بأي جائزة تفتح أكيد أفاق أمام أي شاعر أو كاتب أو أديب، تفتح له أفاق لمصافحة قراء جدد، ربما للإضاءة على اسمه على تجربته. مصطفى خريف طبعا
2: خريف مش خريف.
3: خريف
2: خريف ولا خريف؟
3: خريف
2: من خروف يعني. خريف مش عارف يعني حتى أجد نعم.
3: فهما يعني اسمان مهمان في الأدب التونسي سواء في الشعر أو خاصة في الرواية بشير خريف. ثم أيضا رمزية معرض تونس الدولي للكتاب.
2: نعم.
3: مسألة أخرى، مسألة حياد اللجنة، ومن المفارقة يعني كان معي في الجائزة أستاذنا الشاعر محمد الخالدي، الذي أهديته أتذكر وأنا تلميذ كتابا له. فمسألة الجائزة هي كما قلت يعني مهمة جدا.
2: طيب أنت قلت أستاذ محمد ناصر، قلت بأن مسألة الجائزة هي شيء مهم جدا بالنسبة لك، ولكنك أيضا تحدثت عن تتويج ينصف النص، يعني هل هذا معناه أن الجوائز الأدبية عموما لا تنصف النصوص دائما؟
3: أحيانا لا تنصف النصوص، يعني تعرفين الجوائز الأدبية حتى جائزة نوبل دائما يثار حولها يعني
2: الجدل
3: من اللغط وكثير من الجدل وإلى غير ذلك، وفي أحيانا أخرى يعني صعب أن تحقق يعني الاتفاق الكلي، والأدب إذا حقق الاكتفاء أو الرأي الواحد لا يصبح أدب، يصبح شيء.
2: طيب هل في مثل تقول جدتي الله يرحمها جداك في المعروف، فهمتيها شوية أنتم في تونس تقولوا نفس الشيء ولا تقولوا حاجة؟ إذا عندك جداك في المعروف يعني رح تروح تأكل أكل المعروف، يعني هل هذه الجوائز تعمل بهذا الشيء؟ صديق صديق صديق الصديق، هذه المؤسسة أعرفها، هذه المؤسسة عندها أشياء، يعني أشياء من هذا النوع
3: هي موجودة في الكثير من الجوائز، ليست العربية يعني ليس الأمر حكرا على العالم العربي، موجود بعض المحابات وبعض كذا في الجوائز، لكن في الناحية الأخرى لنرى النصف الملآن، ونحن في الصباح يعني نستبشر اليوم بالعودة المدرسية في تونس، النصف الملآن أنه هناك الكثير من الجوائز يعني أضاءت على تجارب تستحق الإضاءة عليها. في ولا أتحدث يعني عن أمر مخصوص في العالم العربي. فاللواء أعتقد مهمة ومهم تطويرها وتجديدها وإلى غير ذلك.
2: أكيد أكيد، وأتمنى أن تكون في دولنا ولو أنه موجودة، يعني موجودة معارض الكتب، مهرجانات أكيد تكرم الشعراء وما إلى ذلك، ولكن ما زال موصلنا لفعلا كما قلت الآن يعني تكريم النصوص، تكريم المضمون، أن يكون المضمون فعلا وما يكتب وما يصدر عنده قيمة. على أي، لن أحدثك عن الاعتبارات، شفت قلتي لحنا الصبح ونستبشر خيرا، سنذهب بك إلى المسار الشعري يا عزيزي محمد ناصر. أوكي
3: مرحبا.
2: العفو. طيب، في أكثر من مرة وصفت نفسك ضمن جيل الشعراء الذين عملوا على تجديد الشعر التونسي من خلال تجارب جمالية مبتكرة، هل يمكن أن تأخذنا إلى هذه التجارب الجمالية؟ يعني أبرز ملامح هذا التجديد في تجربتك تحديدا؟
3: صح، هو يعني جيل ما يسمى يعني جيل الألفية الثالثة في الكتابة في تونس أو حتى في العالم العربي تقريبا، الأمر يتشابه سواء في المغرب، من المغرب إلى المشرق. الجيل هذا الجيل حاول أن ينزل الشعر من ذلك البرج العاجي،
2: من التقديس يعني.
3: بالضبط، من التقديس والمنبرية وغيره من التهويمات، ويذهب به أكثر إلى قضايا اليومية وقضايا الهامش والمهمش والمنسي والمخفي، سواء في التاريخ سواء في اليوم إلى غير ذلك. يعني كل فرد من هذا الجيل اشتغالاته يعني ورؤيته، لكن ربما ما يوحد الطاقة أو طاقة هؤلاء هي هذه الرغبة في تجديد روح القصيدة أو تجديد روح النص، حتى أن كلمة القصيدة أو تسمية القصيدة بعضهم يرفضها.
2: كيفاش نسموها يعني؟ أعطيني اسم، ما نقولوش قصيدة. أنا أحب هذا النوع من الأمور.
3: هي قصيدة في نهاية الأمر، هي لكن هناك من يريد شعري؟ أن يسميها نصاً.
2: نصا شعريا
3: خاصة مع ما يسمى قصيدة بالنثر أو يعني التخلي عن تلك المنبرية الوزنية إلى غير ذلك.
2: القافية يعني، القافية واللغة العربية
3: لا نتخلى عن اللغة العربية،
2: لأنك إذا تحدثت عن التقديس ولا تريد أن نقدس، لأن اللغة العربية قدست الشعر، باش نكونوا واقعيين يعني، حتى أنه يتم، عذرا أنا توقفت وتكلمت مع شعراء يحتقرون الشعر باللهجات،
3: وهذا للأسف هذا أمر مغلوط وربما فيه نقص كبير. هناك من يحتقر، يكتب في ثقافة معينة ويحتقر ثقافته، يعني يكتب العربية ويحتقر الثقافة العربية، يكتب في تونس ويحتقر المناطق الداخلية وإلى غير ذلك. وهذا هذا هذا أمر للأسف تسبب في قصور في الشعر، فهذا ما سعت الأجيال الجديدة إلى التمرد عليه، تلك الروح المتمردة. وهناك من نجح إلى حد ما، وهناك من إلى التمرد عليه، تلك الروح المتمردة، وهناك من نجح إلى حد ما.

0: اليمنية للسيطرة على الساحل ودحر تمرد الحوثي من جديد. الحوثي تحرك في هذا التوقيت خدمة للخطط الإيرانية التي تريد فتح حرب موازية في مضيق باب المندب، والسعودية بالفعل تدرك هذه الخطط، لذلك هي تريد أن تحجم من الحوثي عبر التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وعبر منع اندلاع حرب وتفجر صراع جديد.
1: وفي تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مصر اليوم الثلاثاء. في معرض حديثه عن تدمير البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان، قال نتنياهو متوجها إلى من سماهم أعداءه: إذا لم تكونوا قد استخلصتم الدروس بعد فستتلقون ضربات أشد بكثير. نتنياهو اتهم قائد الجيش اللبناني بعدم الوفاء بالتزاماته من القدس. زياد الحلبي.
2: صعدت إسرائيل ضغوطها على لبنان بالتزامن مع استمرار غاراتها على الجنوب، متهمة الجيش اللبناني بعدم الوفاء بالتزاماته المتعلقة بنزع سلاح حزب الله والفشل في ذلك. ونقلت إحاطات رسمية إسرائيلية اتهامات لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بالتنسيق مع حزب الله، وربطت بذلك تأجيل جولة المفاوضات مع لبنان في روما. وتقول تقديرات أمنية إسرائيلية إن بيروت تريد تسريع عملية نزع سلاح، لكنها تخشى أن تؤدي مواجهة واسعة مع حزب الله إلى حرب أهلية. وترى إسرائيل في المقابل أن تراجع قوة حزب الله يتيح فرصة لتغيير الواقع في لبنان. في موازاة ذلك، تدرس إسرائيل إمكان إدخال الجيش اللبناني إلى مرتفعات علي الطاهر والمناطق المحيطة بها، وأعلن نتنياهو تدمير ما وصفه بمعقل حزب الله هناك. رغم الضغوط الأمريكية، تشير التقديرات مع ذلك إلى أن إسرائيل لن تتعجل لتنفيذ انسحابات من جنوب لبنان ولا من المناطق التي تسيطر عليها في غزة وسوريا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أفاد المعهد الدولي للديمقراطية ومقره في ستوكهولم في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية، من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء، بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة. عودة إلى كافيشو نعمات وحنان.
3: شكرا ريتا.
4: كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: إذن نستمر بكافي الشؤون، وحي كل مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن ولمن يستمع لنا أيضا في إعادة البث ما بين 10:00 حتى منتصف الليل. وبنحيي دنيا اللي انضم إنا من الهندسة الإذاعية.
1: أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، مساحة حرة نخصصها لفلسطين.
0: نعم، والأردن فلسطين، لأنه هو فنان أردني فلسطيني مسلم هديب. أغنية الجديدة راح نحدثنا عن قولي لبوكي، وفيلمه لا أحد بلا جسد الذي يتحدث عن قصة عائلة في غزة. قصة جميلة جدا، راح تستمعوا لكل ذلك. وهو يقوم بالراب ورابر، وأيضا يقوم بالفن التشكيلي وفنان تشكيلي ومخرج سينمائي. حديث شيق جدا، تحدثنا معه وهو موجود الآن ويعيش في روسيا عند بوتين.
1: عند العم بوتين، عن العم بوتين والعم سام، العم ترامب، وعن العم تشونغ يونغ يونغ
0: كلهم عمامنا، يعني أحسن من هيك ما في. شو رأيكم؟ بعد قليل رح يكون أيضا مع جديد الأغنيات ونسمة محجوب وجديدها وأخبار متفرقة طبعا، مش هيك؟ يلا نسمع الآن رامي عياش ونعود بعد ذلك.
1: دني

0: إذن استمعنا لرامي عياش وعزي بين، ويبدو أنه متعزب كتير، وهي أغنية جديدة، هي أحدث أعماله للفنان رامي عياش، أطلقها في شهر يوليو هذا العام. هي من كلمات الشاعرة كاترين معوض، وبتجمع بين الكلمة والإحساس والكليب السينمائي اللي قام فيه. ومؤخرا تم تكريم رامي عياش في سبتمبر هذا العام، يعني هذا الشهر، ضمن مهرجان الفضائيات العربية كأفضل مطرب عربي.
1: تحياتنا لي حنان إبراهيم الجاك التي تتحدث عن القوة والإرادة، قوة الإرادة وقوة الإيمان، تحمل الواقع والصالح مع الذات، أو تحمل، ربما تتحدث عن تحمل الذات لما يحدث، وأيضا صبرها. شكرا يا حنان على هذه الرسالة. عبد الرحيم العرجان، لا أدري من أي بلد، بعث لنا بصور هذا الصباح مسارات البادية الأردنية.
0: نعم، هذا الرحال الأردني معروف جدا، واللي بيقوم بمسيرات دائمة في كل الدول العربية، يعني لكل مئات الكيلومترات. عبد الرحيم العرجان اللي بنحييه،
1: هو اللي بعث لنا على فكرة، هو بعث لنا رسالة، شكرا،
0: هو بعث لي دائما. ورح نعمل جداً عن هذا المسار، أعدكم بهذه المسارات في البادية الأردنية،
1: أكيد
0: اللي رح تكون من ضمن طبعا السياحة الأردنية.
1: ومحبوبة من لبنان بعثت لك ببنوتة حلوة تقول لك صباح الخير يا نعمت،
0: يا عيني أحلى ومع الورد، شايفة ورد ورأس قلب.
1: فعلا فعلا. يلا ما تنسوا إذن أنه رقمنا واتساب هو لتشاركونا أيضا ضيوفنا وتطرحوا أسئلة.
0: نعم.
1: بالإضافة لأسئلة المقدمين على الضيوف، إن كان في فقرة كوتشينج أيضا اللقاء الأول، وكذلك في مساحة حرة، هذه الوسيلة التي تجمعنا دائما كل صباح. 00333 يا نعمات 7 6 1 1 5 2 8 8 2. يلا
0: صباح النور. The Weeknd.

0: إلى جديد الإصدارات ونذهب بكم إلى صوت نسمة محجوب.
1: جديد الإصدارات.
2: فعلاً أطلقت الفنانة نسمة محجوب أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان ريحاله.
0: هي رايحة للمشاكل
2: عبر مختلف المنصات الموسيقية من إخراج مروان إمام. تطرح نسمة محجوب من خلال العمل رؤية عصرية وجريئة للعلاقات العاطفية، لأنها بتدور الفكرة حول فتاة بتتخذ قرار التعبير عن مشاعرها للطرف الآخر دون تردد. يعني ما تستني، اقطعي الشك باليقين وقولي له انك بتحبيه، شوفي انت وجهة نظره.
0: فعلا هذا رأيي. اليوم احنا في 2026، مش ضروري يعني انت تقعدي تحطي ايدك على خدك وتستني.
2: لا بس احلى انه يجي هو ويقول لي يعبر عن مشاعره.
0: احلى هذا، يعطي قيمة للمرأة ويعزز العلاقة ويعمل علاقات دبلوماسية
2: لا حلو هيك الواحد يحس حاله انه
0: والله بعرف يا نعمات، والله
2: يعني انه هو
0: تحس المرأة انه هي مرغوبه
2: حاله يعني. انه مرغوبه اروح اقول له طيب جاءت اغنيه ريحاله،
0: وبعدين تقول له انت اللي ركضتي ورايا.
2: هو هيك بيقولوا لك ليس كذلك الرجال، احنا بدنا اياه هو اللي يركض وراي.
0: جاء يركض وراكي انت يا نعمه؟
2: وراي انا. انا بركض هو يركض وراي.
0: وهنا
2: انا بحب الركض. جاءت اغنيه
0: تعالي اركض وراكي في الاستوديو،
2: يلا
0: حط الاغنيه، والله بنضر انا وياك
2: حسن في اغنيه. جاءت اغنيه ريحاله من الحان نسمه محجوب، وشارك في كتابه كلماتها فيكتور مقطش بالتعاون مع نسمه. نسمعها يلا. نسمه محجوب ريحاله.
1: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية

0: وقبل أن نتوقف مع مساحة حرة كآخر محطة من قهوة هذا الصباح أصدقاء
1: نذهب لجو أشقر وغنوة يس. حب. إذن استمعنا لجديد نسمة محجوب وريحاله بس جو أشقر بده يغني غنوة حب.
0: شو؟ بنشوف نسمع الأغنية. بس حبيت يعني في تعليق وصلنا على واتساب بخصوص موضوع هذا
1: الصباح.
0: الصباح بيسألون سألوني عبر رقمنا واتساب إذا الشخص اللي قام بتلك المغامرة الصباحية اللي اسمه كارل بوشبي سوف يعبر فعليا بحر المانش ولا شو هو الحل. يبدو أن الرجل يا أصدقاء مستعد لمواجهة هذا التحدي حسب التقارير، يعني هذه بس المعلومات اللي موجودة عنا. فقد سبق له في عام 2024 يا نعمات أن عبر بحر قزوين سباحة بين كازاخستان وأذربيجان، يعني مش صعب عليه أنه هو يعبر من شمال
1: على
0: فرنسا
1: ألاسكا. راح على ألاسكا، ألاسكا كلها ثلج،
0: وعبر
1: جبال وعبر أيضا الجليد وما إلى ذلك، وهذا أصعب بكثير باعتقادي
0: فعلا
1: من السباحة. إذن
0: تمشى هذا الرجل تقريبا 10,000 يوم، أصبح كارل على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق حلم من تحقيق حلم أن يكون في منزل أمه بعد كل هذه السنوات من تشيلي إلى إنجلترا عبر القارات والحدود والجليد والبحار. بقي أمامه بحر المانش فقط. سنتابع معكم على فكرة هذا العبور، وإذا قام بعبوره هذا الأسبوع فسنأتي لكم بالخبر أكيد
1: أكيد أكيد أكيد. كل ذلك طبعا في كافي شو، ونذهب الآن إلى جو أشقر.
2: يومياً مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشرة على موتي كارلو الدولية.

0: إذن الآن إلى مسلم. مسلم رح يكون ضيفنا طبعاً في مساحة حرة وهو رابر وبيمزج قراءة الهوية والذاكرة الفلسطينية. وخلينا نشوف كل ذلك ولكن نستمع إله ونعود بعد ذلك. نسمع أغنية إله.
1: أوكي.
0: بعد ذلك نعود إلى مساحة.

إذن هذه الأغنية ستستمعون لها في نهاية لقائنا مع طبعاً إم سلم اللي رح تسمعوا له في مساحة حرة، ولكن الآن أنجل ديلو قو.

0: مساحة حرة.
1: مسلم هديب فنان بدأ من الرسم عبر الراب ووصل إلى السينما. فنان لا يقدم أعمالاً مريحة، بل يضع المتلقي في مواجهة نفسه. في كل مرة يعود إلى السؤال نفسه، ماذا يبقى من الإنسان عندما يكسر الجسد وتمحى الذاكرة؟ أهلا وسهلا فيك معنا مسلم.
2: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
1: بسعدنا وجودك معنا، ويعني إحنا سعيدين إنك موجود في روسيا أنت، أليس كذلك؟ وبتحكي معنا، أهلين فيك. مسلم، ولدت ونشأت في الأردن، لكن الذاكرة الفلسطينية كانت حاضرة دائما في البيت. هل شعرت من طفولتك يعني إنك بتعيش بين مكانين، مكان بتعيش فيه ومكان ربما بسكن داخلك؟
2: سؤال صعب شوي، ولكن يعني أنا اكتشفت إنه أصولي فلسطينية بالطريقة الديموغرافية لما دخلت الجامعة. يعني قبل هيك كانت الحياة كلنا وحدة، وجيراننا مصريين، جيراننا تانين شركس، التالتين مسيحيين أردنيين، وهكذا، ومن السلط ومن معان. يعني ما كان في هذا الإشي لا بالحارة ولا بالبيت ولا في أي مكان. فأتوقع أنه اللهجة كانت مختلفة شوي، لأنه أبوي مواليد الخليل وأمي مواليد جيريكو،
1: ريحة.
2: فاللهجة كانت شوي فلاحة فلسطينية بدوية، يعني لأنه إحنا أصولنا من الدوائمة، فهي قرية سكانها فلاحين ولكن عاداتهم عادات بدوية.
1: نعم، يعني أنت ما بين الفلاحين والبدو، أليس كذلك؟ ولكن في الأردن أيضا هناك فلاحين وبدو، يعني فاللهجة.
2: نعم، بس أنا بالنهاية ابن عمان، ابن جبل عمان.
1: أنت من الرينبو مش هيك؟ شارع الرينبو.
2: إحنا مش من شارع الرينبو بالضبط، ولكن قبل ما يتبلط. سوري، بس
1: هاي الحقيقة،
2: هاي الأردنيين راح يفهموها. يس.
1: نعم، طيب، يعني من جبل عمان أكيد بدأت بالرسم، وبدأت ربما بدأ حبك للفن بكل أشكاله. ياريت تحدثنا قليلا عن طفولتك وكيف بدأ ارتباطك بالفن. يعني بدأت بالرسم ليس كذلك، مش بالأغاني أو الراب؟
2: نعم صحيح، كنا نغني في البيت، يعني كنا نغني نرسم في البيت. أنا رقم 8 من بيت فيه 9 أطفال، يعني أنا قبل الأخير، والأم والأب يعني 11 في البيت. فكل واحد عنده
1: 11؟ يعني ما كنتوش. نعم. كيف كنتوا عايشين؟ كنت تقاتل أنت وإخوانك وأخواتك؟
2: طبعا ضروري، يعني لا يخلو، بس لأنه إحنا كتار. كل واحد عنده خصائصه وتوجهاته وكذا. يعني أنا كنت أحب الفن، إخواني كلهم برسموا، خواتي، ولكن ما حدش راح بطريقة أكاديمية على الفن.
1: نعم.
2: كلهم يعني برسموا بس خلصوا مدارس، بطلوا حد يرسم. أنا كملت درست رسم، وبنفس الوقت كنت مهتم بالموسيقى كمان.
1: نعم.
2: ولكن في الطريقة الأكاديمية لما وصلنا نفوت الجامعة كنت بدي أدرس فيلم ميكينج، لأنه بيجمع كل إشي، يعني صناعة الأفلام بتجمع الفن والرسم والصورة والصوت وكل شيء.
1: نعم.
2: ولكن اكتشفت إنه كثير غالي إنك تدرس في جامعة خاصة فيلم ميكينج، وما في شيء بجوز جامعتين في كل الأردن.
1: نعم.
2: فقررت لا خلاص، بروح على كلية الفنون بدرس رسم. وببعدش كثير عن الأفلام، وبنفس الوقت التوجه الشخصي بيني وبيني بعد الدراسة الأكاديمية.
1: نعم.
2: كنت أعمل موسيقى الشارع اللي هي راب.
1: نعم.
2: فغريب كان إنك أنت تكون الفيجوال أرتست، الفنان البصري اللي شغله بالجاليريز وبتعامل مع ناس
1: الراب. صحيح، من ناس فنانين.
2: نعم. جاليريز.
1: نعم.
2: يعني طبقة،
1: نعرف ما هي الطبقة فعلا، شخصي. مثقفين وما إلى ذلك. نعم،
2: شخصيتك اللي على أرض الواقع بين الناس هي اللي بغني راب وبيحكي الحكي اللي أصلاً بنفعش حد يحكيه. فكان في هذا التوجه للفصام شوي.
1: طب هذا الفصام كيف ولد عندك؟ يعني هل ولد من طفولتك مثلاً؟ خسارة ما بعرف كيف ولد هذا عندك؟ هل حسيت حالك إنك أنت مرتبط أكثر بالفن من القراءة؟ وأنا يعني شوي عملت بحث عنك، أنت حكيت إنك أنت اكتشفت بعد ذلك إنك عندك ديسلكسيا، مش هيك؟ مش هيك عملت هاي الأغنية؟
2: ديسلكسيا اللي هي أصل القراءة، اللي هو أنت بتشوف الكلمة من نصها لشمال قبل نصها اليمين، يعني بتلت تخربط الأحرف قدامك.
1: صحيح.
2: هل هذا خلاني أبعد عن قراءة بشكل إنه كنت أحس إنه يا أخي مستحيل، يعني أنا بكتب شعر وبقرأ شعر وبعمل شعر.
1: صحيح.
2: ولما أجي أقرأ أتأتأ.
1: مش معقولة.
2: فخلاني أتوجه أكثر، أتعامل مع الحواس الأخرى، أستخدمهم كأنهم هم مستقبلات الوعي ومستقبلات الفكر. يعني استخدم ايدي بالرسم، استخدم عيني للنظر للوحات والكومبوزيشن وهكذا، والصوت والاستماع، مع اني مش مستمع جيد، ولكن ضليتني احاول اطور من الحواس الاخرى عشان اسكر الفراغ اللي عصر القراءه هاد بطريقه يعني فطريه، لاني ما كنتش اعرف انه هاد. انا كنت فكر ان انا خلص انا بس غبي وهيك يعني هذا الموجود.
1: لا بس كان عندك ذكاء من نوع آخر، ليس كذلك؟ يعني ربما ليس في القراءة، نعم، ولكن في شيء آخر
2: بالضبط. يعني استخدمت الحواس الأخرى أنها تكون هي مستقبلات المعلومات أو الثقافة وهكذا، ومن هون بلش الرسم والصوت. يعني إذا بدنا نحكي أنه الموسيقى والبصريات صارت جزء من حياتي اليومية لليوم.
1: طيب في أعمالك بنسمع لغة بيت، مش لغة ملمعة، عرفت علي؟ هل كانت الكلمات اللي سمعتها من أهلك، جداتك مثلاً، أول مدرسة لغوية لإلك؟
2: طبعاً، يعني إحنا في البيت أبوي بحكي بالشال إلا شوي، يعني بحكي دايمي، إحنا بنسمي الدوائمي اللي بحكوا دايمي. فهذا الإشي كثير بحب أسمعه، أنا بحكيش بالطريقة الدايمية ولكن بحب أسمع. ومن صغري كنا نطلع على الأعراس ويحطونا، تعرف الباص الأصفر إذا أنت
1: بعرفه
2: من عمان،
1: بعرفه،
2: يطلعونا في الباص. أنا كنت صغير فأطلع مع باص الصبايا، فهم يغنوا أنا أنبسط، أقعد جنب الشوفير وأستمتع ويطبلوا وكذا. فمن هون ظليتني مستمر على حب الإيقاع الفولكلوري الفلسطيني. ولما كبرت، يعني هاي الأغنية آخر أغنية عملتها، كل الناس بتفكر إنه هاي أغنية تراثية فلسطينية. لا
1: فعلا،
2: هي أغنية أوريجينال، أغنية أنا كتبها، يعني هذا النص مش موجود في التراث الفلسطيني.
1: سيري وسيري في سوريا وتبغدد ببغداد، صح؟
2: هذا هو بتحس إنه يعطيك الطابع الفلكلوري، لأنه أنا متغذي، يعني التغذية اللي كنا نحكي عنها اللي هو كيف أنا بستخدم الصوت وبستخدم كيف المدخلات اللي بتفوت عداني بحاول أحللها وأحاول أستخدمها. فالصوت تبع الأغنية معمول على أنه يكون زي التراث، ولكن طيب هو مش تراث.
1: طيب في أغنيتك تحدثت عنها أنت الآن، قولي لأبوك، أغنيتك الجديدة استخدمت طبعا هذه الألحان التراثية اللي كنا نسمعها ما بين الجدات، مش هيك؟ وهم في الأعراس بغنوا بيرددوا على بعض، صح؟ بردوا على بعض. يعني هل لماذا كان مهم لك أنك تعود لهذه، يعني هذه الألحان وبإيقاع راب معاصر يعني وبكلماتك أنت؟ ليش هذا مهم أنه بدك أنت الحفاظ على الهوية؟
2: ممكن، بس خليني أتوسع فيها شوي، اللي هو يعني أنا بالمرحلة الأولى فنان بصري سمعي، فبتعامل مع الأمور بجمالياتها، حتى في مرات حتى شغلات قبيحة بنتعامل معها بجمالية. هذا بخليني أروح على مكان بدي أكون أنا فيه مستمتع وأنا بصنع المنتج الفني اللي بعمله، سواء كان موسيقى أو سواء كان عمل بصري. الحالة التوطين الموسيقى التراثية واللحن كونه جزء مني، يعني أنا بقول لك بكون قاعد بتمتم، فبضلني أتذكر قوالب لحنية تراثية. هاي القوالب هم مش كتير بالتراث، يعني أنت لأنه أنا عندي برضو بالبيت أختي كانت توثق أغاني قرية الدوائر. فأنا مستوعب أنه أغاني التراث بشكل عام لهم بجزء 7-8 قوالب فقط.
1: نعم،
2: هدول سهل إنك تحفظ القالب كيف شكله وكيف صوته، وتغير كلماته بعدين كأنك تستخدم بحر عروضي. باختصار أنا أول إشي عندي إني أنا أستمتع وأنا بصنع الشغل اللي أنا بعمله. ثاني إشي أستخدم شغلات بتحسسني بالنستالجة وأنه أنا برجع للطفولة وبحب تعطيني حالي وإحساس كأني لساتني في هذاك الباص اللي رايح على العرس والصبايا عم بتغني. ثالث إشي بيكون إيش هلا في الحالة اللي أنا عايشها؟ نعم. شو بدي أحكي بهذا النص؟ يعني أغنية قولي لأبوكي هاي انكتبت قبل الحرب بثلاث سنين. ما توفقنا إنه نطلعها، ولكن غريب جدا إنها طلعت الشهر الماضي والكلام بيحكي فيها جاني المتلثم يابا ولع فتيلي.
1: نعم. والشهيد والشهداء وكل هاي القصص عمالك تحكي فيها.
2: هاي الحالة موجودة طول الوقت، ولكن لما تطلع الأغنية بعد الجينوسايد اللي صار والإبادة أعطتها بعد آخر تماما.
1: نعم. طيب ممكن هيك ترددنا إحدى أغنياتك هيك، خلينا نشوف كيف عمالك بتعمل اللحن وكيف الكلمات تبعتك.
2: أنا هلا بدي أبلش أغنيها، مع أنه أنا تشارك معي بهاي الأغنية مجموعة الفنانات الأردنيات الجي فاك. نعم. جوردن فيميل أرتست كولكتيف. نعم. فهم صوتهم حلوين ما شاء الله عليهم. أنا صوتي مش مشكلة
1: إحنا مش مشان الصوت إحنا، ولكن إحنا رح نسمعها لحظة، إحنا رح نسمعها منظمة وكل شيء تمام، عرفت علي، مع الموسيقى ومع كل شيء، بس إحنا حابين إنك لو مش هي تسمعنا إياها، أسمعنا إشي أنت بتحبه مثلا.
2: يعني في أغنية كتبتها قبل 5 سنين اسمها داشر حصر ما بتحكي، داشر حصر منا أخضر حامض زاتي، داشر حصر منا أخضر.

0: هلا بهاي الطريقه انا برجع بتذكر كيف الناس كانوا يغنوا، فبطلع بحكي إيه؟
1: صح.
0: هذا هو اللي بخليني استمتع. يعني مثلا عيد دشر حصرمنا اخضر حامض زاتشي، دشر حصرمنا اخضر حامض زاتشي.
1: ايوه جميل جميل جميل، فعلا عمالك بتذكرني وانت بترجعني فعلا لمرحله الطفوله، بترجعنا كلنا ربما. لاني سمعت احدى اغنياتك وانا في سياره صدفه، وفعلا ذكرتني بجدتي، ذكرتني بذكريات فعلا كتير كتير حلوة، وهذا اللي لازم يحافظ عليه، أليس كذلك؟ يجب الحفاظ على هذا التاريخ وكل هذا التراث. طيب هل بتشوف أنه استخدام التراث في أعمالك كحنين للماضي، ولا هو كفعل مقاومة في الحاضر؟
0: والله حسب، زي ما أنا بقول لك، أنا بديش أعرض نفسي لا على المشاهد ولا إليك ولا لنفسي أنه أنا مقاوم. أنا يعني إنسان طبيعي بعمل فن، ولكن بحب المقاومة. ولو كنت عايش في مكان الظروف تستاهل أني أطلع أكبر أكون مقاوم، كنت راح أكون مقاوم. ولكن أنا كإنسان عم بطلع على الموضوع لأنه بدي أعبر، يعني ما بقدرش ما أعبرش. يعني عشان هيك مرات برسم، مرات بكتب موسيقى، مرات بعمل كذا. الميديوم اللي هو الوسط الفني اللي بستخدمه للتعبير،
1: نعم،
0: مش دائما متقلب، لأنه مش كل الأشياء بنفع تحكي عنها بلوحة. يعني لو بدي أكتب إشي هلأ عن اللي صار بآخر 3 سنين لغزة، بدي أرسمه، حتطلع لوحة مليئة بالأحمر ومليئة بالدم ومليئة بالناس المقطعة، الله يرحمهم.
1: يعني مش رح تقدر تشوفها، ربما رح يكون صعب على الناس إنهم يشوفوا هاي المناظر، صح؟
0: ممكن، يعني مع أنه في
1: مع أنه شفناها، نعم،
0: بالفن، حتى بالفن كمدرسة فنية في لوحات بشعة جدا، زي لوحات، كل لوحات بقدر أحكي، كل لوحات شو اسمه فرانسيس بيكن الفنان البريطاني،
1: نعم،
0: لوحات بشعة، تكوينها بشع والناس اللي برسمهم بشعين، ولكنها لوحة ذات قيمة عالية. هلا أنا ما بدي أكون هناك، أنا ما بحبش البشاعة، وبطلع على البشاعة بحاول أجملها. ف اللحن التراثي فرح، حتى مع أنه بحزنه وبكلامه وبكسرة خاطره وبالكونتكست بالسياق اللي إحنا عم بنعيش فيه، قساوته هاي بتغطي عليها شوي صغيرة، أو تعطيها حتى عمق إضافي فيه نوع من المقاومة،
1: نعم،
0: اللي هو الفرحة لما أنت تغني غصب عن الدموع، تغني بطريقة فرحة وتنبسط وإنت عم بس تتذكر أنت من وين. فكل هدول مع بعض بيعملوا هذا الطرح عني كإنسان وكفنان. ولكن أنا ما بعرف كيف بدي أحكيها، أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك ولست هنا، زي ما حكى محمود درويش.
1: طيب خلينا نقول عن فنك مسلم، هل تعتبر أنه الفن اللي بتقوم فيه الراب، الأغنيات اللي بتقوم فيها، هي مميزة مختلفة عن كل الراب العربي اللي بنسمعه عادة؟
0: بصراحة
1: يعني في هناك راب ترفيهي شعاري، اخترت مسار شخصي وقاسي ربما؟
0: هو متذبذب، مسار متذبذب أكثر ما هو. يعني أوكي، أنا تكنيكلي يعني بالتقنية اللي بستخدمها بأغنية، بحاول دائما أمشي لقدام، أشوف يعني شو هلأ موجود في العالم من تقنيات إنتاج موسيقي، وحاول أعمل إشي إضافي عليه.
1: نعم،
0: فبتطلع الأغنية مثلاً معمولة قبل 10 سنين، بس الصوت تبعها لساته لليوم relevant، يعني كأنه ابن اليوم المنتج.
1: نعم،
0: هذا الإشي الحمد لله، يعني هاي ممكن تكون ملكي، والناس اللي بشتغل معاهم جيدين جداً، يعني ممتازين، وأنا كمان في عندي شوية تقنية. ولكن أنا بتذبذب بين الأنواع الموسيقية، زي ما قلت لك بتذبذب، لأنه مش كل حالة بدها أغنية تراثية، مش كل حالة بدها أغنية،
1: نعم،
0: غضب، في مرات لحظات انكسار، لحظات حب، لحظات حزن،
1: نعم،
0: فكل أغنية بتعبر عن الوقت اللي انكتبت فيه،
1: كتبت فيه، نعم،
0: خصوصا أنه هدول مش أغاني يعني تجارية، يعني هو مش حدا معطيك عقد قال لك والله روح اعمل لي كذا، في هاي الأغاني موجودة وبتنعمل. بس لما أنا بدي أكتب أغنية إلي لشخصي بالمرتبة الأولى، بتكون بتعبر عن أنا شو بحس في هذه اللحظة.
1: نعم، طيب هذه أغنيتك الجديدة قولي لأبوكي، من هو الأب في هذه الأغنية؟ شخص؟ سلطة؟ تاريخ كامل؟
0: المجهول هو ممكن يكون قائد الدولة، ممكن يكون أبو صبية حد بحبها، ممكن يكون أي شخص ذو سلطة، إنه أنت بتقدر تقول له يعني مش قادر تواجهه، فبتحكي لها إنه قولي لأبوك ينزل مهرك، يعني الجدار اللي مبني بيني وبينك كثير عالي، حاولي يعني تكمبرمايز، يعني نلاقي حل وسط. بس الأغنية ما بتحكيش لا سياسة ولا بتحكي حب، هي بتحكي عن حالة ممكن تكون، يعني ممكن نحكي عنها أنها بتحكي عن السياسة والحرب.
1: صحيح. كل واحد بفهمها زي ما بده، مش هيك؟
0: ملثم وهكذا. وممكن أحكي عن العنوسة، إنه يا عمي ما بنفعش هيك، يعني أنا واحد عايش في موسكو تجوزت ببلاش، إذا بدي أقارن حالي بكيف أخوي تجوز في الأردن. فمستحيل، يعني في ممكن أنت تحكي عنها اللي بدك إياه، بس بالنهاية بدناش نكبر الأشياء، نعطيها أكبر من مساحتها. هاي أغنية معمولة عشان تشبه التراث وتسمع التراث بطريقة جديدة، ولكنها مش أغنية تراثية، وكل واحد يحللها زي ما بده.
1: زي ما بده فعلا، كل واحد فهمها زي ما بده. طب خلينا نتحدث الآن عن فيلمك، يعني وصلت إلى السينما وعرض فيلمك القصير في مهرجان السينما في عمان. فيلمك لا أحد بلا جسد، الأب يقتل وبيبقى الراس بلا جسد، هل هاي طريقتك حتى تقول إنه الفلسطيني يطلب منه إنه يفكر بينما يمنع من إنه يعيش؟
0: والله هذا الفيلم قصته حزينة، يعني
1: هو حزين على فكرة. أنا شفت الفيلم حزين فعلا، المرأة حامل وزوجها وأخذت راسه وقاعدة تدير بالها على هذا الراس والابن وكلها،
0: بس الراس عايش. ما هذا
1: الراس عايش، ما هي القصة.
0: ما هذا يعني فكرة إنك أنت تخسر كل إشي كفلسطيني بغزة وتضلك عايش ومستمر وتكون عيلة، والولد يطلع بصحة جيدة وأبوه راس،
1: وتستمر الحياة وبلعب كرة قدم وبلعب
0: وبلعب براس أبوه كمان، يعني بلعب براس أبوه كأنه هو الوالد والراس هو الولد، يعني الصورة الطبيعية إنه الوالد يمسك ابنه ويرميه في الهواء هيك ويحطنه ويرميه.
1: صحيح.
0: ففي الفيلم بتشوف إنه الولد بيمسك راس أبوه بيرميه بالهواء وبيهشتكه، يعني كأنه بيبي، لأنه شو بدك تعمل في راس بس عايش يعني وقت الجد. صحيح. بس مش هذا هو مغزى الفيلم. مغزى الفيلم بالنسبة لي والله سؤال صعب جدا، لأنه الفيلم ما انعملش عشان بدي أنا أصير صانع أفلام أو بدي أعمل أفلام. أنا انعمل الفيلم لأنه بالحرب أنا ما قدرت أسكر عيني عن كل الفيديوز والمشاهد اللي شفتها بتطلع من غزة، لأنه عم بحسيت إنها خيانة إنك تسكيب، إنك تتجاوز عن عن عن فيديو فيه هاي المشاهد. فطلعت عليهم كلهم تقريبا، وبعدين صرت أسيفهم على الموبايل عندي عشان بعرف إنه ميتا وفيسبوك وهدول المواقع بتشطب هاي الشغلات، فكنت أطلع على المشهد القاسي مرة ومرتين وثلاث وأنزله عندي عشان يضلوا عندي كأنه مأرشف. بعد فترة صرت أشوف حالي أنا أكون قاعد أشوف حالي راسي مقطوع بلف هيك إنه أخف، يعني أنجز. فعشان أتجاوز إنه أكون بدي أكون جزء من عن جد من أهل غزة، يعني في إحساس جواتي بيقول لي أنت ليش تعرف، في بيسموه اللي هو السيرفايفر جيلت، عقدة النجاة،
1: عقدة النجاة. نعم.
0: والناس عم بتموت، فبدي أكون جزء منهم، فصرت أشوف حالي بهذا الشخص اللي هو بلا جسد ولكنه عايش. وحطيت حالي بالفيلم، اتواصلت مع صديقة إلي أماني البابا يعطيها الصحة.
1: نعم.
0: هي رسامة

0: راح وكل الموسيقى والانترنت اركايف كله انشطب وكذا، بحس انه
1: ايش راح تخاف؟
0: مش عارف بخاف على الاشياء اللي هلا بخاف عليها، اللي هم مرتي، عيلتي، امي، ابوي، اهلي. لانه تعرفي غزه، بعد غزه وبعد يعني باخر 3 سنين اختلفت المفاهيم والاوزان تبعت الاشياء بحياتنا وقيمتها،
1: الاولويات ربما
0: اختلفت جدا. انه يعني والله وراح الارشيف الغنائي والفني تبعي، الناس راحت بيوتها وعائلاتها ومدنها واولادها، فمش عم بحس انه راح يختل العالم اذا اختفى كل شيء مسلم هديب عمله في حياته. مش حزعل، ما توقعي، لاني عملته وهذا هو الاهم بالنسبه لي كمسلم كشخص، اني اعمل. مش مهم انت بس تشوفه او يطلع ترند او كذا، المهم اني اعمله واللي سمعه اذا راح من عند الكل، اللي سمعه اذا لاقى حدا تاني سمعه يصير يحكوا عنه كانه انسايد جوك، ما حدش فاهم عن ايش بينهم فهذا شيء برضه جميل.
1: مسلم، استمتعنا فعلا بوجودك معنا لهذا اليوم على أثير مونت كارلو الدولية. شو حاب تحكي للمستمعين في نهاية هذا اللقاء؟
0: مش عارف، خليكم بصحة جيدة، بطلوا دخان، العب رياضة، بسطوا بحياتكم.
1: شكرا للفنان البصري، فنان الراب والسينما أيضا، مسلم يهديب، شكرا جزيلا.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساء بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة.

0: الدولية.
1: الحادية عشرة بتوقيت باريس. عودة للزميلة ريتا خوري في نشرة أخبار هذه الساعة.
2: شكرا حنان. وفي العناوين: إيران ترد على ترامب برفض أي محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروطها. ولي العهد السعودي يجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر اليوم. مؤشرات الديمقراطية الأمريكية في تراجع إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران بهذا الهدف. إلى ذلك، وتحت ضغوط أمريكية، منعت السلطات النمساوية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة، حيث كان من المتوقع أن يحضر للمشاركة في المؤتمر العام السنوي حول الطاقة النووية الذي يستمر إلى غاية يوم الجمعة. من طهران، علي منتظري.
3: أدى إلغاء الحكومة النمساوية تأشيرة محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى منعه من المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله يوم أمس في فيينا. لا يبدو أن هذا الإجراء النمساوي الذي جاء تحت ضغوط أمريكية وفي ظل اللامبالاة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد إلى الواجهة الأصوات المطالبة بخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويوم أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي برسالة إلى رئيس المجلس طلبوا فيها إدراج موضوع الانسحاب من المعاهدة على جدول أعمال الجلسات الرسمية للبرلمان. ويقول هؤلاء النواب أن هناك عدة أسباب رئيسية تدفع إلى الانسحاب من المعاهدة. أولا، عدم فعالية المعاهدة في زمان أمن المنشآت النووية الإيرانية. ثانيا، استهداف البنى التحتية النووية للبلاد من قبل أمريكا وإسرائيل. ثالثا، اختيار العلماء النوويين. رابعا، استخدام عمليات الرقابة التي تجريها الوكالة على البرنامج النووي الإيراني كأداة لخدمة الأهداف السياسية الحرب على إيران. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
2: أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية اليوم أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا في جنوب السعودية. وفي تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مصر اليوم الثلاثاء. ووسط تصاعد المخاطر حول حركة الملاحة في باب المندب، أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء مساء لمناقشة التطورات في الموضوع. المصادر أشارت إلى أن طلب عقد الاجتماع جاء بمبادرة من فرنسا ولاتفيا واليونان والمملكة المتحدة والبحرين. قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أكد استطلاع جديد للرأي لصالح صحيفة لوموند في باريس تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين بفارق كبير في نوايا التصويت للدورة الأولى. ليال بشارة.
4: في مشهد انتخابي يتقاسم فيه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي المركزين الأول والثاني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يضع الناخبون الوضع الاقتصادي للبلاد في الدرجة الأولى، وخاصة الدين العام لفرنسا التي تعتبر ثالث دولة أوروبية أكثر مديونية. وفي الانتخابات الرئاسية الفرنسية يتأهل وجهان متطرفان للدورة الثانية وفق استطلاع الرأي، إذ تحل مارين لوبان مرشحة التجمع الوطني الوطني اليمني المتطرفة في المرتبة الأولى بنسبة قد تصل إلى 35%، بفارق كبير عن مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يتأهل بنسبة تصل إلى 17%. المفارقة أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية قد يصل للدورة الثانية ب 21% من نوايا التصويت في حال انسحاب رئيس الوزراء الأسبق جابرييل أتال واليساري أوليفييه فار من السباق الانتخابي.
2: أفاد المعهد الدولي للديمقراطية ومقره في ستوكهولم في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما. إلى الخبر الأخير، حيث أبعد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من المشاركة في جولة إتشيران الأمريكية، فتصدر عناوين الأخبار بعدما خاطب الحضور في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي قائلا إنه يريد أن يوصل رسالة للفلسطينيين مفادها بأنهم لا يزالون حاضرين في الأذهان. اتهم على إثر هذا بمعاداة السامية وأطلقت دعوات لاستبعاده من الجولة. شكرا لكم.
0: تستمعون إلى إعادة لبرنامج الآن غدا. الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نتحدث فيها عن حق الاستمتاع بالشواطئ والفضاءات العامة في البلدان العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ عباس محمد عباس الزعفراني، الأستاذ في الاستدامة البيئية والتخطيط العمراني من مصر، محمد أيوم ناشط مجتمعي والمدير التنفيذي لمنظمة نحن من لبنان، عبد الحميد منير محامي من مصر، وعمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش ينضم إلينا من المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى العراق، واتهامات باغتصاب محتجزة داخل مركز أمني في العراق تثير غضب العراقيين. ستنضم إلينا منار أزبيدي، صحفية قابلت الضحية في مركز الاحتجاز، كما ستنضم إلينا علياء الحسني، محامية وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تتحول الشواطئ والحدائق في بعض البلدان إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بينما تعاني الأماكن العامة من الإهمال وسوء الخدمات. فلماذا يصبح الترفيه أحيانا حكرا على الأغنياء؟ وما سبل ضمان الحق في الاستمتاع بالفضاءات العامة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عباس محمد عباس الزعفراني، الأستاذ في الاستدامة البيئية والتخطيط العمراني. نرحب بك أستاذ عباس.
2: أهلا بحضرتك وبحضرات المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك أستاذ عباس. من منظور التخطيط العمراني، هل من الطبيعي أن تمتد المشروعات المغلقة عشرات الكيلومترات على الساحل من دون ممرات وشواطئ عامة كافية للناس؟ نتحدث شواطئ مجانية أم لا؟
2: لا، مش من الصواب أنه يتحرم عامة الشعب من الشواطئ. يعني أنا دايما بقول إن الشواطئ الخاصة المغلقة هي ظاهرة موجودة في العالم كله تقريبا بشكل أو بآخر، وقليل منه يشفي المعدة. يعني إن يكون في بعض الشواطئ خاصة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية من الوارد، لكن لا يجب أن تكون غالبية الشواطئ ولا يجب أن تكون هي الأساس. الظاهرة الحقيقة منتشرة في العالم العربي بشكل كبير، كل الدول، بعض يعني ربما يمكن الوحيدة اللي ما فيهاش هي عمان. أغلب الشواطئ فيها عامة وبيحظر السيطرة على أي شاطئ. الإمارات بالذات دبي أغلب الشواطئ عامة، لكن فيها شواطئ خاصة بكمية لا يستهان بها. لكن في دول تانية زي لبنان ومصر تكاد تكون معظم الشواطئ ذات الجودة العالية حاليا شواطئ مغلق.
0: طيب، يعني إذا أردنا الحديث عن مصر دكتور عباس، يعني بعض الأرقام تشير إلى أن أكثر من 85% من الشواطئ في مصر هي شواطئ خاصة غير متاحة لعموم الناس. السؤال هنا، عندما تخطط المدن الساحلية يعني، وعندما يتم إنشاء الواجهات البحرية، الفنادق، يعني أين يكون مكان الناس المحليين؟ هل يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار أم لا؟
2: الحقيقة لفترات زمنية طويلة كان بيأخذ ذلك في الاعتبار، وكانت أغلب شواطئ المدن مفتوحة بشكل أو بآخر، يعني سواء مفتوحة بشكل مطلق أو برسوم صغيرة أو برسوم خدمات، اللي هي أن أنا بستأجر الكرسي والمظلة من متعهد فبدفع مبلغ صغير أنا ما أقدر أدخل الشط، ولو مش عايز أستأجر هذه الخدمة الدنيا مفتوحة. لكن في فترة ما ابتدى يتكثف، مش بقى داخل المدن، إنشاء مجتمعات سياحية بالكامل، قرى سياحية القرية بتقفل جزء من الشاطئ بيبقى خاص بيها مقصور على الملاك. الظاهرة دي بدأت في السبعينات وانتشرت بشكل كبير جدا في الساحل الشمالي الغربي. الحقيقة 85% الرقم مبالغ فيه شوية لكن مش القضية.
0: هذه أرقام رسمية بالمناسبة.
2: احنا هنا بنتكلم على الساحل الشمالي الغربي اللي هو الجزء المميز جدا اللي هو كله شواطئ رملية والمياه بتاعته نقية جدا ما فيهاش اي عكارة. فده اللي فعلا متخصص. الجزء الشرقي اللي هو ساحل الدلتا وساحل شمال سيناء اغلبه مناطق مفتوحة لكن جودة المياه فيه اقل شوية بسبب الرواسب اللي تيجي من النيل.
0: بس هل خصخصة الواجهات البحرية يعني تعتبر خطأ اقتصادي واجتماعي فقط أم أنها أيضا خطأ في التخطيط العمراني طويل المدى؟
2: كلمة طويل المدى هي المفتاح لأنه إحنا لو قطعنا كل الشواطئ وخليناها شواطئ خاصة النهاردة في الغد مش هنلاقي شواطئ جديدة تخطط وتخصص. التخطيط العمراني السليم بيقول ان انا ما باخدش الشريط الساحلي كله اقفله، انا بعمل ساحل مفتوح متاح للجميع، بعمل وراه مجموعة من الانشطة السياحية، الفنادق والقرى السياحية الفاخرة اللي هي اكثر استفادة من الشاطئ وليس حكرا عليها، ثم الخلفية العمرانية بتمتد مدينة فيها انشطة سياحية اقل جودة وفيها انشطة أخرى تعليم صناعة زراعة كل الأنشطة الاقتصادية. هذا هو نمط التخطيط العمراني السليم إن أنا بعمل مدن وليس شريط ساحلي من القرى. الفكرة دي الحقيقة مش مطبقة بشكل كبير، يمكن الوحيدة اللي اتعملت كده مدينة العالمين الجديدة.
0: نعم. سؤال أخير دكتور عباس، هل يمكن يعني هذه الملاحظة هي موجودة في أكثر من بلد عربي ولا نتحدث فقط هنا عن مصر، هل يمكن دائما الشواطئ العامة هي شواطئ مكتظة غير مخدومة جيدا مهملة قذرة إلى آخره، هل يمكن تمويل شواطئ عامة جيدة من دون فرض رسوم مرتفعة؟
2: طبعا ممكن، في تجارب كتير في العالم الكلام ده لانه العائد اللي بيجي من الشواطئ الخاصة يمكن ان ينفق جزء منه على صيانة الشواطئ العامة وعلى تحقيق النظافة فيها. فده شيء ممكن. هي المشكلة الكبرى ان عندما تكون هناك ندرة في الشواطئ الجيدة بتروح التمويلات كلها او بتتقفل المناطق الجيدة على الطبقات القادرة على الدفع، والشواطئ العامة بتبقى اصلا في حتة ما هيش جيدة، يعني بقى يا اما شاطئ غير رملي يا اما شاطئ فيه قريب منه مصدر تلوث ده مصدر صرف صحي وخلافه. فليس بالضرورة ان مشكلة الشواطئ العامة هي الانفاق عليها عشان صيانتها، هي المشكلة احيانا انها تبقى الشواطئ اللي طبيعيا وبيئيا اقل جودة، ودي المشكلة.
0: دكتور عباس محمد عباس الزعفراني الاستاذ في الاستدامة البيئية والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك. بدأت الرسائل تصلنا. ياسر يكتب الينا من الاردن، يقول ياسر حرمان الاردنيين من الشواطئ العامة ظاهرة موجودة من عشرات السنوات، الحكومة بدأت تنتبه اخيرا، هناك شاطئ عام جديد في العقبة وهناك شاطئ مايكرو شاطئ فيه مايكرو يعني شاطئ صغير جدا في البحر الميت ولكن لا تتسع للمصطافين والمستفيدين، بينما تحتل الفنادق الكبرى الخمسة نجوم الشواطئ الجيدة. طيب ينضم إلينا الأستاذ عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، نرحب بك أستاذ عمر.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا بك أستاذ عمر أربيب. القانون المغربي يقر مبدأ حرية الوصول إلى الشاطئ والانتفاع به، لكن هل ينجح المواطن دائما في ممارسة هذا الحق على الأرض والوصول إلى شواطئ نظيفة مخدومة جيدا أم لا؟
3: في الواقع القانون المغربي يساوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الشاطئ والاستفادة من طبيعته وليس من الخدمات المقدمة له. إذن المسألة مرتبطة بالطبيعة وليست مرتبطة بالخدمات، لكن خلال سنوات هناك في خاصة في المناطق في المدن الساحلية. تعرفون بأن المغرب لديه ساحلين، البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، وبالتالي مسافة طويلة من الشواطئ لا يمكن عدها. إذن قلنا بأنه نلاحظ بأن هناك ما يسمى اقتصاد الريع، وهو استفادة أصحاب الفنادق خاصة في المدن السياحية من مساحات على مستوى الشاطئ، وبالتالي إغلاقها وتحويلها إلى ملكية خاصة، خاصة في مدن الشمال مثل صنيداق، المدياق، تطوان، طنجة، ومدينة أكادير ومدينة السعيدية. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، تبقى جميع الشواطئ مفتوحة، الباقي يبقى مفتوح بما فيها في داخل هذه المدن. ليس هناك عملية زجرية وليس هناك أداء، ولكن حينما تستحوذ الفنادق المبنية على مساحة واسعة، يتم آنذاك تحويل هذه الشواطئ من شواطئ عمومية إلى شواطئ خاصة. ما هو رد فعل المواطن في جميع الحالات؟ كانت هناك احتجاجات وكانت هناك مذكرات مرفوعة إلى المؤسسات، إلى مؤسسات ديال الدولة، وكان هناك استنكار. لم تأخذ الدولة بعين الاعتبار هذه كل هذه الاحتجاجات، فاختار المواطن البحث عن شواطئ أخرى غير مجهزة غير مهيكلة. يمكن كنقولوا لها باللغة الفرنسية سوفاج، يعني بقيت في شكلها الطبيعي
0: غير مخدومة،
3: ما فيهاش، لا تتوفر على نوع من الخدمات والنوع من البنية التحتية المؤهلة. وبالتالي أصبحنا نرى بأن هناك عدد، مثلا في مدينة طنجة لم يعد الأمر يقتصر على الواجهة الأطلسية أو البحر الأبيض المتوسط، بل امتد لكيلومترات للبحث عن شواطئ معزولة يمكن الجلوس إليها بكل بساطة. بالتالي الهروب من الشواطئ المحروسة ولا الشواطئ اللي فيها واحد نوع من
0: ولكن هنا لا نتحدث عن شواطئ يعني فيها نسبة أمان، شواطئ نظيفة مجهزة، نتحدث عن شواطئ يعني سوفاج كما كما كما أشرت إليها، يعني طبيعية 100%. أستاذ عمر أربيب، كيف تؤثر المنتجعات والمشروعات العقارية في حق السكان المحليين، خصوصا الصيادين العائلات الفقيرة، في الوصول إلى الساحل أيضا؟
3: أنا أقول بأنه حينما مثلا نتوجه إلى مدينة أكادير، مثلا هناك شاطئ طويل، الأغلبية من هذا الشاطئ هذا هي مخصصة للفنادق، استحوذت عليها الفنادق. فكانت عملية ديال التدخل على الأقل لتقنين العملية. ورغم ده تراجع نوعا ما المساحات المخصصة لأصحاب الفنادق، وهي كثيرة وكثيرة جدا. نلاحظ بأن هناك مزاوجة ما بين الولوج للمواطنين ووجود المساحات المستغلة من طرف ونلاحظ نوع من التمايز، يعني هذاك التمييز الاجتماعي اللي كيحصل كنلمسوا على مستوى الرؤيه ديالنا للشاطئ. اماكن مجهزه في المظلات، في وسائل الراحه، في هذا، واماكن مكتظه بالمواطنين والمواطنات لا تتوفر على اي امكانيه سوى الارتماء فوق الرمال الى غير ذلك، يعني خاليه من اي تجهيز. هذا في المدن الساحليه المعروفه، ولكن مثلا لخدي مدينة السعيدية كنلقاو أماكن مغلقة، أو مدينة الحسيمة كذلك هناك مناطق مغلقة فيها التأدية حين تريد الوصول، وهذا يخالف القانون.
0: اسمح لي أستاذ عمر أربيب أن أقرأ رسالة المستمع أشرف يكتب إلينا من ألمانيا وهو جزائري يعيش في ألمانيا، يقول الشواطئ العامة في الجزائر هي شواطئ غير آمنة، والشواطئ الآمنة والمخدومة هي تكون فقط للفنادق الخمسة النجوم. ينضم إلينا محمد أيوب، ناشط مجتمعي والمدير التنفيذي لمنظمة نحن، نرحب بك أستاذ محمد.
4: إيه مرحبا، سلام لك ولضيوفك.
0: أهلا بك يا سعداء بسمع صوتك محمد أيوب. محمد أيوب، يعني تشير تقديرات حقوقية في لبنان إلى أن نحو 80% من الساحل اللبناني يعني هو محجوز، هو محجوب وهو مشغول، هو تابع لشواطئ خاصة، بينما يقال إن البحر في لبنان ملك عام. يعني هل صحيح أن البحر ملك عام أم لا؟
4: بالقانون أكيد اللبناني بيقول إنه الشط لأبعد ما توصل الموجة وقت الشتاء بالإضافة للصخور والرمال هو أملاك عامة بحرية، يعني حتى السلطة لا تمتلك هذه الأماكن، هي ملك الشعب اللي كان واللي موجود والأجيال القادمة، لذلك لا يحق للسلطة أن تتصرف بهذه الأملاك العامة. هذا القانون اللبناني. وعلى كل حال نحن والمغرب والأردن وغيره، نحن ضمن اتفاق برشلونة واتفاق مدريد اللي بتحمي أصلا الشواطئ وبتطلب الابتعاد عن الشاطئ، أي عمار بده يبتعد على الشاطئ 100 متر، يعني هذه هي الاتفاقات الدولية اللي نحن أصلا ماضيين عليها. الشط اللبناني هو ملك عام من أيام الحرب، بلش العصابات إذا بدك أو أمراء الحرب يعتدوا عليها أو حاشيتهم يعتدوا عليها ويأخذوا شقفة منهم، وبعد ما خلصت الحرب لقوا طبعا إلهن يجوا على السلطة ولقوا شو بقولوا جاتو طيب، يعني فقرروا يكملوا ويقدموا، وبعضهم مستمرين للأسف لهلأ بدون حتى يعني في عنا لبنان 55 إشغال إذا بدك طلعوا بمرسوم، ولكن عنا عم نحكي نحن بفوق 1000 إشغال حتى ما في رخصة وما في شيء من الدولة، يعني مش إنه والله الدولة عطت رخصة وقعدوا، لا بشكل غير قانوني وجود على الشاطئ العام.
0: تشير تقديرات يعني مدنية إلى أن الجزء الأكبر من الساحل اللبناني كما أشرنا قبل قليل هو محجوب أو مشغول، كيف انعكس ذلك على حق الناس يعني وخصوصا محدودية الدخل، حقهم في الوصول إلى البحر، في الاستمتاع بالبحر؟ محمد أيوب،
4: المحدودية الدخل ما عندهم قدرة يوصلوا على الشط إلا إذا كانوا بمدن، بعض المدن أو القرى اللي بعد فيه مساحات، ولكن إذا ما نحكي ببيروت مثلا هي العاصمة وهي على الشط، المواطن ما عنده قدرة يوصل على الشط، في محل واحد كله مياه مبتزلة، الصرف الصحي تبع المدينة، في ناس بينزلوا بيسبحوا بهذه المياه المبتزلة على الشاطئ اسمه رملة البيضاء، ولما بسألهم كيف عم تنزلوا مع أنه كله مجاريل بيقولوا ما عنا، نحن بلبنان بنقول مجاريل أي المياه المياه الصرف الصحي، بيقولوا لأنه ما عنا خيار، حتى اللي معه مصاري وقادر بده يسوق ساعتين أو 3 ساعات خارج بيروت ليقدر يسبح بشمال لبنان أو جنوبه، وبالتالي إذا رايح يسترخي بس من وراء السويقة روح رجع عنده 6 ساعات بيوصل راح كل عملية الاسترخاء بضغط السير. فعمليا الشط اليوم الحرمان من الشط هو لكل اللبنانيين بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، في مشكل وفي حرمان لهذا الشط.
0: محمد أيوب نعم، يعني عفوا، يعني أشرت قبل قليل إلى يعني احتلال الشواطئ، لماذا تفشل الدولة؟ وهذا يعني الموضوع تم نقاشه أكثر من مرة داخل الحكومة اللبنانية وتحت قبة البرلمان وكان مطروحا بقوة السؤال، لماذا تفشل الدولة في استعادة الأملاك البحرية المعتدى عليها؟ هل السبب ضعف المؤسسات أم نفوذ أصحاب المنتجعات والمشروحات السياحية أم ماذا بالضبط؟
4: ما هو المعتدي هو بالسلطة، يعني بده يشيل حاله، في مثل لبناني بيقولوا حاميها حرميها، يعني أكيد ما عندهم النية يشيلوا حالهم لأنه هيدا عم تعمل لهم أموال خاصة، وبظن الفشل هو مش بس بهيدا، يعني لبنان عنا من أغنى البلاد بالمي، ما عنا مي، لبنان ما عنا كهرباء، لبنان ما عنا تكرير للمياه الصرف الصحي، كلها عم تنزل بالبحر وبتلوثوا، ما بظن في شيء بلبنان ماشي، وهذا بسبب صيغة الحكم هي صيغة فاشلة ولا وما عم تقدر تستفيد من الموارد اللي عندها اللي مش بس بحر ونهر وحتى السكك الحديد، أراضي السكك الحديد كلها اعتداء عليها الثروة السمكية مش عم نستفيد منها، عم نستورد سمك. ففي فشل حقيقي بالاستفادة بالموارد الخاصة، وفي فشل حقيقي بكل القطاعات، وما في إرادة سياسية أصلا يتغير الموضوع، لأنه الموجود بالحكم هو المستفيد، وهو مستفيد على هذا الواقع، فكيف بده يغير هذا الواقع؟
0: نتمنى أن تبقى معنا محمد أيوب. فقط إشارة أكررها أو نكررها دائما يعني أعزائنا المستمعين، نحن سعداء جدا باستقبال رسائلكم، ولكن نستقبل فقط الرسائل المكتوبة وليس المكالمات. أولئك الذين يحاولون الاتصال بنا لا يمكننا الجواب، يعني دائما نقرأ الرسائل فقط. ينضم إلينا الأستاذ عبد الحميد منير المحامي من مصر. نرحب بك أستاذ عبد الحميد.
5: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين.
0: أستاذ عبد الحميد منير، يعني حسب تقارير رسمية في مصر أكثر من 85% من الشواطئ هي شواطئ خاصة. السؤال، كيف يمكن أن تكون الشواطئ من الأملاك العامة ثم تحاط بقرى سياحية وبوابات تمنع غير المالكين أو غير القادرين على الدفع من دخولها؟
5: هذا الأمر قوبل برفض مجتمعي بالغ على منصات التواصل الاجتماعي، والكل شاف أن مفيش حد موافق تماما، وده اللي خلى المتقاضين والسادة المحامين يتقدموا بمجموعة من الطعون أمام محكمة النقد في هذا الأمر تحديدا. الشواطئ هي ملكية عامة وهي ملك للدولة، ولا يمكن خصخصة تلك الشواطئ. هذا الأمر صدر بشأنه حكم من محكمة النقض من 6 أيام تحديدا. وصدر هذا الحكم وهو حكم تاريخي متمم ومكمل لكل الأحكام والطعون القضائية الصادرة من محكمة النقض قبل كده.
0: هل نعم يعني نعم يعني يعني عفوا صدر هذا الحكم، ولكن هل هذا سيتيح للناس العاديين أن يذهبوا إلى يعني الشواطئ الخاصة الخمسة نجوم التي تمنع أصلا يعني أي فقير من الاقتراب إليها؟
5: تمام، هو هذا الحكم اللي أنا بتكلم عليه هيجبر كل المستثمرين. عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن هنا في جمهورية مصر العربية المواطن عنده وعي جامد جدا، وطبعا سلسلة الانتقادات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كان ليها أثر بالغ جدا في تسليط الضوء على تلك المشكلة. مفيش حد يوافق أبدا إنه يتحرم من هو يخش شاطئ هو أصلا ملك بلده. مفيش حاجة اسمها بيع أراضي، ومفيش حاجة اسمها كل الموضوع.
0: وهنا السؤال، وهنا السؤال أستاذ عبد الحميد منير، أنت محامي، هنا فقط، هنا لا نتحدث فقط عن مصر، يعني الموضوع أيضا توجهه العديد من البلدان العربية. السؤال من ناحية قانونية، هل يجوز للدولة أن تتعامل مع البحر بوصفه أصلا عقاريا يمكن بيعه أو تنظيم عوائده أم لا؟ قانونيا، من ناحية قانونية،
5: قانونيا الدولة هي أمينة على الشواطئ لإدارتها لصالح المجتمع، وأي تصرف يؤدي لخصخصتها أو نقل ملكيتها يعتبر باطل بطلانا مطلقا بقوة القانون.
0: حق المواطنين
5: أصيل يمنع الحكم على المنشآت أو المنتجات السياحية أو القرى الساحل الشمالي من حجب رؤية البحر أو طرد رسوم مبالغ فيها، تمنع المواطن من حقه في الوصول المباشر للمياه.
0: هل هذا يعني أن المواطنين سواء في مصر أو غير مصر بإمكانهم أن يطعنوا قضائيا ويطالبوا بحقهم في الوصول إلى الشاطئ، حتى إذا كان هذا الشاطئ تابع لفندق خمسة نجوم مثلا؟
5: تحديدا هو هذا، هو ده المعنى تحديدا. دائما وأبدا إحنا بنقول إحنا دولة قانون، والقانون هو اللي بينظم العلاقات بين الأفراد وبين بعضها. إحنا النهاردة قدام معضلة ومشكلة كبيرة جدا عملت حالة من النفور والاستنفار المجتمعي. إحنا بنتخذ الإجراءات القانونية لأن الأحكام القضائية اللي بتصدر من محكمة النقض أو من المحكمة الدستورية العليا، إحنا نقدر نتكلم على حكم نقض، حكم النقض ده ملزم للجميع، وفي حالة عدم تنفيذ حكم قضائي بيتم وصول لمرحلة تانية، مرحلة عدم تنفيذ حكم قضائي، ودي جريمة يخالف عليها قانون العقوبات المصري. إحنا النهاردة بقى في أمور تانية، هل هيمكن تنفيذ هذه الأحكام جوه مصر؟ أنا بقول لحضرتك إحنا كل الأحكام الصادرة من محكمة النقض اللي كانت صادرة قبل كده في هذا الشأن لم تكن بتلك القوة الصادرة من الحكم الصادر من محكمة النقض.
0: طيب يعني نأمل أن تجد هذه الأحكام طريقها إلى التنفيذ، لأن هناك الكثير من القوانين. يعني عندما نقول أن لبنان يقول في دستوره أن البحر ملك عام للجميع، الأردن يعني حوالي 70% من الشواطئ هي للقطاع الخاص. السؤال لماذا تتوسع الشواطئ الخاصة والمدفوعة في الوقت الذي يتراجع فيه عدد الشواطئ المجانية أو تتدهور خدماتها؟ اسمح لي أن أنقل هذا السؤال إلى الأستاذ عمر أربيب. أستاذ عمر أربيب معنا صحيح؟
6: أهلا وسهلا، دائما معكم.
0: نعم أستاذ عمر أربيب، يعني لماذا هذا سؤال يعني يخطر في ذهن الكثير من الناس، شواطئ خاصة ومدفوعة تتوسع في وقت تتراجع فيه الشواطئ العامة المتاحة للجميع بالمجان؟
6: أولا ملاحظة كما قال الأستاذ من مصر، عموم المواطنين خاصة الفئات العشة والفئات الفقيرة، رغم أنها تقيم في مدن ساحلية فهي غير قادرة على ولوج البحر والذهاب إلى البحر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بالملكية، نعرف أن الشواطئ هي ملك عام، لكن هناك تحايل على القانون بمبررات تشجيع الاستثمار وبمبررات خدمة السياحة إلى غير ذلك، وإيجاد الظروف المناسبة لممارسة السياحة في أحسن الظروف. هناك ما يمكن أن نسميه بالرخصة للاستغلال المؤقت، ليس نقل الملكية، لأن نقل الملكية لا يتم للقطاع الخاص أو لأي قطاع، ولكن هناك الاستغلال المؤقت للملك العام. هذا الاستغلال المؤقت هو البوابة اللي كتدخل منها عديد المستثمرين أمام أعين السلطة، وبالتالي كأن السلطة تساعد على هذا المجال خدمة لما يسمى بالاستثمار. فالواقع ما يجب هو أولا تكثيف اللجوء إلى القضاء، ولكن للأسف يعني يتم غض الطرف على هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للأحكام، وفي حالة صدور الأحكام ضد الدولة فهناك معيق حقيقي، هو مسألة ديال التنفيذ. الدولة لا تنفذ مجموعة من الأحكام، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الجانب، ولكن فيما يتعلق بجوانب أخرى، ألحقت الضرر بالمواطن أو ألحق الضرر بمقاولة معينة إلى غير ذلك، لا تنفذ الأحكام الصادرة ضدها.
0: نعم.
6: يعني وبالتالي كتبقى إشكالية ديال التنفيذ، هي إشكالية عويصة بدون مبرر. ولكن على العموم أقول بأن في المغرب بدأ مجال ديال التقليص، ولا بدأ ما يمكن أن نسميه بالتعايش ما بين نمطين الولوج إلى البحر. نمط
0: ولكن البعض يقول هذا تعايش غير عادل، يعني عندما يجبر الناس الفقراء الفئات المهمشة إلى الذهاب إلى شواطئ غير آمنة غير مجهزة غير مخدومة، يعني هل هذا أمر طبيعي؟
6: ليس بالأمر الطبيعي، بل أكثر من هذا. أنا حينما أتحدث لا أتحدث عن الشواطئ،
0: طيب
6: أتحدث عن الشواطئ كنقول هناك تعايش، وهناك هذا التعايش يحمل تناقضات اجتماعية صارخة. هناك مزاوجة ما بين استغلال من طرف الفنادق ومن طرف القرى السياحية، يجاوره يعني وجود المواطنين لا يتوفرون على الإمكانيات. يعني واحد الصورة إلا بغينا نقوله صورة كتبين فعلا التناقضات اللي كاينه داخل المجتمع، تحمل صورة حقيقية عن المجتمع، مناطق مجهزة ومحمية إلى غير ذلك، ويرتادها عدد قليل حتى لا نكون، ومناطق مهمولة ويرتادها الآلاف في يوم واحد خاصة في أيام الحرب. ولكن على العموم غنقول بأن نقول بأنه بالنسبة للشواطئ عموما على المستوى المغرب لا يرتادها العديد من المواطنين، لأن الإمكانيات غير متوفرة لدى هذه الفئات الاجتماعية الهشة، وبالتالي هناك لا مساواة ولا عدل في الوصول إلى الوصول للشواطئ.
0: واضح. تصلنا رسالة من سهام، سهام تكتب إلينا من الأردن تقول: عشت في مدينة العقبة 5 أعوام، وأؤكد لكم أن جزء كبير من أهالي المدينة لا يستطيعون وصول الشواطئ النظيفة، ومعظم الشواطئ المخدومة جيدا هي تابعة لفنادق 5 نجوم. تصلنا رسالة أخرى من أمل تكتب إلينا من لبنان تقول: اللبناني اليوم يستطيع الوصول إلى البحر كزبون وليس كمواطن. ربما أنقل هذه الرسالة إلى محمد أيوب. محمد أيوب، هل لديك تعليق على رسالة أمل؟
7: عفواً أنا أطش الخط لآخر فكرة.
0: نعم، أمل من لبنان تقول: المواطن يستطيع الوصول، عفواً، اللبناني يستطيع الوصول إلى البحر بصفته زبوناً لا مواطناً.
7: صح. هذا اللي قلناه، لأنه صار في إذا منتجعات. نحن عم نحكي اليوم بلبنان عن فوق 1200 متعدي، عم نحكي ب 6.1 مليون متر مربع من التعديات حسب الإحصاء اللي عملناه بال 2022 من التعديات على الأملاك العامة البحرية. وهذا بيعني أنه اليوم أنا لما بدي أوصل على البحر يا بدي يكون كله مجرير ما عدا محلات نادرة، يا بده يكون مغلق بالمنتجعات الخاصة. هذا للأسف. وطبعا هذا بنائد قانون البيئة اللي هو طبعا انعكاس مثل ما قلت في برشلونة، والقانون رقم 1925 اللي بقول ممنوع حجب النظر عن الشواطئ، يعني ممنوع حدا يعمر بناية ما أقدر أشوف الشاطئ، ممنوع ما يكون عندي حق الوصول الحر للشاطئ ووضع مع أي نوع من المعوقات، ممنوع ما يكون في وحدة الشاطئ بمعنى أن أنا لازم أمشي من شمال لبنان على جنوبه بدون أي عوائق. كل هذا إذن هذه اللي عم نشوفه هو يخالف إذا بدك المبادئ الأساسية للتعامل مع الشاطئ اللي بظن هي موحدة مع محيطنا العربي يعني والمتوسطي يعني حتى الدول المتوسطة.
0: شورش يكتب إلينا من النمسا، ومن النمسا عفوا، وهو سوري يعيش في النمسا، يقول: أنا هلأ خايف على شواطئنا السورية. ويضيف يقول: المتحدث من مصر قال في خصخصة بكل العالم، ولكن هذا غير صحيح، في أوروبا ما في هيك شيء، هذا ملك عام حتى بفنادق 5 نجوم. أعود أخيرا إلى الأستاذ عبد الحميد منير المحامي من مصر. أستاذ عبد الحميد منير، ما التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان حد أدنى من الشواطئ المجانية في كل مدينة ساحلية؟ حد أدنى معقول طبعا.
5: تمام. هو كل الموضوع حضرتك إن انت قلت والسادة الافاضل تفضلوا قالوا ان مش اي حد يقدر يوصل للبحر دلوقتي، وان المستثمرين واخدين الموضوع كأن هو ملكية خاصة، ومنعين المواطنين من دخول الشواطئ الا بعد دفع مبالغ مالية باهظة جدا. اول حاجة، ودي اساس الموضوع كله في هذا الامر، لابد من وجود قوانين صريحة داخل الدساتير تتعلق بهذه المعضلة. أنا شايف أن موضوع استفزازي من الدرجة الأولى أن أنا أبقى مواطن وعايش في بلدي وتمنعني أن أنا أخش أشوف البحر. حكم النقض اللي أنا بتكلم عليه حضرتك ده بيفسر كل التساؤلات اللي احنا بنقولها. حكم النقض ده جه بيرسي قواعد مهمة جدا، أنه بيقول يا جماعة يقتصر دور المستثمرين أو الشركات اللي واخدة من الدولة هذه الشواطئ بحجة الاستثمار، لابد ان يكون اخره خالص بيختصر دوره هذه الشركات على ادارة الخدمات المحيطة بالشاطئ فقط دون امتلاك الشاطئ نفسه او السيطرة عليه. في امور تانية المزارع المصري اتكلم اليها وتطرق اليها متعلقة بعوامل الامان والمسؤوليات التقصيرية والجنائية على الجهات المشرفة على تلك الشواطئ في حال ثبوت تقصيرها، ولابد ان يبقى في ادوات. مع احنا النهارده بنتكلم بقى على المعضله الاساسيه ازاي ان انا اخش من غير ما حد يعترضني.
0: هل النهارده هل هناك نعم عفوا هل هناك حاجه لتعديلات تشريعيه في طبعاً. القوانين؟ نعم
5: طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المستثمر دخل وافتكر ان الموضوع بقى ملك خاص ليه في وعمل دوله جوه الدوله. احنا عندنا في مصر هنا المجتمع كله في حراك مجتمعي وحراك الكتروني وفي كلمه رفض مجتمعيه اتقالت بشكل او باخر، وبناء على هذا الرفض المجتمعي تم تداول مقاطع فيديو لبعض الناس اللي موجوده في الساحل الشمالي، الملاك اللي اتمنعوا من الدخول اللي بعد دفع مبلغ $1,000 ما يعادل 50,000 جنيه. هذا امر مثير للاستفزاز لدى المواطن المصري. المواطن المصري والمواطن العربي له الحق في ان يستمتع وان يتمتع بكل شبر من ارضه. انت النهارده من حقك تقدم لك خدمات، انما ما تمنعنيش ان انا اوصل للبحر. لابد ان يكون في قواعد قانونيه ثابته امره موجوده في الدساتير العربيه. انا بتكلم النهارده عموما وفي المطلق، لان الموضوع مش على مستوى مصر فقط، حضرتك بتتكلم على مجموعه دول بتمتلك شواطئ جميله جدا. العالم كله المفروض يعني احنا عندنا في مصر وفي لبنان وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وكل بلاد البحر الابيض المتوسط مجموعه من الشواطئ غير مستغله. غير واضح. مستغله الا على فئه معينه. هذا امر مرفوض تماما. انت النهارده كصاحب قريه سياحيه او كمستثمر جاي تستثمر، انا ما بقولكش ما تجيش ما تستثمرش، استثمر وتعالى وتفضل وانا برحب بوجودك اصلا، ولكن وجودك ما يجيش واضح. على حق
0: نعم.
5: الاصيل
0: كمواطن مصري. نعم. واضح يداهن الوقت. أريد أن أقرأ بعض الرسائل التي تصل. رسالة تصلنا من شخص لم يذكر اسمه، يقول المشكلة في الشرق الأوسط إذا ما عملوا شواطئ خاصة أو محمية فلا يمكن وصعب جدا للسيدات السباحة بحرية بملابس السباحة. الموضوع اختلاف ثقافات. نعم ولكن اليوم نناقش عزيزنا المستمع، اليوم نناقش حق الوصول إلى الشواطئ. هذا الحق أحيانا هو غير موجود في العديد من البلدان. رسالة أخرى تصلنا من مها من الأردن. مها تقول يجب أن يكون هناك قوانين ملزمة تنص على أن لا تتعدى نسبة استحواذ المشاريع الخاصة على الشواطئ، أن لا تتعدى نسبة 30%. الشواطئ هي ملك عام للجميع، للغني وللفقير. وبهذه الكلمات نصل إلى نهاية هذه الفقرة. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.

بحلم بغابة لونها كحلي، أرض رطبة مصورة بالبرد، غربانة حطت على مهد اللحن، وحوش تروي وحوش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى العراق.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أثارت قضية اتهام عناصر من الشرطة العراقية باغتصاب محتجزة داخل مركز شرطة في محافظة الديوانية في العراق أثار صدمة وغضبا واسعا، ليس فقط بسبب فداحة الاتهام، بل لأن الواقع يشتبه في حدوثها داخل مكان يفترض أن يوفر الحماية ويضمن سلامة المحتجزين. وبينما أوقفت السلطات المتهمين وفتحت تحقيقا قضائيا، تتزايد المطالب بكشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تستره عليها. لنقاش هذا الموضوع تنضم إلينا علياء الحسني، المحامية والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، كما ستنضم إلينا أيضا منار الزبيدي، صحفية قابلت الضحية في مركز الاحتجاز. نبدأ من عند علياء الحسيني. إذن نرحب بك أستاذ علياء.
2: صباح الخير،
0: أهلا أستاذ
2: طارق، شلونك؟
0: أهلا بك أستاذ علياء الحسيني. يعني من الناحية القانونية، هل نتحدث هنا عن جريمة اغتصاب فقط أم ربما عن مجموعة جرائم تشمل استغلال السلطة، التعذيب والإخلال بواجب حماية المحتجزة؟
2: أكيد الموضوع مثل ما هو شغل الرأي العام شغلنا إحنا كقانونيين، لأن تعرف البنية محتجزة في مركز تسفيرات، وهي في مكان قد تكون يعني احنا نتصور ان هي مؤتمن عليها بهذا المكان من قبل رجال الشرطه. للاسف الواقع جديده من نوعها، يعني بالنسبه للراي العام احنا ما سبق وان رصدنا حاله اغتصاب بنيه في مراكز شرطه او مراكز احتجاز موقوفين، يعني احتمال هي ممكن موجوده لكن ما مشاعه ولا مسجله سابقا. احنا نعرف انه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 يعاقب على اغتصاب الفتيات سواء كانت بالغة او قاصر على ضوء المادة 393، لكن في هذه الواقعة هناك استغلال لمكان العمل ولسلطة رجال الشرطة اللي هم شخص منهم نقيب، يعني رتبة كبيرة النقيب تعتبر، واثنين من مفوضين الشرطة، وهذا عمل البنية حسب أنا قرأت عدة تقارير. الأستاذة منار ضيفة الأخرى، تحياتي إلها صديقتي وزميلتي، أيضا أشارت بعد مقابلتها للضحية أنه عمل الاغتصاب كان مو مرة واحدة، يعني استغلال فتاة بعمر صغير في مراكز احتجاز هذه جريمة.
0: نعم.
2: ممكن يكون تجديد على مادة 393، لأن العمل باستغلال للمنصب واستغلال لمركز احتجاز.
0: واضح جدا. تنضم إلينا منار الزبيدي، هي صحفية قابلت الضحية في مركز الاحتجاز. منار الزبيدي، هل ممكن تعطينا تفاصيل أكثر عن الواقعة، عن ماذا حدث بالضبط، وأنت من القلائل الذين التقوا بالضحية؟
3: نعم. شكرا يعني افساح المجال وهذه الفرصة للحديث عن هذه الحادثة أو هذه الفضاعة للانتهاكات حقوق الإنسان أو حقوق المرأة بشكل خاص، خاصة أنه هي كانت ضحية وموقوفة في مركز توقيف وفي موقع يجعلها يعني مرتبة ضعيفة، لا تملك السلطة ولا النفوذ ولا الأدوات اللي تساعدها للدفاع عن نفسها أو توثيق ما تعرضت له. بس لتصحيح المعلومة، أنه هي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل 4 أشخاص. واحدهم أو الأول هو كان نقيب ضابط برتبة نقيب، اللي هو كان ضابط الخفر، والآخر كان مفوض، واثنين آخرين من يعني عناصر الشرطة بالعقود من العقود المؤقتة، يعني 4 أشخاص مو 3 أشخاص، واحد مفوض واثنين شرطة. البنية هي من مواليد 2000، وهي عانت ظروف إنسانية صعبة جدا، والدها متوفي وهي يعني صغيرة، وعاشت ظروف إنسانية واجتماعية صعبة جدا، تعرضت لمشاكل عديدة، هي اشتكت على ناس وناس اشتكوا عليها، يعني عندها سجل من المشاكل، لكن هي يعني إنسانة ضعيفة جدا ومتعرضة إلى صدمات نفسية وصدمات اجتماعية كثيرة. في مركز التوقيف هي كانت موقوفة على المادة 248 اللي تتعلق بتقديم يعني معلومات غير دقيقة وتضليل العدالة، وأكو مادة أخرى اللي تتعلق بانتهاك خصوصية، هاي بحسب الأوراق اللي أنا طلعت عليها، أوراق يعني تحقيقية وطلعت عليها مو بصفتي كصحفية، لأن بالعراق للأسف اليوم الصحفي يعاني كثيرا من الوصول إلى المعلومات، لكن من خلال أشخاص حكوميين لهم سلطة أنه يوصلون إلى هذه الأوراق التحقيقية.
0: طيب.
3: إحنا لما قابلنا الضحية كانت في الهيئة اللي أنا وصفتها، هي إنسانة يعني بسيطة جدا، ودائما كانت هي يعني

0: تستمعون إلينا من القاهرة؟ استاذ سمير، مستمعينا، إذن نقاش مونتي كارلو الدولي متواصل. نتحدث عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، تحديدا اليوم لإجراء محادثاتنا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت وصلت فيه جماعة الحوثيين ضرباتها باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت صفارات الإنذار في 6 مدن على الأقل، منها إذن في ينبع تحديدا، الميناء النفطي الرئيسي للمملكة الذي يطل على البحر الأحمر، وفي جدة والطائف ومكة المكرمة لأول مرة بعد هجمات حوثية يوم أمس أسفرت عن سقوط 13 مصابا. إذن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، مصر التي ظلت بمنأى عن مستجدات حربي إيران واليمن. إذن يعود إلينا ضيفنا من القاهرة سمير راغب. استاذ سمير راغب، بالنسبة للملفات التي ذكرتموها للتو حول اليمن، مستجدات اليمن، إن ما تطرق إليها اليوم زعماء الدولتين، إلى أي مدى يمكن أن تذهب القاهرة في تقديم هذا الدعم العسكري الذي طلبته على ما يبدو السعودية من الولايات المتحدة ورفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: أولا أكيد طالما في لقاء هذا الظرف أكيد ملف اليمن حيكون حاضر، أكيد في تباحث حول كافة الملفات الإقليمية بما فيها الملف في إيران والخليج العربي ومضيق باب الماء، ده طبيعي. لكن دايما أنا بقول الدعم المصري للمملكة العربية السعودية لا يحتاج لاتفاقيات، يعني مصر قيادة وحكومة وشعب جاهزة وراضية وسعيدة في أي وقت لتقديم ما تطلبه المملكة العربية السعودية، وتبقى العلاقات المصرية السعودية علاقات فريدة لا يشبهها علاقة سواء ما بين العلاقات العربية العربية أو علاقة مصر بدول أخرى، لأن السعودية المستثمر الأجنبي الأكبر. طبعا أنا بقول أجنبي عشان نقارنها ببريطانيا، لكن هي مش أجنبية طبعا، وأمريكا والدول الكبرى والصين
0: والصين
1: الداعم والمقرض الأكبر لمصر. فبالتالي أولا السعودية ما هياش عجزة عسكريا فيما يتعلق بالقوة التي تكون موجودة لدى دولة، أسطول من الطائرات التفوق من يورو فايتر تايفون F-15، أكثر من 300 طائرة طائرين على أعلى مستوى.
0: نعم.
1: المشكلة في اليمن ليس ضعف السعودية، ما قدم لليمن من دعم كان يكفي أن تكون لديها قوات مش تقاتل الحوثيين، تقاتل إيران حتى، لكن للأسف المشاكل كلها كانت ميدانية. يعني نتفق أن السعودية لم ترسل جيش بري سعودي، ومصر لن ترسل جيش بري مصري. المشكلة في القوات اللي قتلت، سواء كان في عقيدتهم للقتال أو سواء كان لتعدد مراكز القيادة، تعدد الولايات المناطقية، في ذهب الأبعد من يعني إنه هناك من ذهب أبعد من ذلك إنه يعني لهم يعني ولايات أخرى. فبالتالي عشان أنا كعسكري أحدد دعم مصري، فأنا مش شايف فيما تقوم به السعودية كدولة في اليمن مطلوب دعم. طب ليه ما يكونش إن مصر تتدخل في الوساطة والتهدئة ما بين الحوثيين وبين المملكة، أو تتوسط لإعادة التقارب فيما يتعلق بالملف اليمني ما بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟ لأن ما بعد زيارة سمو الأمير محمد سلمان في زيارة للرئيس سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، فأنا مانيش شايف عسكريا. أولا أنا هكرر اللي هتطلبه المملكة مصر بتقدمه، لكن هل المملكة هتطلب دعم طائرات مثلا؟ ما لديها طائرات،
0: استاذ نتوجه بهذا السؤال الى ضيفنا من الرياض منيف عماش الحربي المحلل السياسي السعودي. استاذ منيف، زياره ولي العهد السعودي الى مصر بحثا عن دعم عسكري او

0: عن ما تناقلته وسائل الإعلام أنها لم تغيب إمكانية اللقاء مع مسؤولين إسرائيليين، عندما وضعت الولايات المتحدة إمكانية تقديم الدعم العسكري في حرب اليمن مقابل إكمال ما يريده الرئيس الأمريكي أن تكون السعودية اليوم الدولة القوية جدا التي تتقارب مع إسرائيل.
1: ليال، هناك خلط كبير يحدث الآن في وسائل الإعلام. ما نشرته أكسيوس غير صحيح، أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة شن ضربات على اليمن. خلنا نذكر الجميع في بمشان الملف اليمني، أنه في 2021 عندما دخل بايدن إلى المكتب البيضاوي وهو يتكي على مقولة جعل السعودية منبوذة، حشد إيران والحوثي وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني لمعركة مارب. السعودية قدمت في مارس 2021 مبادرة السلام السعودية ورفضها الحوثي ورفضتها أيضا إيران بشكل رسمي. ماذا حدث؟ حدث أنه معركة مارب كانت الأطراف، مارتن جريفيث المندوب الأممي السابق ذهب لإيران للموافقة ورفضت طهران. حدث أنه معركة مارب ما أشبه الليلة بالبارح. معركة مارب حشدت كل القوى الإيرانية والحوثي لهزيمة الشرعية في مأرب لقلب المعادلة السياسية في اليمن. انتصرت الشرعية بدعم من التحالف لأول مرة. مسؤول حوثي قال لوكالة فرانس بريس في نوفمبر 2021 أنه قتل من الحوثيين 14,700 وكان الرقم يصل إلى 30,000، بمعنى أن الرياض بالملف اليمني قادرة بإمكانياتها وقدراتها على حسم. ماذا حدث بعد معركة مارب؟ ذهبنا إلى هدنة، دفع الحوثي إلى هدنة في أبريل 2022، وليال دفع الطرف الإيراني إلى اتفاق بالجين في مارس 2023. فالرياض قادرة على الحسم، ولكن الرياض تمنح الشرعية اليمنية زخمها. الآن في تقدم، ما في شك اللي حدث في الساحل الغربي كان مفاجئ، لكن الشرعية تستعيد قواها من جديد. فهذا بالنسبة للملف اليمني. السعودية ليست بحاجة إلى أي دعم عسكري، لأنه جربت الملف اليمني وجربت المواقع، وأعتقد أنه معركة مارب اللي الحوثيين قاموا بطعن حسن أورلو اللي كان يدير العملية وهو مندوب طهران في لدى الحوثيين وتوفي بعدها بشهر. فالملف اليمني السعودية قادرة على التعامل معه، لكن ما هي العلاقة بين الرياض والقاهرة؟ ما في شك أنهم هم كبار العرب، هم الطرفين المعنيين
0: بالأمن القومي العربي. لماذا يتم الحديث كثيرا عن هذه الزيارة؟ لأنها بوقت حساس على المملكة العربية السعودية، على صادرات النفط وأيضا على مضيق باب المندب اللي أيضا يشكل مصدرا رئيسيا لعائدات قناة السويس لمصر.
1: ليال، أنا أعتقد أن اللقاء اللي عقد في أغسطس 2025 في نيوم بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي كان واحد من أهم اللقاءات، لكن لم يسلط الضوء عليها قبل عام، وكان أيضا بحضور الأمن وزير الخارجية للبلدين، وأيضا كان مستشار الأمن القومي السعودي ورئيس الاستخبارات المصرية. فبالتالي العلاقة متجذرة. أكثر أول دولة زارها الأمير محمد بن سلمان عندما تولى ولاية العهد كانت مصر. الرئيس السيسي من 2014 زار السعودية لتقريبا 18 مرة. فالعلاقة أيضا في تنسيق مواقف بشكل مستمر. ما في شك أنه في ملفات ليال مهمة، ليست فقط اليمن، هناك ملف السودان الضاغط على الأمن القومي المصري، هناك الملف الليبي، عدة ملفات الآن يبحث، وخاصة أيضا أنه رشح الملف القضية الفلسطينية، وقد يكون محمود عباس في طريقه إلى القاهرة اليوم أيضا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما منيف عماش الحربي المحلل السياسي السعودي من الرياض، وسمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية من القاهرة. إلى اللقاء. ونصل إلى النشرة الثقافية، هي معك لينا محمود. مرحبا لينا.
2: مرحبا ليال.

C'est comme ça, مقطع من أغنية لريتا ميتسوكو الذي يفقد اليوم مؤديته الفنانة كاترين غانجي عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. نعم نعم، رحلت الفنانة الثائرة مبتكرة أكثر فرق الروك الفرنسية إثارة للجدل. اسم كاترين غانجي مقترن باسم شريك حياتها الراحل فريد شيشان، إذ هما ألفا لريتا ميتسوكو في ثمانينات الألفية الماضية ولمعا بفضل مارسيا بايلا. كاترين غانجي غنت الحياة ورقصت على أنغامها، قدمت العديد من الألبومات الذين تركوا بصمة في الأغنية الفرنسية المعاصرة كألبوم نو كومبريندو وكول فرينيزي وأغنية أندي.

0: إلى الإمارات لنا وتحديدا إلى دبي ومكتبتها الأشهر مكتبة ابن راشد وجديدها.
1: تشارك مكتبة محمد بن راشد في نسختي 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك من خلال تنظيم ورشات عمل وحلقات نقاش وحوارات وأمسيات شعرية وأدبية. عن تلك المشاركة يحدثنا مسؤول المعرض في المكتبة سيف النور الهاشمي.
2: تأتي مشاركتنا للمرة الخامسة على التوالي ضمن رؤية مكتبة محمد بن راشد في تعزيز حضورها المعرفي في الفعاليات والمنصات الثقافية الكبرى والوصول إلى جمهور أوسع من القراء والمهتمين بالكتاب والثقافة، ونحرص من خلال مشاركتنا على الاقتراب من الجمهور وتقديم تجربة ثقافية تفاعلية متكاملة تجمع بين الكتاب والمصادر المعرفية وأيضا التقنيات والممارسات الحديثة وفنون التراث والأنشطة التفاعلية. ويضمن البرنامج تنظيم عدد من الجلسات والورش والأمسيات الشعرية والأنشطة الفنية، وعلى مدار أيام المعرض نقدم تجارب مختلفة من سابقات والتجارب التفاعلية مع الجمهور لكسبهم وأيضا لجعل تجربة زيارة منصة مكتبة محمد بن راشد فريدة من نوعها.
1: نعم.
2: وكما أيضا نعرض في أرشيف دبي حفظ ذاكرة دبي لأجيال المستقبل، وأيضا عرض إصدارات دار نشر المكتبة وتنظيم جلسات شعرية وأدبية، وأيضا التعريف بخدمات المكتبة وعضوياتها، وتعريف بجائزة محمد بن راشد للغة العربية، ودعوة الجمهور لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر الدورة الثالثة بتاريخ 26 و27 أكتوبر.
1: نعم جميل جدا. دعنا لو سمحت سيد سيف النور الهاشمي أن ندخل أكثر في البرنامج الثقافي. هناك يعني ورشة عمل تحمل عنوان وراء المايك، كما هناك قسم الترميم يخصص رحلة ترميم كتاب، وهناك أيضا أمسيتين للشعر. بتركك أنت تعرف عنهم الأكثر والأكثر.
2: بدأنا مشاركتنا بورشة اسمها وراء المايك إلى جانب تجربة الخط العربي التي تتيح للزوار كتابة أسمائهم وعبارات مختلفة بأنماط خطية متنوعة، ونشارك أيضا مركز الترميم في مكتبة محمد بن راشد خلال تجربة رحلة ترميم كتاب التي تستعرض مراحل ترميم المخطوطات والكتب إلى جانب أمسية الشعر العربي الفصيح بمشاركة نخبة من شعراء. ويشهد جناح المكتبة أيضا حوارات بعنوان دون كيشوت لماذا ما زلنا نحارب طواحين الهوام إلى جانب أمسيات أخرى للشعر العربي الفصيح. ونستضيف أيضا جلسة حوارية مع مجموعة من الكتاب لمناقشة تجاربهم الأدبية وإصداراتهم الجديدة، بما يتيح للجمهور فرصة للتعرف إليهم والتفاعل معهم بشكل أكبر. ونختتم برنامجنا بورشة مما تتكون المخطوطات التي دامت لمئات السنين يقدمها فريق مركز الترميم لتعريف الجمهور بالمواد التي تدخل في تكوين المخطوطات التاريخية وتسليط الضوء على جهود المكتبة في حفظ التراث المكتوب وصونه.
1: الشكر لضابط المعارض في مكتبة محمد بن راشد سيف النور الهاشمي لحديثه لمونت كارلو الدولية. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي،
0: إلى اللقاء لينا.

0: مستمعينا إلى روبورتاج اليوم هو من لندن عن أوركسترا لندن العربية مع مراسلنا كمال علواني.
1: على البداية يلا 1 2 3
2: أصوات متميزة وعازفون محترفون يتدربون في كنيسة تاريخية في هامرسميث ترد جدرانها العالية صدى عميق لموسيقى التراث العربي. إنها البروفات التي يسقلون من خلالها برامج حفلات متألقة كالتي أنجزتها أوركسترا لندن العربية على خشبة مسرح باربيكان أو توتنهام ستاديوم أمام 80,000 شخص وتحت إشراف المايسترو باسل صالح.
3: لندن عرب أوركسترا كانت من البداية معمولة بأهداف محددة، يعني أول هدف منها نشر الموسيقى العربية في العالم وليس فقط في أوروبا وبريطانيا، ومو أي موسيقى عربية، الموسيقى العربية التراثية هي مثلا الأشياء الأندلسية، مثلا الأدوار والموشحات اللي نادرا ما الفرق الحالية الموجودة حاليا أنه تشتغلها.
2: من أكبر إنجازات أوركسترا لندن العربية الشراكات التي سعت إلى خلق هوية صوتية فريدة عبر دمج الآلات الموسيقية العربية بالآلات الكلاسيكية الغربية. روزان السنيح إعلامية وعضو في الكرة.
4: كثير حلو أنك تشوف موسيقتك وثقافتك بعين الآخر وتشوف يعني حضورك بين فرق، خصوصا لما منشارك مع فرق وكرالات مختلفة إنجليزية أو أجنبية، فبالفعل بيكون الحضور العربي دائما مميز.
2: خلال البروفة التي حضرناها كان الكورال النسوي متميزا، فالفرقة أنشأت قسما خاصا بكورال النساء يهدف إلى دعم وتمكين المرأة وإبراز مساهماتها الفنية في نشر الثقافة الموسيقية العربية والموشحات الأندلسية عالميا. جمانة تيجاني عضو في الكورال.
5: دي حاجة احنا بتقربنا في وقت الناس فيه بتتفرج، وهي تجربة جميلة يعني بنستمتع بها. أنا شخصيا بكون مستمتع جدا في البروفات وفي الحفلات. مجتمع جميل، مجتمع متماسك.
2: أوركسترا لندن العربية منحت صفة الأوركسترا المنتسبة للجمعية الخيرية في بريطانيا The Peace and Prosperity Trust لتعمل كسفير ثقافي يدعم الفنانين الشباب ويعزز السلام والحوار بين الشرق والغرب عبر لغة الموسيقى. سندس القيسي عضو الكورال.
4: عائلة واحدة، المايسترو متمكن بشكل بي

0: الدكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري، وذلك في ظل ضغوط أمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل. نتحدث أو نستمع إليه عفوا متحدثا إلى حزم محمد.
1: من أجل إيجاد مخرج من هذا المأزق الجيوسياسي الذي يضغط على صادرات النفط السعودية بشكل كبير، لأن المملكة الآن تتعرض لحصار جيوسياسي، جماعة الحوثي تفرض عليها قيود في تصدير نفطها سواء عبر مضيق هرمز أو عبر البديل الجيوسياسي المسمى خط شرق غرب الذي يقوم ببيع 7 ملايين من النفط يومياً. الآن في خلال زيارته إلى القاهرة سيحاول ولي العهد السعودي التفاهم والتنسيق مع الجانب المصري المهتم أيضا بما يدور في باب المندب لما له من انعكاسات على قناة السويس وحركة الملاحة في القناة، على أمل إيجاد مخرج لهذا المأزق حتى ولو من خلال المفاوضات أو التنسيق السياسي دون الحاجة إلى التورط في عمل عسكري. تشعر المملكة بأنها في حاجة إلى التنسيق مع القاهرة في ظل الضغوط التي تتعرض لها من الجانب الأمريكي والإسرائيلي من أجل دفعها نحو تطبيع غير مشروط مع إسرائيل والانضمام إلى السلام الإبراهيمي الذي كانت تشترط المملكة ضرورة رفع إسرائيل بالدولة الفلسطينية والعمل على إيجادها على أرض الواقع.
0: المحلل السياسي عبد الفتاح بشير متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أعلنت المفوضية السامية لحقوق لشؤون اللاجئين اليوم أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم وبطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث التصعيد في مضيق باب المندب مع اتساع هجمات الحوثيين وتزايد المخاطر على الملاحة في البحر الأحمر وسط تهديد السعودية بالرد على الجماعة التي تستهدف أمن المملكة ومصالحها الحيوية. آخر التطورات الميدانية نتابعها مع فائزة مصطفى.
2: هي عدة إنذارات أطلقتها السلطات السعودية لبضعة دقائق في محافظتي جدة والطائف ولأول مرة في مدينة مكة منذ بداية التصعيد. يأتي هذا غدا هجمات حوثية استهدفت المدنيين في جنوب وغرب السعودية وفق ما جاء في بيان رئاسة الوزراء التي أكدت حق المملكة المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية مصالحها، في حين توعد الناطق باسم التحالف الذي تقوده الرياض اللواء الركن تركي المالكي باتخاذ كافة الإجراءات لردع الحوثيين والرد على ما وصفها بالاعتداءات والنهج المتطرف للجماعة. الرد يكون وفق ما يقتضيه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وفق ما قاله، وأعلن عن إصابة 13 مدنيا بجروح وتضرر المنازل إثر هجمات استخدمت فيها الصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. في الجبهة المقابلة توعد عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد باستمرار ردهم بل واشتداد وتيرته ما دام نظام العدو السعودي مستمرا في عدوانه على الشعب اليمني على حد تعبيره.
0: تنظم روسيا في نهاية الأسبوع انتخابات تشريعية تبدو محسومة النتائج، ومن المتوقع أن تمكن حزب الرئيس فلاديمير بوتين بالاحتفاظ أو بسيطرته على الدوما، غير أن الكرملين سيترصد خلالها أي مؤشرات استياء بين المواطنين الروس حيال الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف من حملة تجنيد شديدة. توقفت حركة القطارات في أجزاء واسعة من هولندا بشكل شبه كامل اليوم بعد حوادث يشتبه بأنها عمليات تخريب منسقة شملت وضع أنابيب على خطوط السكك الحديد في مواقع عدة، وأصبح التنقل بالقطار في معظم المناطق الوسطى والشرقية من هولندا شبه مستحيل. الشركة المشغلة أوضحت لم يعرف بعد من يقف وراء ذلك أو الدوافع، مضيفة أن الشرطة فتحت تحقيقا. بهذا الخبر نختم النشرة ونلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم.
3: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، حلقة نخصصها لصحة المرأة. اليوم مع دكتور خالد قطيش الاستشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. تحية كبيرة لك دكتور خالد قطيش من باريس من فرنسا التي درست فيها إلى دبي إلى الإمارات حيث تعمل. الموضوع اليوم هو التالي: سرطان المبيض هل يؤثر على فرص الحمل عند المرأة؟ وأنا سأقدم دراسة طبية حديثة تشير إلى دور الخلايا الدهنية في إصابة المرأة بسرطان المبيض. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سارة أوجي. شكرا سارة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. ونتابع مسابقتنا مع ضيف الحلقة اليوم دكتور خالد قطيش. إذا أردتم الفوز معه باستشارة مجانية، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا مسبقا ريتا، وشكرا على إخراج حلقات الصحة المستدامة. إذن هذا الفيديو نصوره كل يوم وفيه سؤال نوجهه لكم، إذا وجدتم الإجابة الصحيحة تفوزون باستشارة مجانية مع دكتور خالد قطيش، وإذا كانت كل الإجابات صحيحة نأخذ الذي أجاب أولا، يعني من وصل أولا. شكرا للجميع على التفاعل الرائع دائما معنا، على المتابعة وعلى الوفاء. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: لحظة الولادة هي أسعد لحظة في حياة المرأة، حينها فقط تكتمل أنوثتها وتتحقق أمومتها. ما رأيك دكتور خالد قطيش، هل هذا صحيح بعد كل خبرتك؟
1: مرحبا سونيتا،
0: أهلا.
1: شكرا على استضافة.
0: شكرا على تلبية الدعوة وعلى مشاركتك معنا في مهمة التوعية الصحية. ما رأيك بالمقولة؟
1: مقولة أنه أسعد لحظة بحياة المرأة هي الولادة؟
0: نعم، هل تخالف؟
1: يمكن. أنا قلت لك إذا عملت أنا جاينيكولوجيست حكيم جراحة نسائية عشان هاللحظة.
0: نعم شكرا.
1: أنا بزماني ما كنت بدي أعمل جراحة نسائية، ولكن لما كنت عم بتدرب ومرأت بقسم الجراحة النسائية وشفت السيدات اللي بتحمل وبتولد، وخصوصي اللي بيكون عندهم مشاكل بالحمل بيطولوا لحتى يحملوا، عندهم عقم وبعدين بيحملوا بيجيبوا أولاد، يمكن أسعد لحظات بحياتهم. وأنا حبيت شارك السيدات والناس بهاللحظات، عشان هيك عملت هالاختصاص.
0: نعم، شكرا دكتور خالد قطيش على وصفك لنا هذه الخبرة الجميلة في عالم الطب النسائي. إذن في البداية دكتور خالد قطيش، هل من الممكن أن نتحدث عن علاقة المبيض بالخصوبة بشكل عام؟ تفضل.
1: طبعا، يعني المبيض هو أصل الخصوبة.
0: نعم.
1: هو خزان البويضات، والبويضات هن أصل الخصوبة عند النساء.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى خلق النساء بعدد محدد من البويضات مخزن بالمبيض، وهذا البويضات كل شهر
0: تطلع
1: بويضة لحتى تعطي فرصة للحمل. إذا في فرصة للحمل بيصير، وإذا ما في فرصة هاي البويضة بتنزل مع الدورة وبيبدأ سايكل تاني جديد لحتى بويضة جديدة تطلع. فأكيد أصل الخصوبة هو المبيض. أصل الهرمونات عند السيدات وأصل الجمال وأصل الأنوثة هو المبيض، هو اللي بيفرز الهرمونات بنفس الطريقة اللي بيفرزها بيطلع الإباضة، فبيفرز الهرمونات وبيخليكم كلكم أنوثة وكلكم جمال وكلكم حيوي.
0: نعم، من هنا أهمية الحفاظ على صحة المبيض. شكرا لك دكتور خالد قطيش على هذه المقدمة. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تشير إلى دور الخلايا الدهنية في إصابة المرأة بسرطان المبيض.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة إلى أن الخلايا الدهنية قد تلعب دوراً خطيراً في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان المبيض، حيث برهن الباحثون أن وظيفة هذه الخلايا لا تقتصر فقط على تخزين الطاقة، بل هي تفرز مواد قد تساهم في نمو الأورام وانتشارها. وتعتبر هذه النتيجة مقلقة لأنها تسلط الضوء لأول مرة على العلاقة بين زيادة نسبة الدهون في الجسم وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض. وأوضحت نتائج الدراسة أن الخلايا الدهنية المحيطة بالمبيض قد تلعب دور المصدر الغذائي للأورام السرطانية، حيث توفر لها الطاقة والمواد التي تساعدها على التكاثر السريع، كما أن هذه الخلايا تفرز بروتينات وهرمونات تضعف مناعة الجسم وتمنع الخلايا المناعية من مهاجمة الورم بفاعلية، وهذا ما يجعل وجود الدهون بكميات زائدة عاملاً محفزاً لانتشار سرطان المبيض بشكل أسرع وأشد خطورة. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن الخلايا الدهنية ليست مجرد مخزن للطاقة، بل هي طرف نشط في تطور الأمراض السرطانية، مما يفتح الباب أمام أبحاث جديدة تهدف إلى إيجاد أدوية تعيق تواصل الخلايا الدهنية مع الخلايا السرطانية، وبالتالي تمنع تغذيتها وتساهم في إبطاء انتشار سرطان المبيض، ما من شأنه أن يحدث ثورة في طرق علاج السرطان في المستقبل.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور خالد قطيش، يا ترى هل هذه الدراسة محقة؟ هي جديدة حديثة جدا.
1: ما شاء الله عليك، يعني على طول بقول لك سونيتا أنت بتعلمينا قصص جديدة
0: وبتضلك على طول أتعلم منكم
1: بتضلك على طول up to date مثل ما بيقولوا.
0: أحاول
1: أوكي.
0: إذن
1: الكوليسترول والدهنيات الليبيدز، نحن بنعرف انه هودي بنسميهم نحن فيول كانسر سيلز، يعني بيعطوا فيول للخلايا السرطانيه وبيخلوها تتكاثر وبيخلوها تنتشر، وبنفس الوقت نفس اللي حكيتيه من A to Z بيخففوا جهاز المناعه، بيضعفوا جهاز المناعه. فهلا هم عم يحكوا جديد على سرطان المبيض، بس نحن بنعرف انه زياده الخلايا الدهنيه والكوليسترول واللي بيؤدي للنصاحه والسمنه هو بيؤدي لعده انواع من السرطانات، ومنهم سرطان المبيض، سرطان المعده، سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان الكدني، سرطان الكلوي.
0: نعم.
1: كلهم الكوليسترول والدهنيات بيزيدوا من هالسرطانات. وهلا انت عم تعلمينا انه كمان سرطان الأوبري، سرطان المبيض،
0: تصور يعني
1: بيزيدوا.
0: المرأة يس. السمينة هي اكثر عرضة من غيرها،
1: ايه، لانه مثل ما قلنا هو بيعملوا فيول للسرطان. السرطان هو عبارة عن تكاثر بعدد الخلايا، كل خلايا عنا بالجسم. ليش نحن من نكبر بالعمر ومن عاجز وكذا؟ لأنه أكثر الخلايا اللي عنا بالجسم بتموت، بتعيش لمدة معينة وبتموت وبترجع بتنمى خلايا جديدة وبترجع بتموت. الخلايا السرطانية بتخلق وما بتعود تموت،
0: نعم،
1: وبتصير تنتشر وبتصير تتكاثر وبتصير تعدي اللي الخلايا اللي حد منها وتكبرها كمان وتاكلها وتخفف جهاز المناعة. وهذا كله بحاجة لمثل ما حضرتك قلتي لإنرجي. إنرجي هاي عادة تيجي من الجلوكوز من السكر، عشان هيك كمان اللي بيكون عنده عالي السكر بيزيد نسبة السرطان عنده، وخلايا السرطان بتتغذى بالسكر، وكمان بدأ إنرجي من الخلايا الدهنية والكوليسترول.
0: نعم.
1: يعني في يعني في اشي معقد كتير بالسيستم المناعي
0: بتوقف ضد السرطان. نعم.
1: صح.
0: نعم.
1: صح. بتوقف ضد هيدي الخلايا. في اشي يعني طرق متجهة لموت الخلية هي بتوقف ضدها، وبتصير تحفز طرق تانية لحتى هالخلايا تكبر وتنتشر وما تعود تموت. حضرتك قلتي عن الأدوية اللي معقولة نستعملها لمكافحة سرطان المبيض، هي هالأدوية أصلا لمكافحة الإيبركوليستيروليمية وزيادة الدهنيات بالدم. فنحن لما بنكافح زيادة الدهنيات وزيادة الكوليسترول بنخفف هاي الطرق التانية اللي قلنا عنها وبنرجع نزيد قوة الجهاز المناعي، فبهيك بنخفف نسبة إصابة السيدة بسرطان المبيض.
0: شكرا لك على التعقيب دكتور خالد قطيش. نعود إلى موضوع حلقتنا وهو غير بعيد أبدا عن الدراسة. تحدثنا عن علاقة المبيض بالخصوبة عند المرأة، الآن ياريت تشرح لنا إذا كانت الإصابة بسرطان المبيض تمنع الخصوبة تؤخر الحمل، ما هي العلاقة؟ تفضل.
1: سرطان المبيض سرطان غريب عجيب شوي، ونحن بنسميه سايلنت كانسر أو سايلنت كيلر. ليش؟ لأنه عوارضه للأسف عوارضه قليل كتير وخفيف كتير. يعني العوارض اللي بتخلينا نتوجه لتشخيص سرطان المبيض هي مش كتير متعلقة دايركتلي بالمبيض. يعني السيدة بتجي عندها انتفاخ بالبطن مثلا، أو بتجي عندها شوية وجع بالبطن، وقديش في مشاكل بالبطن بتخاف تعمل أوجاع، مش بس سرطان المبيض. بتجي يمكن يكون عندها مشاكل بالخروج مثلا، ما عم تقدر تفوت على التواليت مظبوط،
0: امساك.
1: يمكن تجي يكون عندها نقص بالوزن، يمكن يصير في عندها فاتيك جنرال، يمكن تعب عام، يمكن يكون عندها شوية وجع بالظهر، يمكن ما تقدر تفوت على الحمام مظبوط. فهو كلهم عوارض،
0: والانتفاخ البطن.
1: انتفاخ البطن هو كلهم يمكن يكونوا من نتيجة انتفاخ البطن، لأنه الورم عم يكبر بقلب البطن، فبيكبس شوي على المبولة، بيكبس شوي على الأمعاء، فما بيخلي البيشنت تفوت على الحمام مظبوط. بس هم مثل ما قلنا هو كلهم ما بيكونوا متعلقين دايركتلي بسرطان المبيض.
0: كيف تربطون أنتم هذه الأعراض التي ليس لها أي علاقة مباشرة بسرطان المبيض بسرطان المبيض فيما بعد؟ إذن
1: سؤال صعب، لأنه لما بتجي البيشنت عم تقول أنه أنا عندي وجع بالبطن، نحن أكيد بدنا نفحصها وبدنا نعمل فحوصات وبدنا نعمل أشعة وبدنا نعمل ألتراساوند وبدنا نعمل، فهيك نكتشف سرطان المبيض. لهيك سرطان المبيض عادة ينكشف بمراحل مؤخرة. ما في عنا لحد هلا ولا أي تيست،
0: يعني تقريبا عندما نكتشف. يصل إلى أي مرحلة؟ الثالثة الرابعة؟
1: هلا بنحكي عن الستيجز شوي. بس ما في عنا أي تيست بيخلينا نكتشف سرطان المبيض مثلا بأول ومثل ما هلا عم نعمل بسرطان الثدي، وهلا هلا شهر توعية لسرطان الثدي. فما في عنا مثلا ألتراساوند اللي هو الفحص التصوير الصوتي، عنا بعض فحوصات الدم اللي معقولة تفرجينا، ولكن بعد لحد هلا ما وصلنا لتيست اسم مثل الماموغرام مثلا او الامر اي اللي بخلينا نكتشف سرطان المبيض باوله. في الالتراساوند معقول تخلينا نكشف اوفيريان سيست، كيس على المبيض مثلا. وهالكيس اذا كان شكله على الالتراساوند او على الامر اي مش عاجبنا مثلا، بنصير نتجه اكثر للسرطان ومنصير نفكر بالسرطان. لحسن الحظ انه سرطان المبيض عاده بيجي عند السيدات اللي بعد المينوبوز شوي، يعني اللي بتكون اوريدي مثلا ولدت وخلصت وعملت عائله وانجبت. فعاده هو مش كتير مرتبط بالانجاب وبالفيرتيليتي، ولكن هلا مثل ما كلنا عم نشوف انه كل السرطانات عم تزيد نسبتها اكثر واكثر، والسرطانات عم تصير بعمر مبكر. فهيدا صار عنا من سنين المؤخرة، يعني صار في عدة أنواع وعدة حالات من سرطان المبيض عند النساء اللي هم بعدهم بعمر الإنجاب. فصرنا نفكر بالموضوع إنه لازم نحن نلاقي شيء، حتى لو ما فينا نلاقي السرطان قبل ما يوصل قبل ما يبلش، على القليل نلاقيه بأوله لحتى نلاقي طريقة إنه نخلي هالسيدة اللي عمرها 30-35 سنة وعندها سرطان مثلا اذا احتجنا نستأصل المبيض يكون في المبيض الثاني بعده موجود لحتى تقدر تجيب اولاد وتنجب ويصير عندها عائله.
0: نعم، يا ترى كيف يؤثر سرطان المبيض على فرص الحمل عند المرأة؟
1: إذا بنرجع لأول ما بلشنا أنه نحن قلنا المبيض هو الأصل عند نعم. السيدة لكل شيء.
0: نعم،
1: يعني
0: للأنوثة، للهرمونات،
1: للخصوبة. نعم. طيب، إذا نحن سرطان المبيض إذا بلش بالمبيض علاجه هو استئصال المبيض.
0: نعم.
1: طيب افترض إذا نحن استأصلنا المبيض
0: فإذا ما في حمل،
1: وأكثر المرات بنستأصل المبيضين.
0: نعم.
1: عند سيدة بعد ما عندها أولاد، فنحن نزعنا لها هو مخزن الإباضة ومخزن الإنجاب.
0: نعم.
1: طيب كيف بدها ترجع تجيبه، كيف بدها ترجع تنجب أولاد وتحمل هذه السيدة؟
0: نعم.
1: ما فينا، هذا الأصل، فانقطع من انقطع هذا من
0: نعم.
1: الأصل.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، إذا نحن اكتشفنا سرطان المبيض عند سيدة وكان ما بنقدر نعمل لها عمليات، فلأنه مثلا بيكون بالستيج الثالث أو الرابع مثل ما قلنا بالأول، هيدا ما بنعمل له عملية لأنه بيكون منتشر كتير. فشو العلاج؟ العلاج هو علاج كيميائي. العلاج الكيميائي بيقتل المبيض أو بيوقف المبيض عن الـ عن الـ عن الشغل، فما بيصير لا في إباضة، وال البويضات اللي موجودين بالمبيض كمان بيتمحلوا بيموتوا تحت تأثير العلاج الكيميائي أو تحت تأثير العلاج الشعاعي، فبيموتوا.
0: نعم.
1: لما بيموتوا من وين بده يصير فيه أخصاب؟
0: نعم. إذن هل هناك مثلا فرص حمل بمبيض واحد إذا استطعت إيه؟ المرأة طبعا. ربما أن تنقذ أحد المبيضين.
1: صح. نحن لما بنحاول نكتشف سرطان المبيض بأوله أول بستيج 1 أو ستيج 2 مثلا أو ستيج 1 أكثر الأوقات بيكون بعده بس بمبيض واحد.
0: نعم.
1: فنحن لحتى نستأصل الورم من أصله منشيل المبيض.
0: نعم.
1: هيك الورم الخبيث هيك علاجه، أنت تستأصل كل شيء. عشان هيك لما بيكون في ميتاستاز يعني بيكون منتشر بمطارح تاني، حيلا سرطان بيكون منتشر بمطارح تاني، لنقول سرطان بالكلية ومنتشر بالخلايا اللمفاتيك بالغدد اللمفاوية.
0: نعم.
1: بالغدد اللمفاوية for example، إذا نحن شلنا الكلوة وهو بعده منتشر بالغدد اللمفاوية شو النفع مثلا؟ أو إذا منتشر بالكبد، نحن شلنا الكلوة وبعده منتشر بالكبد شو النفع إنه نشيل الكلوة بس؟
0: نعم.
1: بس لما بيكون بس بعده بالكلوة أو بعده بمبيض واحد نستأصل المبيض بنكون خلص الموضوع، بيكون المبيض بس بدنا نكون أكيدين إنه المبيض الثاني بعده ما عليه أي ضرر. فبصير سبحان الله مثل لما في عضو بالإنسان إذا نحن شلنا كلوة الكلوة الثانية بتشتغل محلها، وهيدي نفس الشيء إذا نحن منشيل المبيض أو منستأصل المبيض، المبيض الثاني بيشتغل محله نفس الشيء، بتصير الدورة تجي كل شهر وبتشير الإباضة، لما تصير شهر من هذا المبيض شهر من المبيض الثاني بتصير كل شهر من نفس المبيض.
0: نعم.
1: هيك الجسم مبرمج والله مبرمجه، وبتبقى السيدة تحمل بدون أي مشكلة، لأنه نحن في مرات كثيرة يعني بنضطر نستأصل المبيض ل إشياء تانية غير السرطان.
0: نعم. إذا كان في دابطانة رحم مهاجرة أحياناً.
1: صح.
0: نعم.
1: أو أكياس كبيرة، أو مرات بيصير في شيء اسمه تورشن بلف المبيض.
0: نعم.
1: بيقتل حاله بيخنق حاله فمنفوت نعم. منلاقيه إنه ميت. التواء. فمنشيله مضطرين لأنه مات. فبيرجع المبيض الثاني بيشتغل محله وبيعوض عنه. أكيد هلأ عدد البويضات ما بيزيد، عدد البويضات من لما خلقت السيدة لحتى تموت هو عدد معين.
0: نعم.
1: وبيستنزف كل شهر كل شهر
0: كل النساء منه. نفس العدد أم لا؟
1: تقريباً، لأن احنا بنحكي ب 300 ألف أو 400 ألف.
0: نعم.
1: هيك. يعني في نعم. في كم ألف فرق، بس هما تقريباً هيك. أول ما بتخلق السيدة أو البطن لما بتكون ببطن ما بيكون بالملايين.
0: نعم.
1: بعدين لما بتخلق بيصير بالمئات الالاف، بعدين لما بتوصل للبيبرتي كمان بخف.
0: نعم.
1: فهو كلهم بيصير يخف كل شهر كل شهر لانه في عدد من البويضات عم يطلع وعم بيصير نعم. في اباضه.
0: نعم.
1: هلا هذا العدد ما بيزيد
0: نعم.
1: لما بتوصل السيده للمينوبوز
0: على سن
1: الامل مثل ما
0: نسميه نعم سن الامل
1: فبيوقف المبيض لانه ما عاش في بويضات
0: نعم.
1: يطلعوا ولا يعملوا إباضة. فإذا نحن شلنا مبيض، المبيض الثاني ما بيزيدوا عدد البويضات ولكن بيزيد الإباضة، بيصير بلا ما يشتغل شهر أي شهر، لا بيصير يشتغل كل شهر، وبترجع فيها السيدة تحمل بدون أي مشكلة.
0: دكتور خالد قطيش، يا ترى هل من الممكن أن تصاب امرأة حامل بسرطان المبيض أثناء الحمل؟ هل تحدث هذه الحالات؟
1: هلا هيدا خلال الحمل صعب شوي،
0: نعم.
1: ولكن إذا كان في أي ورم
0: قبل الحمل
1: قبل المبيض وخلال الحمل كبر الورم تحت تأثير الهرمونات، لأنه لما بتكون المرأة حامل بيكون جسمها يعني بكمته بالنسبة للهرمونات، فهيدي الهرمونات في أورام بقلب الجسم بتتغذى على الهرمونات،
0: نعم.
1: فإذا هيدا الورم موجود وكان كتير صغير ومثل ما قلنا قبل ما في أي طريقة لنشوفه وصار يكبر خلال الحمل، أوكي معقول نلاقي سرطان بالمبيض خلال الحمل،
0: نعم.
1: ولكن خلال الحمل أنه يتطور سرطان جديد صعب شوي. ليش؟ لأنه عادة خلال الحمل المبيض ما عم يشتغل،
0: نعم.
1: خلص ما في إباضة خلال خلال الحمل، مثل لما نحن عم ناخد حبوب منع الحمل. وهون خليني نوه شوية على حبوب منع الحمل، لأنه في كتير عالم بيفكروا أنه حبوب منع الحمل مثلا بتسبب سرطان المبيض، هو
0: صح.
1: العكس تماما، حبوب منع الحمل بتوقف المبيض عن الشغل،
0: نعم.
1: فلما بتوقفه عن الشغل ما بيصير في إباضة وما بيصير في هرمونات، نحن بنستعيد على الهرمونات اللي عم تطلع من المبيض بحبوب عم تجي من برا، حبوب اصطناعية، فما بيشتغل المبيض،
0: نعم.
1: فعادة حبوب منع الحمل بتأخر
0: تحمي يعني
1: ظهور
0: من الإصابة
1: من سرطان، من الإصابة بسرطان المبيض، يس.
0: نعم.
1: فخلال الحمل إذا كان في ورم صغير نحن مش شايفينه وتطور خلال الحمل تحت تأثير الهرمونز معقول، بس إنه ينمى لوحده خلال الحمل صعب شوي،
0: نعم.
1: هو أصلاً إحنا ما بنعرف أمتى بده ينمى سرطان المبيض،
0: نعم.
1: ما حكينا من الأول عن مين بيصير عنده سرطان المبيض.
0: هذا كان السؤال التالي، ذكرت دكتور خالد قطيش إنه أعراض سرطان المبيض صامتة ولكن الأسباب أنا أكيد أنها معروفة، فياريت تحدثنا عن الأسباب وعن النساء المعرضات أكثر من غيرهن وعن الوقاية من سرطان المبيض، تفضل.
1: يعني أنت ما بدك تحشريني بالسؤال، لأنه
0: لا.
1: الأسباب في عدة سرطانات مش معروف الأسباب، ولكن في إشياء بنسميها نحن ريسك فاكتور،
0: نعم.
1: يعني النساء اللي بيكونوا عرضة
0: عندهم عوامل خطر أكثر من غيرهم،
1: عوامل
0: التدخين،
1: صح.
0: مثلاً التدخين
1: واحد،
0: نعم.
1: اثنين الفاميلي هيستوري، يعني إذا عندنا حدا بالعائلة خصوصي الأم الأخت مثل سرطان الثدي، إذا عندنا الأم عندها سرطان ثدي في ريسك كبير، في ريسك 50% إذا كانوا الجينات بوزيتيف إنه تكون البنت تصاب بسرطان الثدي.
0: نعم.
1: في عندنا نفس الموضوع تقريبا 30-40% بسرطان المبيض إذا كانت السيدة عندها أمها أو أختها عندهم سرطان المبيض، وإذا كان عندهم جينات بوزيتيف اللي هن BRCA1 BRCA2 BRCA1 BRCA2،
0: نعم.
1: في عندها ريسك أكبر أنه يصير عندها سرطان المبيض. إذا كانت مثل ما قلت حضرتك بالأول عندها كوليسترول اللي بيد كتير، إذا كانت ناصحة كتير أوبيز،
0: نعم.
1: أوفرويت،
0: نعم.
1: كمان
0: معرضة أكثر من غيرها
1: سرطان المبيض،
0: نعم.
1: العمر بعد سن المينوبوز،
0: نعم.
1: الهرمونال ثيرابي after the menopause، لأنه نحن بس نوصل للمينوبوز ما عادش
0: يعني الهرمونات البديلة قد تؤدي للإصابة،
1: الهرمونات البديلة قد تؤدي
0: بسرطان المبيض، نعم.
1: إذا واحدة عندها أندومتريوزيس اللي هي بطانة الرحم المهاجرة، الريسك قليل ولكن موجود،
0: نعم.
1: إذا الوحدة ما حبلت ولا ولدت كمان موجود، لأنه نحن إذا قلنا من الأول خلال الحمل المبيض بيتوقف عن الشغل فبيرتاح شوي،
0: نعم.
1: فهي الخلايا تبع السرطان اللي عم تتجدد وتكبر وكذا خلال هالوقت هادي،
0: نعم.
1: مثل لما وحدة عم تأخذ حبوب منع حمل الخلايا، حتى الخلايا اللي بدها تكون سرطان مش عم تشتغل هادي،
0: نعم. نعم.
1: فبتتأخر لحتى تطلع،
0: نعم.
1: That's it.
0: يا ترى بأي وقاية تنصح أنت دكتور خالد قطيش؟ هل هناك مثلا تغيير في نمط الحياة يحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض؟ عدم التدخين أكيد رح تقلنا
1: عدم التدخين المحافظة على الوزن
0: الرياضة
1: طبعا لا يعني هيدا أنا على طول بقول إنه سهل إنه الواحد يقول بس نعم. صعب إنه ينفذ يعني مثل ما قلنا risk factors إذا الوحدة ناصحة لازم تخفف وزن إذا الوحدة بتدخن لازم توقف تدخين
0: نعم.
1: إذا الوحدة عندها بالعائلة سرطان مبيض مثلا شو نحن بنعمل سونيتا بنعمل جينيتك تيست وإذا طلع عندها هاي ريسك إنه يصير في عندها سرطان بالمبيض بس توصل قبل سن اليأس أو حاول سن اليأس عفوا سن الأمل على المينوبوز
0: سن الأمل وقطع الطمس
1: نعمل لها عملية ومنشر لها المبيض لأنه مثل ما قلنا سرطان المبيض تقريبا على المينوبوز أو بعد المينوبوز فإذا وحدة عندها ريسك كتير إنه يصير في عندها سرطان بالمبيض بس توصل نعم. للمينوبوز منشلها إياه حتى ما يصير في
0: نعم.
1: ما يصير في سرطان
0: نعم.
1: شو بعد نرجع منأكد على قصص حبوب منع الحمل إنه إذا نحن أخذنا حبوب منع الحمل بتأخر أو مرات حتى بتوقف كومبليت لأنه يصير في سرطان مبيض
0: نعم يا ترى هل تنصح
1: وبعدين أنت... بعدين المراجعة الدورية أكيد نعم. إلنا نحن ما في عنا تيست 100% بفرجينا أنه في سرطان بالمبيض ولكن في عنا الألتراساوند التصوير الصوتي بعض الفحوصات اللي بتخلينا نشوف أنه إذا في أي كيس على المبيض أي كذا نحن نفكر أنه هذا معقول يصير سرطان أو معقول يكون سرطان ونعمل فحوصات تانية ونشوفه ونشيله ونستأصله ونتفادى السرطان
0: نعم.
1: بس هذا اللي فيني أقوله
0: دكتور خالد قطيش هل تنصح المرأة التي وصلت إلى نهاية الثلاثينات مثلا من العمر بتجميد بويضاتها ربما نتمكن من تلقيح البويضة فيما بعد اصطناعيا ووضعها في رحم المرأة حتى ولو أصيبت بسرطان وشفيت؟
1: طبعا طبعا أكيد فينا نعمل وفينا ننصح النساء كلهم حتى من قبل العمر الثلاثين لأنه قبل عمر الأربعين عفوا بالثلاثينات لأنه بكون بعدهم البويضات نحن بنعرف أنه بالسن الأربعين ببلش نوعية البويضات تخف أو
0: جودتها
1: ما تعود
0: الجودة
1: ما تعود جودتها 100% فبالثلاثينات بآخر العشرينات بأول الثلاثينات بتكون بعدها كتير منيحة وبيكون العدد بعده كتير منيح فهلأ هذا يعني سوري على الكلمة بس مو ضرايجي هلأ لأنه النساء صاروا عم يتزوجوا مؤخر وعم بيسيبوا أولاد مؤخر
0: نعم.
1: وللأسف حياتنا كلها وكل اللي عم نعيشه وكل اللي عم ناكله وكل اللي عم نتنفسه عم بيأدي عم نشوف بشغلتنا بحياتنا كل يوم العملية نساء كتير عم بيصير في عندهم مينوبوز اللي هو انقطاع الدورة عم بيصير بعمر كتير
0: مبكر.
1: صغير قبل الخمسين عم بيصير حتى في عنا بآخر الثلاثينات وبالخمسة وثلاثينات اللي هو كوارث يعني
0: نعم.
1: اللي بتكون بعدها مش مزوجة ومش جايبة أولاد ومش منجبة
0: نعم.
1: بيكون كتير كارثي إلها
0: إلى ماذا تعيد ذلك ننصح. أنت؟
1: في عنا عوامل كتير والله فينا نعمل حلقة كاملة عنه هيدا
0: نعم. نعم. الحلقة المقبلة دكتور معك ستكون عن هذا الموضوع
1: كتير
0: نعم.
1: كتير حلو وكتير شيئك نعم. وعم عم يتناول كتير نساء
0: نعم.
1: ما في كتير عم نحكي عن الفاكسين تبع الكوفيد فور اكزامبل بهالموضوع
0: نعم
1: تعرفي
0: نعم أعرف هناك الكثير من السيدات في فرنسا يعني
1: صح.
0: شكينا من هذه الحالة وحتى فتيات في الرابعة عشرة توقفت لديهن الدورة وعاشوا فترة انقطاع طمث فعلا يعني كثير مؤلمة
1: نحن كثير في عنا هيك وهلأ عم نردوا هيدا لأول شيء لكثير لحياتنا اللي قلنا عنا نحن اللايف ستايل تبعنا أنه نحن ما ننصح كثير بس نحن كل الأكل اللي عم ناكله فيه هرمونز
0: طبعا.
1: وكل الشرب اللي عم نشربه فيه هرمونز والنفس اللي عم نتنفسه ملوث حياتنا كلها ملوثة فأكيد هذا كله بده يأثر على هرموناتنا
0: بالإضافة إلى وبالأخص
1: اللقاح. السيدات
0: وبالإضافة
1: إلى كل اللقاحات ومن بينها اللقاح الأخير اللي حطونا صرنا فيه مثل الحيوانات يعملوا علينا تجارب
0: للأسف يعني.
1: وبلشنا نشوف النتائج مؤخرا يعني بس إنه
0: نعم نأمل أنه نتمكن من عكس كل هذه النتائج السلبية على صحتنا دكتور خالد قطيش من يعلم الطب في تطور دائم والأبحاث أيضا فيها مفاجآت جميلة وسارة لصحتنا ولصحة البشرية. شكرا لك دكتور خالد قطيش على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا وخاصة مستمعاتنا اليوم. أذكر بأنك استشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية. لك أطيب التحيات مني من ريتا ومن سارة ومن كل مستمعينا. نعود إليك.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة مجددا أرحب بضيف العزيز دكتور خالد قطيش الاستشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. هو على الخط مباشرة معنا من الإمارات وسنبدأ من إيطاليا مع اتصال يريدنا من أحمد. ألو أحمد.
2: برونتو.
1: أهلا أحمد.
2: أهلا
1: وسهلا فيك.
2: أهلا بحضرتك. ممكن سؤال للدكتور لو سمحتي؟
1: نعم تفضل أحمد.
2: أهلا بحضرتك يا دكتور. هل هناك علاقة بين سرطان المبيض وسرطان الثدي؟
1: نعم تفضل.
3: إيه طبعا نحن قلنا أنه سرطان الثدي هلا هو أكثر سرطان منتشر بالعالم. واحدة من 8 سيدات بالعالم بده يصير عندها سرطان الثدي، ولكن إذا هو 8 سيدات كان عندهم سرطان ثدي بالعائلة عند الأم أو عند الأخت، 50% عند السيدة حيصير فيه سرطان. يعني من هول 8 سيدات حيصير فيه 4 منهم عندهم سرطان. هذا كله متعلق بالجينات. في جينات منسميها BRCA1 BRCA2، هيدي هي اللي بتخلي السيدة يصير في عندها سرطان ثدي، وهو نفس الجينات كمان بيخلوا السيدة يصير في عندها سرطان مبيض، ولكن بأقل نسبة. يعني إذا 50% عند على الثدي، 30-40% على المبيض. يعني سرطان الثدي وسرطان المبيض معقول يكون معلقين ببعض. علشان هيك في سيدات هلأ بس يصير في عندهم سرطان مبيض بيسموه هرمونو ديبندنت، يعني بيكون عم يتكون وعم يتطور تحت تأثير الهرمونات. فنحن بعد العلاج وبعد العملية نستأصل لهم المبايض لحتى ما يصير فيه عندهم هرمونات ويرجع السرطان تبع الثدي يرجع عن جديد. فالجينات الجينيتكس بيزيد نسبة سرطان الثدي وبيزيد نسبة سرطان المبيض.
1: نعم ميرسي، شكرا لك دكتور أحمد. لديك أسئلة أخرى؟
2: لو سمحت آخر سؤال بس.
1: تفضل.
2: هل التلقيح الصناعي يزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض؟
3: سؤال حلو كتير وفي عليه دراسات كتير هلأ، بس بالنهاية الدراسات تقريبا كلها بتقول إنه لا، بس بصراحة على المدى الطويل ما بنعرف كتير، لأنه نحن عم نحفز هالمبيض. نحن قلنا كل شيء بخفف من عمل المبيض بخفف من سرطان المبيض. ونحن لما عم نعمل التلقيح الصناعي عم نحفز المبيض، عم نعمل له ستيميليشن، فلما يعمل إباضة لبويضة واحدة أو يطور بويضة واحدة عم بيطور بويضات كتير 10 و15 و20، ونحن عم نعطي السيدة هرمونات على بنسب عالية. فلحد هلا أكتر الدراسات أو كل الدراسات بتقول لا، بس في بعض الدراسات بتقول إنه على الأمد الطويل في زيادة نسبة سرطان شوي صغير.
1: شكرا لك أحمد، شكرا لك دكتور خالد قطيش على كل هذه الأجوبة التي أفادت أحمد، وأنا أكيد كثير من مستمعاتنا مستمعينا. تحياتي لك أحمد من باريس إلى إيطاليا. ننتقل إلى السودان دكتور خالد قطيش مع هذا السؤال من بكري يسألك: هل تستطيع المرأة الإنجاب في السن 42؟ وشكرا.
3: هل تستطيع السيدة الإنجاب في سن 42؟ طبعا لا. كل سيدة مختلفة عن التاني. في سيدات عنا بيستطيعوا الإنجاب حتى سن 50 لحتى تقطع الدورة.
1: لا.
3: طالما الدورة بعد عم تيجي وطالما البويضات بعد موجودة والإباضة عم تكون موجودة، طبعا في تشانس إنه يكون في حمل. هلا أكيد التشانس تبع الحمل على سن 49 مش نفس التشانس على 19 أو 20.
1: نعم.
3: البويضة جودتها مثل ما قلتي حضرتك قبل بتكون أحسن، عدد البويضات بيكون أحسن، فأكيد نسبة الحمل أحسن. ولكن ما في لحتى تقطع الدورة لحتى تصير مينوبوز ما في أبدا نسبة حمل زيرو.
1: نعم.
3: نسبة الحمل بتقل، نسبة التشوه تبع الجنين بتزيد لأنه جودة البويضات بتصير أقل جودة، بس انه يصير في حمل، اكيد نسبه الحمل والتشانس تبع الحمل اقل، بس طالما الدوره بعدها عم تيجي والسيده عندها اباضه وعندها سايكل نورمال، اكيد بيكون في حمل. عشان هيك الستات بعمر الأربعين لعمر الخمسين اللي بعدها عم تجيها الدورة، طبعا إذا ما بدأ تحمل كلهم بياخدوا يا أما حبوب حمل منع حمل، يا أما بيكونوا بيستعملوا أي وسائل تانية لمنع الحمل.
1: نعم.
3: طبعا فينا نضمن حسب السيدة بعدها عم تجيها الدورة ولا لا، إذا طالما عم تجيها الدورة طالما في تشانس إنه تحمل.
1: نعم، شكرا. نواصل معك ومن العراق هذا السؤال. مساء الخير مدام سونيتا، مساء الخير للدكتور خالد. سؤالي، هل الإنجاب يمكن أن يكون حل لسيدة تعاني من تكيسات في المبايض، علما أنه هي كانت متزوجة ومنذ زمن انفصلت، وبعد أن انفصلت تكونت لديها التكيسات؟ إذن
3: شو سؤال؟ إنه التكيسات هل
1: هي علاج الإنجاب علاج للتكيسات في المبايض؟
3: أوكي.
1: هل من الممكن
3: التكيسات نوع من أنواع العلاجات، ولكن علاج جذري للتكيسات صعب شوي كمان. نعم. تكيسات المبيض أكيد سونيت عملتي عنها حلقات وأكيد الدكاترة حكيوا عنها كتير، لأنه نحن بمجالنا هيدا من أكتر الأشياء أو الشابترز اللي بينحكى عنها لحد هلأ، بعدها مبهب شوي وصعب شوي. ولكن هل هو علاج؟ هل هو نوع من أنواع العلاج؟ يس، معقول يكون نوع من أنواع العلاج. هل صعب الإنجاب إذا كانت السيدة عندها تكيسات؟ صعب أكتر من العادي شوي، لأنه الإباضة ما بتصير مزبوطة. نحن بنعرف أنه إذا في إباضة مزبوطة شهرياً ودورياً والدورة عم تجي مزبوط، نسب الحمل خلال سنة إذا كان في علاقة دورية والسيدة ما عندها أي مشكلة والرجل ما عنده أي مشكلة، تقريباً 40-50%. فإذا في عنا تكيسات يعني ما عم بيصير في عنا إباضة دورية كل شهر ريجولر مثل العادي، فطبعاً نسبة الحمل حتخف. ولكن بس تحمل السيدة خلص، كمان مثل ما بنرجع بنقول مثل ما قلنا قبل، بيوقف المبيض عن الشغل، فما بيعود في تكون لتكيسات جديدة، فبيخف الموضوع. ولكن هل هو حل جذري أو هو علاج جذري؟ لا. هل هو نوع من أنواع العلاجات؟ يس.
1: نعم، شكرا جزيلا. نواصل معك وننتقل إلى سؤال وصلنا على الإنبوكس على صفحة صحة المستدامة على الفيسبوك من محمد من موريتانيا، بيقول شكرا سونيتا، شكرا للدكتور خالد. يا ترى هل الألم الشديد في منتصف الدورة من أعراض التكيس؟ هل هناك شيء اسمه بويضة فارغة، يعني دورة شهرية ولكن البويضة غير قابلة للتخصيب أو لا تخرج من عنق المبيض؟ إذن
3: أي صحيح، هذا اللي بيصير بالتكيسات المبيض.
1: نعم.
3: بتصير خروج البويضة من المبيض بيكون صعب لعدة أسباب، صعب يعني شرحها، ولكن بما أنه خروج البويضة من المبيض صعب، فبيصير في أوجاع كتير خلال الإباضة اللي هي بنصف السايكل. أي صحيح، هذا معقول يكون عارض من عوارض تكيسات المبيض، صح؟
1: نعم. وسؤال أيضا من موريتانيا من مستمع لنا، يقول أنا في 30 من عمري لم أمارس الجنس منذ 10 سنوات، هل يؤثر ذلك على الإنجاب عندما سأتزوج لاحقا، يعني على طرق الخصوبة؟ وشكرا.
3: مبدئيا لا، يمكن ما له علاقة بسرطان المبيض، بس ما لازم يأثر إذا كل شيء أوكي والإباضة عم تصير أوكي والبويضات عم يطلعوا أوكي والدورة عم تجي ريجولر، ما لازم يكون في أي مشكلة. لا.
1: نعم، شكرا. نواصل معك وننتقل إلى قطر مع هذا السؤال، كيف من الممكن إنجاب التوائم؟ وشكرا. اليوم الناس خبروني قال بحبوا يحملوا بتوائم حتى ما يحبلوا أكثر من مرة، صح؟ سمعت فيها دكتور؟
3: ايه معلوم.
1: نعم،
3: هون عنا بهالبلاد نعم بيعملوا كتير IVF، بيعملوا كتير طفل بالأنبوب و
1: نعم.
3: شو الـ IVF يعني؟
1: التلقيح الاصطناعي. نعم
3: تلقيح الاصطناعي، فالتلقيح الاصطناعي سوري يعني التلقيح الاصطناعي اول شيء متعب للسيده، ثاني شيء مكلف للرجل وللسيده. فاذا بدك تعمله ففي كتير ناس بيعملوا مره واحده مثلا، وبيقول لك انا ما بدي ارجع عيده، فبيختاروا انه يجيبوا، بيختاروا اول شيء مرات الجنس يعني الجنس
1: اذا كان ذكر او انثى. نعم
3: يس. وبيختاروا مرات كتير انه يكون في اكثر من جنين، لانه بيقول لك انا بدي اعملها مره واحده وخلص. هلا بالعالم العالم المتطور بدنا نقول اللي بيصير في طفل الانبوب لاسباب تانية، عاده الدول تدفع، الحكومات بتدفع. تاني شغلة نحن بنعرف انه السيدة لما بتحبل بتوأم او اكتر من ولد في ريسك اكتر عليها وعلى الاولاد. ففي شيء اسمه بالبلاد التانية اسمه شيء سنجل امبري ترانسفير، يعني بس وان امبري وبس جنين واحد بنحطه بالرحم.
1: نعم.
3: إلا بالحالات المستعصية اللي حاولنا أكثر من مرة وما مشي الحال وفشلنا، أو مش عارفين شو السبب إنه مش عم يمشي الحال، فساعتها بنحط أكثر من واحد لحتى نزيد تشانسز إنه على القليل يبقى واحد منهم. بس إذا نحن بدنا نختار توأم، الطريقة الأفضل إنه هي يصير في طفل الأنبوب، أو في مرات فينا ناخد أدوية اللي هي بتحرض المبيض فبتزيد من نسبة الأوفيليشن، بدل ما يطلع بويضة واحدة مثلا بيطلع بويضتين، وبصير في تشانس انه يصير في تلقيح للبويضتين ويصير في حمل بتوأم.
1: شكرا. نواصل معك. وآخر سؤال نطرحه وصلنا من السودان، يا ترى هل مشكلة الصرع عند المرأة تؤثر على الحمل وقد تمنعه؟ وشكرا. إذن المرأة المصابة بالصرع هل من الممكن أن لا تحمل مثلا؟
3: أن لا تحمل صعب، إلا إذا كانت مثلا عم تاخد أدوية تمنعها من الحمل، هذا موضوع تاني. وإذا كان الموضوع الصرع متعلق بالهرمونات، يعني نحن في أدوية فينا بنعطيهم للنساء اللي هن الهرمونز بسببه مايغرين كتير وبسببه مشاكل نفسية كتير، ف هيدي إذا بدها تحمل وتصير في نوبات صرع خلال الحمل بيمنعوها من الحمل.
1: نعم.
3: ولكن هي الصرع بحد ذاته
1: لا يمنع.
3: ما بيمنع.
1: نعم.
3: ما يمنع الحمل أبدا.
1: نعم.
3: في مرات بيصير في نوبات صرع خلال الحمل غير متعلقة بالصرع نفسه، من وراء ارتفاع ضغط الدم، وبسموه بالعربي تسمم حمل، بالفرنسي بالإنجليزي بسموه بري إكلامسيا أو توكسيمي غافيديك، أو بس هذا ما له خاص بالصرع العادي اللي عند الناس العاديين. ولكن وحدة مصابة بالصرع ما في مشكلة إنها تحمل، وحتى فيها تاخد الأدوية، في أدوية كتير فيها تاخدها خلال الحمل لتجنب إنه يصير في عندها نوبات صرع خلال الحمل. لا ما في مشكلة.
1: شكرا جزيلا دكتور خالد قطيش على كل هذه الإجابات عن أسئلة مستمعينا. أشكرك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية. كانت هذه آخر حلقة لنا من البث المباشر لهذا الأسبوع. غدا وبعد غد وبعد بعد غد ستستمعون إلى إعادة لأفضل حلقات هذا الأسبوع. أذكر بأنه ضيف اليوم دكتور خالد قطيش هو استشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. شكرا لك مجددا. شكرا ريتا محمود لإخراجك كل حلقات هذا الأسبوع ولتصوير الفيديوهات التي نتوجه فيها بأسئلة لمستمعينا لكي يفوزوا باستشارات مجانية. شكرا سارة أجيل للتنسيق لحلقة اليوم. شكر كبير لكم مستمعينا على متابعتكم الدائمة وعلى تفاعلكم الرائع مع كل حلقاتنا. تحية كبيرة لكم. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وأعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير. إلى اللقاء. باي باي.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية. RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: جافا et Winston.

0: مونتي كارلو الدولية. الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريت خوري.
0: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد في البحر الأحمر. السيسي يؤكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: في تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. ويرى المحلل السياسي دكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط، بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل. قال هذا الكلام عندما كان متحدثا إلى حازم حمد. أوردت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما أكد مع ولي العهد السعودي حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز.

0: وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على هذه المناطق اليمنية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث هذا التصعيد والتفاصيل والتطورات الميدانية. نتابعها معك فإذا مصطفى.
1: نعم ريتا، في وقت حققت فيه جماعة الحوثي تقدما في ساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في شمال غرب محافظة مأر، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذباب. في الجبهة المقابلة استهدف الحوثيون المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على غرب وجنوب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع البلد ورفض تحويل أراضيها منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد حقية المملكة في الدفاع عن أراضيها بعد إطلاق إنذارات لبضع دقائق فقط في محافظتي جدة والطائف، ولأول مرة في مكة منذ بداية التصعيد.
0: شكرا فايزة. في مدينة القامشلي في سوريا تظاهر المئات اليوم، وهي طبعا قامشلي ذات غالبية كردية في شمال شرق سوريا، تظاهر احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط، غداة احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى. قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. تصريحات جاءت ساعات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. كيف يمكن قراءة هذه التطورات؟ رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله يتحدث إلى منيا بالعافية.
2: الهدنة المقترحة، هدنة الطاقة، بالذات على خلفية سيطرة الحوثيين في بضيق باب المندب وتضييق الخناق على الديزل وعلى النفط العالمي، بالطبع هذا الأمر يعيد من جديد كيف أن الحرب الروسية الأوكرانية لها فاتورة عالمية كبيرة جدا. لذلك من المبكر الآن الحديث أنه تم التوصل، ولكن تحدث عن الآن نوايا أوكرانيا، تؤكد من جديد نواياها، وهذا ما أعلنه زيلينسكي، بأن أوكرانيا مستعدة لهدنة الطاقة والحبوب، هو يقرنها هدنة الطاقة، والمقصود هنا امتناع متبادل عن استهداف منشآت الطاقة لكلا الطرفين، وكذلك هدنة الحبوب لكي تصل إلى من ينتظرها. وهنا يبقى السؤال الأصعب، هل ترامب قادر أن يفرض أو يقنع بوتين بذلك؟ هل الآن أصبحت ضربات أوكرانيا موجعة إلى حد أن يقبل بوتين بهذه الهدنة أم لا؟ أعتقد الحديث ما زال مبكرا.
0: أخيرا، أفاد المعهد الدولي للديمقراطية في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يمكن أن يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
3: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا، أهلا بيك مازن خليل معنا وبقوة في غرفة الهندسة الصوتية. الطاقة الجامدة دي النهاردة في هوا الأيام، بتمنى أن تكونوا بخير. وتحية لكل الناس اللي بتسمعنا عبر أنترنت، تحية لشاهناز. وفي هوا الأيام النهاردة هنروح لفقرة فن، هنتكلم عن الديزاين، هنرجع لاحتفال وطبعا الديزاين في معهد العالم العربي، كان في ليلة جميلة يوم 9 سبتمبر، ومعرض كمان من يوم 10 ل 20 سبتمبر حول الديزاين في معهد العالم العربي في باريس. والنهاردة هيكون معنا فنان جزائري ديزاينر مصمم وكمان مهندس داخلي جعفر زيزي، هيكون ضيفنا النهاردة في برنامج هوا الأيام. وبعد كده هنروح زي كل يوم ثلاث لفقرة بيزنس، لازم نروح لفقرة بيزنس علشان يا جماعة احنا لازم نختني هنا. والنهاردة الموضوع كتير مهم، لان هنتعرف على الميزانية، ايه هي الميزانية وفن الميزانية مع ليلى حنكير، وهي بيزنس كوتش بتشتغل على التوعية والوعي وإدارة الإدارة المالية. كل ده في هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات. ودلوقتي هنبتدي، يلا بينا.

0: كانت كارول سماحة. يا حظي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا دلوقتي لفقرة فن. سعيدة جدا وفخورة جدا باستقبال فنان شامل جزائري ديزاينر مصمم ومهندس داخلي. أهلا وسهلا بيك جعفر زيزي في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا بيك الأخت سميرة وشكرا على الاستضافة وهذا اللقاء اللي كتير أنا فرحان بيه.
0: والله أنا اللي فرحانة لأن طبعا كان في سهرة مهمة جدا في معهد العالم العربي حول الديزاين وهي كانت جايزة الديزاين يوم 9 سبتمبر يوم 4-9 سبتمبر الماضي. وكنت قبل ما أحضر الحفل زرت المعرض معرض الديزاين وطبعا فتح بوابه للجمهور من يوم 10 لغاية 20 سبتمبر. والحقيقة عايز أقول أنه حبيت كتير تصاميمك, حبيت كتير الروح, حبيت كتير الخامة الطبيعية اللي بتستخدمها. أنت إنسان قريب من البيئة, قريب من الطبيعة, وحبيت شغلك فكنت حريصة قوي أن احنا نعزمك ونستضيفك هنا. وطبعا عايزين نحيي كمان شاهيناز لان هي كمان من اصول جزائريه. فاهلا بيك وشكرا جزيلا ليك انك قبلت دعوتنا.
1: والف شكر ليك سميره. يعني كما تفضلتي قلتي يعني كان موعد, كان هذه الصحراء موعد حاسم لانه كانت سهره وفات الاعلان عن الجوائز. و يعني انا كنت جد فرحان اني اكون parmi les finalistes من المتسابقين النهائيين.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة للجائزة يعني الجائزة كانت فيها جائزة واحدة في مختلف الفئات.
0: كان في
1: جميع الفائزين
0: نعم. وانت اشتركت, انا استغربت الحقيقة لان انت مسيرتك غنية وبرضو طويلة وكنت من ضمن يعني الصاعدين مش كده, من ضمن المشاركين الصاعدين رغم انك عندك مسيرة طويلة المواهب الصاعدة. ليه حبيت انك تشارك في بالدور ده؟ يعني
1: هي هذه المسابقة يعني هي مسابقة قيمة وجائزة يعني هي بحد ذاتها في طريق النمو. هذه كانت طابعة الرابعة من هذه الجائزة. أنا تعرفت على جائزة التصميم العربي للمعهد العربي في فرنسا اللي معهد العالم العربي في فرنسا في سنة 2024. يعني كنت زرت المعرض الثانية وقلت يعني لازم عليا
0: انك تشارك بعد ما شفت المعرض. هي طبعا فعلا زي ما حضرتك قلت الدورة الرابعة لسه الجائزة خلينا نقول جديدة لسه, ولكن مهم جدا انه المعهد معهد العالم العربي سلط الاضواء على الديزاينرز اللي جايين من العالم العربي من البلاد العربية. سمعنا كتير دلوقتي عن ديزاينر من لبنان, من المملكة العربية السعودية, من بلاد كتيرة قوي, بس الجزائر للأسف يعني ما بنعرفش كتير ديزاينر من الجزائر. ليه؟
1: Exactly. يعني شوف أنا يعني كنت جد متشرف أني يعني أني أكون في هاد المسابقة بصفتي
0: الجزائري الوحيد اللي مشارك.
1: يعني وهذا كان فرح لي وكان فرح الفرح الكثير من
0: الجزائريين,
1: من الناس الجزائريين ودعموني يعني في تصويت في جائزة لو فوت بيبليك. يعني كان فيها انتخاب هكذا لترشيح لجائزة منتخبة من الشعب. يعني كان فيها صدى كبير من عند الجزائريين
0: على السوشيال ميديا شافوك وكان في حماس كبير قوي من قبل الجزائريين. نعم.
1: باردون ابخي التصميم الجزائري يعني هي حقيقة يعني هو شوية غايب على الساحة الفنية وهاد الفعاليات وهاد يعني هاد البرامج وهاد العروض في الخارج. فيها يعني فيه محاولات الآن فيه يعني فيه نظرة على هاد الحقيقة. وفي الجزائر يعني بدا هاد المجال يعرف
0: رغم انك مجتهد وبتشارك في فعاليات كتيرة قوي, فعاليات ثقافية, وبتحب تتقاسم مع شغلك. انت درست الفنون الجميلة في الجزائر وبعد كده في فرنسا في سانتيتيان. مشوارك يعني ومسيرتك تقيلة مهمة نشأت في الجزائر, والسردية دي مهمة كمان انك تتقاسمها مع الناس. بتروح كمان كتير وبتشارك بأعمالك في الجزائر, شفت لك أعمال حول تكريم كمان أيضا لفنان في الجزائر. ليه مهم بالنسبة لك أنك ما تغادرش أبدا الجزائر؟ يعني جي انفونتي لغوز, الحدث ده كان أتوليه فرنسي, هو ورشة عمل في المعهد الفرنسي في الجزائر. ليه كان مهم بالنسبة لك أنك دايما يكون في صلة عميقة جدا مع الجزائر؟
1: يعني هذه الصلة يعني هي حقيقة وهي حكاية وهي فكرة يعني
0: وهوية.
1: جسدني هوية, يعني قصة حقيقية, قصتي تعايشت معها وخلات أثر. يعني مع الوقت يعني يكون فيها يعني شوية حنين هكذا للماضي, للحكاية.
0: شوية ولا كتير؟
1: كتير أو يعني كيفاش يقول لك, يعني دوك يعني دوك العودة هكذا لهاد الذكريات وهاد يعني هاد الخصوصيات وهاد التفاصيل وهاد الحكايات أنا نحب نسردها يعني في شغلي في عملي كمصمم, نلقاوها يعني عبر المادة, عبر التفصيل تاعها, عبر التشكيل تاعها, يعني التركيب تاعها مع جميع واش يشمل. يعني أنا عندي يعني الأثاث, القطعة الأثاثية اللي نصممها هي مرتبطة بصلة مباشرة يعني مع الفضاء ومع هاد الحكاية.
0: حلوة قوي. تكلمنا عن الهوية, تكلمنا عن تعلقك بالجزائر, البلد اللي انت نشأت فيه, تعلمت فيه, ويمكن هنا اكتشفت حبك للديزاين وللفن وللفنون الجميلة. الحب والشغف ده والحنين ده حملته معاك, الهوية دي موجودة وبتتقسمها مع العالم. نتكلم عن تصاميمك بسيطة قوي, ولكن كل تفاصيل فيها موصولة بالحياة, بالجذور, بالطبيعة, بالهوية, بالإنسان. يا ريت لو تقدر تقرب لنا المسافة وتكلمنا عن تصاميمك, هتقول لنا إيه عنها؟
1: يعني أنا في شغلي يعني هو إذا قدرت أني نقول أنه يعني مبني على فكرة, وهذه الفكرة هي اليوم أكثر من فكرة بل هي قناعة. يعني إذا قدرت نلخصها يعني نقول يعني الأشياء الكبيرة, كل شيء كبير يعني هو هي فكرة, عفوا هي يعني من الأشياء الصغيرة اللي تنبع كل فكرة, والفكرة نقدروا يعني نصوروها نعطوا لها بعد أكبر. وهذا الشيء يعني آتي من فضولي للأشياء الصغيرة, للتفاصيل الصغيرة, للحكايات اللي ربما نشوفها كل يوم بس ما نعطلهاش
0: قيمة,
1: كل أهمية.
0: الأهمية والقيمة. تصاميمك بتبتدي من نقطة صغيرة بتفاصيل وبتكبر في الفضاء وبتبقى موجودة وبتتجسد في الفضاء. في نوع من الشيء الموروث كمان في تصاميمك, في شيء كتير قريب من الأرض الصلب من الطبيعة، الصحراء موجودة، الخشب موجود، أدوات يعني طبيعية. كلمنا شوية عن
1: وحتى التقنيات يعني
0: التقنيات دي كمان،
1: لأن التقنيات يعني هي شيء أساسي يعني في التصميم. هي مش حكاية بس يعني شكل ولا مادة يعني نشتغلوها ونعطولها يعني بعد آخر، بس هي الأهمية أيضا في التقنية، في الممارسة، في هذا لو سافوار فير يعني في هذه الأعمال الحرفية اللي عندها قيمة كبيرة. ويعني لازم يكون فيها يعني تكون نظرة لهذه الأعمال اللي هي يعني إذا نقدر نقول اليوم مالوغوزمون يعني الشغل يعني هو في طريق يعني il est en train de certains métiers
0: في أعمال أو الشغل مهن على وشك الانقراض للأسف.
1: للأسف الناس يعني يتركوهم باش يشتغلوا أشياء أخرى،
0: مهن أخرى. الجميل في تصاميمك كمان جعفر، وإنت عايش في فرنسا في أوروبا، ممكن كنت تبتعد من خلينا نقول الأشياء البسيطة، إنت رجعت أكتر للأرض. يعني ياريت تكلمنا عن التصاميم اللي عرضتها في معهد العالم العربي.
1: يعني حقيقة الرجوع كما يقول لك المثل، الرجوع إلى الأصل فضيلة، هو أكثر من فضيلة يعني هو شيء هام جدا يعني
0: وضروري ساعات
1: عوي، يعني يرجعنا
0: الحماية، نوع من الحماية كمان وحفاظ عن هويتنا،
1: حماية ويعطينا يعني ركيزة. نعرف أن الإنسان مليح أنه يعرف
0: منين جاي،
1: وش هي الحكاية، ويتقبل هذا الماضي، ويعني هذا وصوح يخليه يعني
0: يقدر يواصل ويكمل،
1: يواصل ويخلي هاد الصفات يعني
0: تتوارث
1: وتحتوى في يعني في شغله. لأن الهوية والخصوصية تاع شغل يعني هي تكون يعني تقدر تكون مهمة الإنسان واحد آخر. على سبيل المثال هنا في فرنسا ولا في الخارج، يعني هذه الخصوصيات يحتاجها يعني اللي يكون متأثر يعني ويكون يبحث عن خصوصيات الفن والتراث والحكاية. يعني
0: ممكن تكلمنا عن القطعة اللي يعني اللي عرضتها؟
1: القطعة يعني هو هي ترشحي كان يعني باختيار لجنة التحكيم لقطعتين من بين ثلاثة مشاريع يعني قدمتها. اختاروا قطعتين. القطعة الأولى هي يعني عن كرسي مصنوع بخشب منحوت بأيدي فنان يعني وأنا أحييه، محمد، هو فنان مصري مقيم بالجزائر. تعرفت عليه ويعني تخلقت بعضنا ثقة وحبينا نشتغل هكذا مع بعض. يعني هي شيء جميل يعني في هذا المشروع. ودونك هذه القطعة اسمها أفنيق. أفنيق هو اسم أمازيغي يعني بالأمازيغية يعني الصندوق، هو صندوق يعني يعتبر تراث تحمل العروس الجديدة يعني إلى منزلها الجديد. وهذا الصندوق هو يحتوي كل أسرار وحكاية المرأة.
0: قصة
1: الصندوق حامل أسرار العائلة. نعم. والمرأة يعني خدمت على تفاصيله وش يوحي لي. والقطعة الثانية هي مصباح يتماشى مع الكرسي. والفكرة بحد ذاتها يعني ذكرى.
0: طبعا لو انتم متفرجين على البرنامج، لان على يوتيوب هتشوفوا البرنامج فيه القطع، هتتفرجوا عليها وتشوفوا الصور.
1: يعني هي القطعة بحد ذاتها، الكرسي والمصباح، هي فكرة وذكرى جسدتها يعني في هذا العمل. انا اتذكر لما كنا نقعد في الريف نوض صباح باش جمع العائله، كنا نجلسوا تحت شجره برتقاله، وكنا يعني بنقعد على كراسي مصنوعه من خشب، بس خشب طبيعي.
0: نعم.
1: اغصان ولا هيك اخشاب يعني مو متراكمه كنا نقعدوا عليها. يعني هذه الفكره تاع المصباح مشكل من غصن طبيعي من شجرة زيتون وشكلين من
0: الفخار،
1: من الفخار المصنوع بالأيدي. يعني
0: كل شيء طبيعي،
1: كل
0: جاي
1: شيء
0: من
1: طبيعي.
0: الطبيعة، وكل شيء كمان بيرجعك للجزائر ولذكريات الطفولة. بساطة، قد إيه البساطة دي عصرية النهاردة أكتر من أي وقت تاني، وهو ده اللي جميل لما بنشوف تصميماتك، بسيطة بس في نفس الوقت بتحمل قصة، بتحمل تاريخ، بتحمل هوية، وفي نفس الوقت قريبة قوي من البيئة، وفي نفس الوقت كمان معصرة. هو ده شغل الديزاينر، إنه يحكي قصة وفي نفس الوقت يخلي التصاميم دي تعيش حياتها في الوقت الحاضر الحالي.
1: يعني
0: هو ده التحدي،
1: هذا هو التحدي، وهو تحدي يعني هو تحدي حاضر، مش بس في شغلي، بس هو يعني اليوم هو تساؤل وجواب في حد ذاته في الوقت الحاضر عن يعني دور المصمم في توسيع هذه النظرة والعودة إلى ربما لزمن كان فيه كل ما يحيط بالناس بالعائلات في منازلهم، يعني هو من صنع أيادي بمواد طبيعية، هو يعني تجربة، هو يعني شيء مكتسب، لأن التجربة والصنع يعني يخلي الإنسان يعني يفهم، يخليه يبتكر يعني. وفي هذا الوقت الحاضر هذا العودة إلى الطبيعة يعني شيء مهم جدا في
0: مجال الديزاين. واحنا يعني هنتكلم أكتر عن المجال ده، عن الديزاين، لأن بتمنى أنه كل واحد فينا يقدر يعني يشتري قطعة أساس زي دي، قطعة ديزاين زي دي، علشان بيوتنا تكون مليئة بالقصص وأرواح، لأن القطعة فيها روح، فيها قصة، فيها تاريخ، فيها هوية، بدل ما البيوت تبقى كده فارغة أو مليئة بأشياء يمكن ما بترويش نفس القصص أو ما عندهاش نفس القيمة. فأنا بشكرك كتير جعفر إنك زرتنا هنا في هوا الأيام، وبتمنى إن احنا نشوفك تاني في مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا على الاستضافة، وحيصرني يعني العودة إليكم إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، مستنينك
1: إن شاء الله.
0: فإذا مستنينك، شكرا جزيلا لك.

0: الفيتور توفلو وسترومايه في برنامج هوا الايام مونتي كارلو الدوليه، واحنا مكملين مشوارنا وهنروح لفقره بزنس. فقرة بيزنس في برنامج هوا الأيام هنتكلم عن موضوع بجد بجد أساسي ومهم، فن الميزانية. وأكيد هنتكلم عن الموضوع ده مع ليلى حنكير. أهلا وسهلا بيكي ليلى، حضرتك طبعا مدربة وعي وإدارة مالية وخاصة كمان للسيدات. أهلا وسهلا بيكي. أهلا
1: وسهلا، thank you، شكرا لإليك.
0: مرسي مرسي. طبعا فن الميزانية هو ده البرنامج التدريبي اللي حضرتك بتقدميه، فأنا بشكرك أنك قبلتي تكلمينا عن الموضوع ده، لأن المفروض إحنا ناخد سيشن عندك عشان نقدر نطرح الموضوع، بس حضرتك رحبت بينا فشكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا بأي وقت.
0: الله يخليكي، مرسي أنك هتدي يعني شوية تيبس لكل مستمعي هوا الأيام وخاصة كمان المستمعات، بس كلنا هنستفيد من الحلقة دي متهيألي ليلى. فن الميزانية، هل بالفعل الميزانية محتاجة فن؟ وإيه هي الميزانية دي؟ معناها إيه الميزانية؟
1: حلو كتير. رح نبلش فعلا أول شيء بتعريف شو هي الميزانية، مع أنه هو موضوع يعني جدا common، ولكن منه كتير مألوف عند الأشخاص كأنه بيتبعوا ميزانية أو هل هن فعلا بيخططوا لتوزيع ميزانيتهم. بس بنسمع يعني كتير ناس بتعرف أنه في شيء اسمه ميزانية، بس هل الكل بيستعملها؟ لا مش الكل.
0: وفي ناس كتير مش فاهمة إيه هي الميزانية. يعني إحنا بنتربى نتعلم حاجات كتير قوي، بنتعلم ممكن نشتري أغراض، بنتعلم إن إحنا نطبخ، بنتعلم إن إحنا نرتب البيت، بنتعلم أشياء كتيرة، بس ما بنتعلمش الحاجات دي خالص، ولا في البيت ولا في المدرسة. يعني بتكلم على غالب الناس.
1: صح. وهي لأنه مهارة، يعني مثل كل هول المهارات اللي أنت ذكرتيهم، فعشان هيك أنا بسميها فن، لأنه يعني قلت إتقان فن، لأنه هي كمهارة، فكل واحد ممكن يطور مهارته فيها، ممكن ينميها، ممكن يتعلم عنها أكثر. فبداية لتوضيح أنه شو هي الميزانية وكيف بتفيدنا، فأنا بعتبر الميزانية هي حجر الأساس لنقدر نحن نحقق النجاح المالي، وهي جدا شخصية، يعني بتعتمد على ظروفك المالية، نفقاتك، أهدافك الشخصية. فأنا ما ممكن اتبع، يعني هي الميزانية منا قاعدة موحدة لجميع الأشخاص.
0: نعم.
1: فهي هدفها أن تعكس نمط حياتك وأهدافك وظروفك أنت الخاصة. فكتير ناس بيخافوا أنهم يعملوا ميزانية، بيخافوا منها.
0: بالضبط، بيهربوا منها.
1: بيخافوا منها وبيهربوا، بيفتكروا أنه هي شيء رح يقيدهم ويحدهم.
0: بالضبط، هي كلمة قيود على طول. لما نتكلم عن الميزانية الواحد بيهرب، وكأنه حاسس أنه حريته هتضيع.
1: صح. بس بالحقيقة الميزانية هي اللي حتخليك أنك أنت تكون مسيطرة على دخلك ونفقاتك. هي أبدا ما بتحدك، هي بالعكس بتعطيك راحة، مما يعني لما أنت بتكوني قادرة تتحكمي بالمصاريف، قادرة تتحكمي بالنفقات، هون بتقدري أنك أنت أولا تتفادي تراكم الديون، تتفادي الشعور بالضغط المالي. فالميزانية كتير مهمة، لأنه بتساعدك أنك أنت تشوفي رؤية واضحة وشاملة للوضع المالي، واللي بيخليك أو اللي بيساعد أنه تاخدي قرارات مالية واعية وحكيمة حول كيف بدك أنت تصرفي هدول المصاري وكيف بدك توزعيهم. فهذا واحد من أهم الأسباب.
0: هل كل الناس ليلى عندها ميزانية؟ يعني في ناس كتير، في نساء متزوجات مثلا ما بتشتغلش، ما بتكسبش فلوس من برا، هل دول كمان عندهم ميزانية لو الزوج بيديها مثلا فلوس بإيدها علشان تصرف على البيت؟
1: صح. طول ما هو في مدخول فهو لازم يكون في ميزانية. الميزانية شو هي؟ الميزانية هي عبارة عن، يعني بالمختصر، هي أنه cash flow، money in money out. فنحن طالما عم بفوت money in، طالما عم بيجي مدخول، في مقابله مصاريف money عم تطلع. فنحن الميزانية هي الخطة يلي نحن منحددها لكيف هيدا المدخول بده يتوزع. هيدا بـ very simple، يعني بطريقة كتير هيك بسيطة، أنه هي عبارة عن خطة لتوزيع الدخل. فأي شخص قد ما كان الدخل، عنده مدخول بيقدر أنه هو يوزع مصاريفه بناء على جدول الميزانية.
0: يعني حتى الأطفال حتى المراهقين مادام عندهم
1: نعم
0: مصروف مثلا،
1: أكيد
0: المصروف
1: أكيد
0: ده الكاش فلو ده برضو ممكن يشتغلوا على ميزانية أو يرتبوا ميزانية.
1: أكيد. يعني أنا عم بحكيكي وأول ما سمعت السؤال منك صار في ابتسامة على وجهي لأنه الموضوع هذا كتير مهم، وخصوصة لما نبتدي فيه مع الصغار. يعني من مجرد ما نحن يكون الأولاد عم نعطيهم مصروفهم، بالعكس كتير مهم نفهمهم ونوعيهم كيف يقدروا أنه هن يوزعوا هذا الدخل ليستفيدوا منه بأكتر، يعني بأفضل طريقة ممكنة. فطبعا حتى الأطفال ممكن يتعلموا بحسب
0: الفئة
1: الخلفية
0: العمرية.
1: أو المصروف اللي عم ياخدوه.
0: أوكي ممتاز. يعني أي مرأة بتاخد فلوس مثلا من زوجها حتى لو ما بتشتغلش، مادام عندها المدخول ده ولازم تتصرف فيه، لازم يكون برضو عندها خط، وهي دي الميزانية اللي حضرتك بتتكلمي عنها. طيب لو إحنا من النوع اللي ما بنحبش نشوف عندنا كام على حساب البنك، ما بنحبش نسمع حاجة عن قصة الميزانية، بس بنحب ننبسط بالفلوس ناخدها ونصرفها من غير ما ننزل على أي حاجة تانية، نتصرف بأي طريقة، إزاي نبتدي نستوعب إنه الميزانية دي مش بتلعب ضدنا ولكن هي عشان تطمننا وتخلينا ممكن كمان نحقق أحلامنا؟
1: ما هيدا هو أنه نحن بدنا أولا بدنا نشتغل على هيدي المعتقدات يلي عنا تجاه الميزانية. في كتير ناس عندهم هذا المعتقد ولكن هني ما جربوا، يعني حتى هني ما فكروا أنه يجربوا يعملوا ميزانية، بس هني يمكن سمعوا عنا أنه هي بتحد وبتأيد، أو أنا يمكن أحرم حالي. وأنا كنت من هول الناس، يعني ما كنت أني أنا ما كان عندي المهارة أني أنا وزع هذا الدخل، كان خلص بيوصل الإنكم بينصرفوا كيف ما كان. ولكن من تجاربنا يعني كل شخص حيشوف أنه أنا إذا ما بخطط دايما هذا السؤال اللي هو وين راحوا؟ يعني أنا عشو صرفت المصاري؟ شو طلع لي خلال الشهر بطل في معي شيء من أول 10 أيام؟ شو السبب أنه أنا فهيدي الأسئلة المتكررة، أو أنا عندي ديون، أو أنا ما عم لحق على مصاريف، أو أنا مثلا ممكن يطلع لي إشياء مفاجأة مني عامل حسابها، بقوم بضطر أني أنا ألجأ يا إما استدين من حدا أو أني استعمل كريدت كارد. فكل هيدي الأمور بتدل أنه أنا بحاجة لأعيد طريقة توزيعي وسيطرتي على هذا المدخول لحتى أقدر استفيد منه بطريقة أفضل ويكون عندي وضوح أكتر وأقدر أحقق فعلاً الأهداف يلي أنا بدي إياها. وهذا الهدف من الميزانية. الميزانية هي وجدت كأداة بتساعدك تحققي أهدافك، لأنه أنت بتكوني عم بتخصصي أموال لتحقيق هيدي الأهداف. أنا ما فيني أنا بقول لهم، يعني أول خطوة نبتدي فيها لما بدنا نعمل ميزانية هي مش الورقة والقلم ولا نحط الأرقام، لا، في خطوة قبلها لازم أنا أكون فاهمة أولوياتي. لازم يكون عندي وضوح بأهدافي، هل أنا بدي سافر، بدي أدخر، بدي أشتري شقة، بدي
0: يعني لازم يكون عندي أهداف علشان أتشجع
1: طبعاً.
0: إني أشتغل على الميزانية
1: طبعاً. ومش بس هيك، الميزانية إذا أنا ما بعرف شو هي أهدافي ما رح توصلني. الهدف من الميزانية إنها هي اللي رح توصلني، مثل الجي بي أس، هي
0: تارجت.
1: اللي رح توصلني للهدف والرؤية تاعيتي. أنا إذا بعمل ميزانية بدون ما يكون في عندي وضوح بأولوياتي وأهدافي، أنا مجرد بس عم بصف أرقام، يعني أنه أوكي والله عندي هذا المدخول ناقص هيدي المصاريف، تفضل لي كذا، حروح أصرفهم هون. فهيدي مش ميزانية، هيدي أنه أنا عم بصرف هيك زي ما تيجي تيجي. بس لما بيكون عندي ميزانية، الميزانية مفروض تكون معتمدة على أولوياتي قيمي وأهدافي، وبناء عليها أنا بحدد أي مصروف وأولوية. طبعا نحن في عنا كمان أنواع من المصاريف، وهون الناس بتصير في لخبطة أنه أنا طب ما أنا كل شيء بحاجة لإله، كل شيء أساسي بالنسبة لإله. فعليا لا، فعليا نحن في عنا مصاريف معيشية أساسية وهيدي إلى أولوية قبل أي شيء، أني أنا على الأقل أقدر أني أنا أعيش. بعدين عنا مصاريف اللي هي سداد ديون في حال أنا كان عندي ديون، بعدين بيجي الادخار، بعدين عنا الاستثمار، وبعد هيك ببلش أنا بصرف على الكماليات. لازم نمشي هذا الترتيب الأولوية الصحيح، إني أنا أكون عم بوازن بين مصاريف هلأ ومصاريف المستقبل
0: حضرتك
1: من خلال
0: قلتي
1: الادخار والاستثمار.
0: لازم يعني علشان أنجح في عملية فن الميزانية دي إنه يكون عندي أولويات قيم وأهداف. أوكي. لازم أولوياتي وقيمي وأهدافي تبقى واضحة. طيب في هنا أهداف مدام ليلى بتبقى فلسفية شوية أكتر، في أهداف بتبقى يعني على أرض الواقع واضحة، يعني أنا مثلا هدفي أنه أشتري بيت، سيارة، شنطة. أوكي. في ناس تانية عندها هدف هتقولك أنا عايزة أحس بالأمان، عايزة أحس بالحرية المالية، عايزة. طب ما ده هدف يعني
1: هلا هيدولي منن هيدولي
0: مش اهداف
1: شوي مش اهداف الهدف. الهدف لهم معايير، بس تكون هيدي المعايير مطابقه فيصنف هدف. اولا الهدف لازم يكون واضح.
0: اوكي.
1: لازم يكون يعني افهم مثلا انا بدي ادخر، هذا منه هدف.
0: أوكي.
1: انا بدي مثلا انا بدي ادخر لاشتري سياره قيمتها 10,000 دولار.
0: أوكي.
1: هذا هدف واضح.
0: أوكي.
1: لازم يكون قابل للقياس، اني انا مثلا بعرف انه انا لازم ادخر مثلا تنقول 500 دولار كل شهر، فانا لأوصل للهدف تبعي، فانا هل قادرة اقيس، هل قادرة اشوف انا مستوى ادائي، هل انا ملتزمة بالخطة ولا لا. لازم يكون له وقت، فينا نحدده بوقت، لازم يكون قابل للتحقيق، يعني ما يكون out of the norm تبعنا as human capability.
0: مش ممكن أقول بعد شهرين عايزة أكون كسبت مليون دولار
1: مثلا. يعني في إشياء هلا ممكن تصير، في ناس بتصير معه، بس
0: يعني قولي لي مين بيصير مع مين.
1: بتصير بس المهم أنه نحن يكون الهدف واقعي وقابل للتحقيق.
0: أوكي.
1: ويكون هدف خاص فيي أنا. فهيدي هن الكرايتيريا أو العناصر اللي بتقلي أنه هدف
0: خاص فيا، معناها أنه أنا مسؤول عنه، صح؟
1: صح.
0: أوكي.
1: صح.
0: ممتاز.
1: فهيدول اللي هو أنا بدي أوصل للأمان المالي والراحة النفسية وإلى آخره، هيدي النتيجة، هذا الأوتكم، فهو ليس الهدف إنما نتيجة الهدف.
0: ممتاز. أوكي. الميزانية دي نرتبها إزاي حسب أهدافنا؟ هل مثلا نقول ربع كذا هيروح لكذا، نص هيكون يعني طبعا زي ما حضرتك قلتي كل واحد عنده ميزانية، دي حاجة طبعا بتبقى خاصة لظروف كل واحد فينا. نرتبها إزاي؟ هل كل حد بالفعل ممكن يرتب ميزانية، ولا لازم يكون في برضو دخل مريح؟
1: هلا أوكي، هيدا السؤال في جزئيتين. خلينا بس نقول أول شيء عن المشاكل المالية عادة هي نوعين، يا إما أنا عندي مشكلة دخل، فالإنكم أو المدخول لازم نشتغل عليه وبحاجة إنكم أو مدخول أعلى. فأنا كيف بعرف أنه أنا في حال مدخولي يدوب عم بغطي أو يكفي أني أنا أسكر مصاريفي أو أدفع مصاريفي المعيشية الأساسية.
0: أوكي.
1: فهون أنا هيدا بدل أنه أنا هدفي أني أنا لازم بهيدي المرحلة أني أرفع المدخول، لقي مصادر دخل لحتى يطلع الدخل. عندنا مشكلة تانية واللي هي مشكلة المصروف. فأنا عندي مدخول منيح ولكن بغطي مصاريف الأساسية، وبقدر أنا ممكن شيل ادخار، وبقدر أنا أصرف على كماليات وإلى آخره، ولكن أنا عم بوصل لمرحلة أنه أنا غير راضية، ما عم شوف نتيجة تعبي ومجهودي بإشياء، ما عم بستم، يعني ما عم بحس حالي فعلا عم بحقق شيء بهذا المدخول. بتطلع بلاقي عندي ديون، بتطلع بلاقي عندي ما في مدخرات، بتطلع أنه أنا ماني قادرة حتى شيل استثمار. هون أنا معناته في عندي سوء توزيع لهذا الدخل. فنحن هون بيجي دور أنه لازم نرجع نعيد ترتيب الأولويات ونمشي بالتوزيعات حسب الأولوية. طبعا كل شخص بيختلف عن التاني كأولوياته والمرحلة اللي هو عم بيمرق فيها، فهذا اللي بنشتغل عليه قبل ما أنا بلش مع أي سيدة. أول شيء بنشتغل عليه هو تحديد هويتها المالية، تحديد أولوياتها حسب حياتها، تحديد قيمها تجاه المال، الأشياء المهمة بالنسبة لها، أهدافها، حتى أهدافها منبلش من الأهم، من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية. لأنه في أشخاص مثلا في عندهم كتير أهداف بدهم يحققوها، هل نحن منقدر نحقق كل شيء مرة واحدة؟ يمكن لا، بس ما بيمنع أني أنا بلش فيهم هدف هدف.
0: صحيح
1: أو
0: صحيح.
1: على قد ما أنا بقدر. فهيدا بالنسبة أول شيء لأعرف حدد أنا شو مشكلتي المالية اللي أنا عم بمرق فيها. فكيف بعدين بدي حدد أولوياتي؟ طبعاً بدي يكون عارفة نمط حياتي، التزاماتي شو هي. فلازم يكون عندي وضوح، أقعد هيك قعدة وضوح مع نفسي ومع مصاريفي، شوف شو هن المصاريف الأساسية، شو متطلباتي. هل أنا مثلاً يعني سيدة عزبة ساكنة لحالة مغتربة مثلا، مسؤولياتها مش مثل مثلا يمكن سيدة متجوزة عندها أولاد هي طبعا. كمان عم بتشيل، كمان حتى السنجل مامز مسؤولياتهم كمان مختلفة. فكل سيدة أو مثلا اللي موظفة غير البزنس أونر غير الفريلانسر، فكل وحدة عندها نمط حياة مختلف عن التانية. فبدنا نشوف شو أولوياتها. طبعا أنا ضد إني أقول لأي سيدة وين تصرف وين ما تصرف، أنا هدفي أنه هي تنمي هذا الوعي عندها من خلال الوضوح وثقتها بنفسها وبقراراتها المالية، لهي حتعرف شو المهم بالنسبة لها وكيف ترتب مصاريفها حسب الأولويات تاعيتها.
0: يعني كل واحد يعني الصورة
1: بتشتري قهوة ما بقولها
0: لا يعني معناها ان انت بتوضح لها الصورة، الصورة بتبقى امامك وبتحلل لها، يعني بتشوفي المشاكل فين وبتخليها هي اللي تفكر وهي كمان اللي تلاقي الحلول وتختار. يعني في حرية كمان بالاختيار ان كانت الاولويات الاهداف الاشياء دي كلها، دي حاجة مهمة جدا. بس زي ما قلتي ليلى، كل واحد عنده يعني كل إنسان حالة استثنائية يعني مختلفة. فهنا إزاي بتشتغلي مع النساء اللي بيجوا يشوفوكي؟ شفتي فعلا حياتهم اتغيرت زي ما حياتك أنت نفسك وحكيت لنا قصتك المرة اللي فاتت اتغيرت، ونظرتك على الـ الـ الوعي المالي اتغير؟
1: هلأ في قواعد مالية، خصوصا مثلا إذا بدنا نحكي عن النسب اللي بتتوزع للميزانية. أنا شخصيا ما كتير بحب اتبع قاعدة واحدة للكل، ولكن هن يعتبروا مثل بنشمارك أو هن نسب ممكن نستند عليها تدلنا، ولكن بتفرق يعني بتختلف من كل من كل سيدة إلى التانية. نحن بنطلع على يعني كأمان مالي شو بيعني لإلها. في اشياء مهمه لازم تكون موجوده، مثلا يكون عندي حساب توفير للطوارئ مثلا، لازم ما يكون في عندي ديون، او لازم يكون في عندي جدول للديون اتخلص منها. بدي يكون مثلا سلوكي الاستهلاكي كمان لازم نشتغل عليه، المايند سيت او عقليتي تجاه المال وتجاه الصرف وتجاه نفسي مع المال، كمان هدول اشياء بنشتغل عليها. فنحن بنبتدي قبل ما نحن نفوت بالاستراتيجيات المالية وكيف انك انت تتعلمي تعملي ميزانية وتحطي خطة ادخار وسداد ديون، في هيدي المرحلة اللي بنشتغل عليها بالاول. فكنسب انا ما كتير بمشي مع النسب، انا بمشي مع انه انت النتيجة النهائية بدي اياكي انت تكوني راضية عنها وراضية عن كيف أنت عم تصرفي، ما يكون في مشاعر ذنب، ما يكون في مشاعر تأنيب، ما يكون في مشاعر عار، وبنفس الوقت تكوني على المسار الصحيح أنك توصلي لهيدي الأهداف. يعني في أشهر أنت يمكن قادرة تدخري أكثر من أشهر، مش ضروري كل شهر تلتزمي بنسبة، أو مثلا بيقولوا لك لازم 20% ادخار. في ناس منا قادرة، لو تدخري 1% I'm happy and you will be happy. إذا قادرين نوفر من مكان معين وناخد قرارات، يعني أنا بشوفها كتير مع السيدات لما هن بيطلعوا على ميزانيتهم بيقولوا أنه أنا كتير عم بصرف هون، يعني ما في داعي أصرف بهذه الفئة هالقد، أنا بالعكس بقدر وفر شيء الجزء منهم نحطهم بمكان تاني. هي مثل بازل يعني. أنا
0: يعني الواحد ما يأنبش نفسه
1: صح،
0: ما يجلدش نفسه
1: صح، لأنه الفلوس حتنصرف، هي هدفها تنصرف. حتى أنا الميزانية اللي بعلمها هي ميزانية صفرية، يعني أنت آخر شيء حيكون صفر. يعني كل الناس بيقولوا لي أنه أنا وصلت لآخر الشهر، بسمعها كتير عندي بالكومنتس وعلى الصفحة والناس بتتواصل معي أنه أنا ما بيضل الراتب لآخر الشهر. هو فعليا ما مفروض يضل لآخر الشهر، هو حيجي غيره بعدين. ولكن مش كله نصرفه على عشوائيات. حتى الادخار والاستثمار يعتبروا مصروف، بس أنا لازم حددهم من الأول. صح. فأنا مثلا بقبض 3000، 2000 دولار، 3000، بوزع مصاريفي الأساسية، بعدين سدد ديون، بعدين ادخار، بعدين استثمار، بعدين كماليات، آخر شيء لازم يكون عندي صفر.
0: حلو.
1: فأنا وزعته مفروض يكفيني لآخر الشهر.
0: أنا كنت
1: يعني أنا
0: حباكي قوي يا ليلى، بس دلوقتي حبيتك أكتر وخلتيني أحب فكرة الادخار والاستثمار. ما دام هنوصل لصفر زي ما هو ده بيبقى حالتي يعني كل شهر يبقى
1: ايه،
0: كله
1: بس
0: تمام.
1: هو هتبقي واصلة للصفر، ولكن انت وخلص، يعني انت ومحققة اهدافك، انت وشايلة ادخارك على جنب، انت وشايلة استثماراتك على جنب. يعني صارت مرة معي مع سيدة بقطر، فكانت دايما هي تواجه هيدي المشكلة، لأنه هي كل شهر مصروفة من أول راتبها من أول أسبوع أسبوعين يكون خلص،
0: أها.
1: صار ما في شيء. فمن بعد ما اشتغلنا مع بعض وحطينا الخطة المالية اللي هي مناسبة لها، خلص من نص الشهر. قلت لها هل أنت مزعوجة أنه هلأ خلص الراتب؟ قالت لي أبدا. ليش؟ شو السبب؟ لأنه هي عارفة أنه ما بقى في عنده مصاريف أصلا. يعني
0: فمرتاحة.
1: هي فعليا، إيه، هي فعليا ادخارها شالته، مصاريفها الإلزامية والتزاماتها، مصاريف اللي بدها تشتري فيهم مثلا تنقول شوبينج او تظهر او الى اخره، خلصتهم. فهي ما بقى في، فعليا ما بقى في عندها شيء مصروف تصرفه من هلا لاخر الشهر. اي شيء حتصرفه زياده هو اصلا ما كان مخطط له، هو ما له داعي.
0: ممتاز.
1: فشعوره انه ما معه مصاري او حوصل مصاري، ما عاد بقى لا يحسسها بالذنب ولا بتانيب الضمير ولا مضايقه، لانه فعليا هي ما عندها مصاريف لسه خلص يعني تصرف عليها.
0: حلو كتير،
1: حتى
0: وخليتيني
1: نحن
0: أحب
1: إذا
0: أكتر
1: طلعتي
0: الموضوع
1: وتلاقي
0: ده ليلى. بس خلي بالك احنا كده مش هندي كل حاجة في أول حلقة، لازم برضو الموضوع يستمر، هو مسلسل فيه تشويق.
1: فعلا فعلا. هلا انا كثير فاشنت، انا كثير كثير يعني
0: لا وإيه، أنا
1: عندي
0: معاكي،
1: شغف تجاه هذا
0: سحبتيني
1: الموضوع،
0: معاكي.
1: وبسحب وممكن اسحب فيه، بس انا اكيد يعني بيشرفني وبيسعدني اني قد ما فيني وعي واحكي بهذا الموضوع وضيف معلومات وساعد واخدم ما بقولها.
0: بس لسه ما
1: فاكيد
0: خلصناش فن الميزانية، فاحنا لازم نرجع للنقطة دي المرة الجاية. هفتكر انه
1: اكيد
0: الادخار والاستثمار ده كمان مصروف، ولازم نبقى اوكي مع الموضوع ده. فاحنا المسلسل مستمر معاكي ليلى حنقير. انا بشكرك لوقتك، وبشكرك خلينا نقول الشغف ده، للشغف ده. وخلاص هنتابع معاكي المرة الجاية نكمل
1: إن شاء الله.
0: فن الـ كنت هقول الاستثمار، دخلت على طول في الاستثمار، الميزانية.
1: هذا بالمرحلة اللي جاي،
0: متحمسة.
1: بالمرحلة اللي جاي.
0: مرسي ليكي
1: تمام.
0: كتير.
1: شكرا لكم وشكرا للاستضافة، وأنا دايما بستمتع معكم، فشكرا كثير لكم، وبتمنى يكونوا المعلومات هيك عطوا نظرة ورؤية تانية للمستمعين ليشوفوا الميزانية من منظور آخر، كيف ممكن تساعدهم.
0: معلومات مهمة جدا، قيمة جدا، ولازم نهضمها
1: شكرا
0: دلوقتي
1: لكم.
0: شوية شوية، بس احنا هنكمل معاكي. مرسي جدا.

قلبي غنى يوتي ان وان في برنامج هوا الايام. وبكده هنكون وصلنا لنهايه برنامج هوا الايام النهارده. شكرا لضيوفي، شكرا ليك مازن خليل، شكرا لشاهيناز. اي ادما باي.

0: جلوبال براش. بلش ذا جلوبال براش بال 2019 تحت اسم ذا جولدن براش. في عام 2023 بلش في أنقرة، كان لموسمين لتقوية هذا المعرض. تركيا تمتاز بينها، مفتوحة على كل العالم.
1: نعم.
0: فكانت بيئة تركيا شوي متاحة، وهم ما قصروش، نترك لهم من كل السلام والتحية في تخديم العون. كان بتعاون مع وزارة الثقافة التركية ووزارة الثقافة الأردنية مع الدارات جاليري في المواسم الاثنين اللي صاروا في العاصمة أنقرة. كانوا موسمين ناجحات، شارك فيهم كل دول العالم تقريبا 25 دولة. بعدها انتقل هذا ذا جلوبال براش، يعني طلع من تركيا، صار الهدف انه زور الفنان كما كانوا في فنانين ما بيقدروا يسافروا، فقلنا احنا بنروح لكل دولة وبنحاول ناخذ اكبر عدد بكون مشاركين من تلك الدولة، يعني كل دولة مشارك 5 من الدولة المستضيفة بشارك 20، لنقدر نخلي الفنان اللي ما بيقدر يسافر ويقدر يطلع لظروف عمله لظروفه الاقتصادية ان انا كمان احقق له الهدف ونكون معه ونصل إله لبلده. فرحنا على تونس، كان بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية ونقابة الفنانين التونسيين وبلدية تونس. حكيتها في ذاك الزمن، رحنا عليهم لنعمل عندهم معرض، وكانت تونس هي المعرض من أجمل البلدان اللي احنا زرناها في أهلها أول شيء، وفي مدى ثقافتهم وفي بيئتهم الجميلة. كان معرض ناجح. بعدها انتقلنا إلى مملكة البحرين، كان بالتعاون مع جريدة الأيام وتحت رعاية سمو الشيخ راشد. كان برضو معرض كبير قيم بفنانين بحرينيين وفنانين مشاركين، شاركت فيه حوالي 25 دولة، حوالي 100 فنان شارك في البحرين. كان معرض ومحطة قوية جدا، أعطتنا العزم أننا ننتقل في نفس العام وليس في عام بعده لمملكة المغرب. المغرب الشقيق قصته قصة برضو، كمان من أجمل البلدان، شعب طيب مثقف واعي، عندهم الفن وصل لمراحل كبيرة. أنا شخصيا استفدت من هاي المرحلة اللي أنا زرتهم. المغرب أتوقع باختلاقها في أوروبا أكثر وانفتاح على أوروبا أكثر، فادت الفنان التشكيلي، وهذا ما نهدف إله ونصر عليه، أنه الفنان لازم ينفتح على الفنانين ويأخذ من الثقافات الأخرى ويوصل ثقافته لبرا. الأردن طبعا عملنا فيها موسمين، فكانت هذه محطة ذا جلوبال براش. الآن نحن حنرجع على طرابزون بتعاون مع بلدية طرابزون الصغرى، مشكورين قدمونا كل الدعم من قاعات، من حضور، من الورش الفنية والإقامة الملتقيات والمحاضرات. طبعا كل المعارض كل مواسم برافقها محاضرات فنية لأساتذة أكاديميين دكاترة في جامعات من مختلف الدول إن كانوا أوروبيين أو عرب. فبنحاول نقدم كل الدعم من هذا المنصة ذا جلوبال براش للفنان التشكيلي المشارك.
1: نعم محمد هزايمي، أذكر بأنك فنان تشكيلي من الأردن، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا اليوم.
0: لكي أكون منصف، النجاح اللي بتوصله دارات جريل ليس محصور على أشخاص مخصصين، إذا مسموح لها أحكيهم لأنهم كمان في عندك فرع دارات جريل في تونس، الأستاذة فريال جمالي بتشتغل زينا كمان، في عندك فرع المغرب الدكتورة لطيفة برضو الأستاذة حبوبة بيشتغلوا في إدارة الجاليري من المغرب، الأستاذة فضيلة من الكويت والأستاذ فادي من لبنان، في عندك فرعنا في الجزائر الأستاذ نور الدين فيشو، وفي عندك فرع سوريا الأستاذة نوها والأستاذ بتول. فنحن خليه متكامل اليوم في تعاون دولي كبير. يعني أنا ومرام، مع احترامي للأستاذ مرام، ما بيقدر إذا ما كانت في جهود تتكاتف كل فنان وكل منصة مهمة. اليوم ذا جلوبال براش احنا بنفتح التسجيل في اليوم الأول، اليوم الثاني بيكون في أكثر من 500 إيميل واصل من كل دول العالم. فهذا نجاح.
1: أتمنى لهذه الخلية أن تكبر أكثر فأكثر. طبعا محمد هزايمي، أتمنى كل التوفيق لك كفنان ولكم كدار أرت جاليري. شكرا على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا للمستمعين الكرام.

0: الفنان اسكندر مليكي وأغنية أنا ملايكة أنا شيطان استمعنا إليها من مونتي كارلو الدولية، وهي مدخلنا اليوم إلى عالم هذا الفنان المرهف لنكتشف برفقته ألبومه الجديد كان لي خيال. أهلا وسهلا فيك اسكندر.
1: أهلا ميشا، شكرا على الاستضافة.
0: أنا مسرورة بوجودك معنا اليوم هنا في الاستوديو طبعا للحديث عن هذا الألبوم. أنت كاتب الكلمات، مؤلف الألحان ومؤدي الأغاني 12 الموجودة في ألبومك كان لي خيال، وهو بمثابة رحلة تأملية نوعا ما، وكأنه حلقة دائرية من الإنسان إلى الإنسان. وما هو جميل هو ما نكتشفه من نقطة الانطلاق إلى نقطة النهاية عن الإنسان من خلال هذه الأغاني الـ 12. يعني أستطيع القول أنه هو ألبوم وجودي بامتياز بالنسبة
1: صح.
0: لك؟
1: نعم، بالنسبة لي كان مهم وبيعطيني كالمرآة على أي هو ألبوم وجودي، وفيه بنمر بكل الحالات يعني النفسية، الفرح، الحزن، الغضب، التمزق، الأمل، الحب، معناتها فيها بتتسكر في الآخر الدائرة.
0: وهو بالفعل كذلك، ربما لنفهم هذه الدائرة الوجودية وهذه الحلقة الدائرية الوجودية في هذا الألبوم لابد أن نعود إلى تونس، إلى مسقط الرأس، إلى طفولتك مع جدك الذي كان موسيقيا وكنت تعيش معه أو تكتشف معه الغناء والموسيقى التقليدية التونسية. كان يعزف على آلة غريبة عجيبة،
1: هي آلة معروفة في تونس، هي الزكرة، هي آلة الشمال، شمال غربي التونسي،
0: نعم،
1: تاع موسيقى شعبية، دونك كله فيها موسيقى الزفاف وموسيقى موسيقى التأمل كمان، لأنه فيها في كتير فراغ بالجبال ولما بتكون بالريف، وبيعطي هكا صدى للموسيقيين ومعهم الإيقاع التونسي، دربوكا والزكرة. وكان فيها أنا تربيت معه مدة ثلاث سنين ونصف، وكان بيبرف بالبيت، وكانت فيها وفيه شوية ترانس، ويعني
0: انخطاف روحي
1: نصدق القول.
0: تأثرت يعني بطريقة لا شعورية وغير واعية بهذه الأجواء. طبعا أتيت إلى فرنسا منذ 13 عام تقريبا، أنت تعيش هنا، أتيت للعمل في مجال الهندسة، ولكن الموسيقى خطفت أنفاسك إذا استطعنا القول. ولكن بدأت بفرقة أنت أسستها، فرقة قوم، ومع هذه الفرقة ومع طبعا موسيقي زميل لك وصديق اسمه مهدي عزايز،
1: حيوه مهدي
0: تحية له من مونتي كارلو الدولية، قمتما بهذا يعني هذه الفرقة الموسيقية الديو أو الكوانتات، كان خماس رباعي، وكان هناك أول ألبوم مصغر My Forgiveness أو غفراني إذا استطعت أن أترجمها بالعربية كذلك، كان ذلك في عام 2018 وكان باللغة الإنجليزية. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم مر كوفيد، قضى على فرقة قوم،
1: قضى على فورجيفنس،
0: ولكن منذ عام 2019 وأنت تعمل على هذا الألبوم، ألبوم كان لي خيال.
1: بالضبط، يعني كانت مراحل، هي معناتها بعد من فترة 2019-2020 صارت في العالم كلنا عشنا اللي عشناه، وصار في أكثر عودة إلى الذات وإلى المواضيع اللي كانت بتهمني، وكانت دايما بتهمني، بس كانت ممكن في أماكن أكثرها إحساسية خرجت بكلام. وعام بعد عام كتب حتى إلى من 2019-2024
0: نعم،
1: ما صار تسجيل كل الألبوم، تعديت مريت بكل المراحل الكتابة والأخذ والرد والوحدة والوحدة والكل مع بعض.
0: في أول ألبوم أو الألبوم المصغر الأول My Forgiveness يعني تحدثت عن نفسك ولكن عن تجارب إنسانية معينة مثل القصص العاطفية التي مررت بها، العلاقة مع العالم، العلاقة مع تونس، ولكن هل في هذا الألبوم هناك أكثر تركيز على أشياء أكثر روحانية، أشياء أكثر إلها معنى غير ملموس؟
1: في صح، هو في كتير أغنيات موجود الشيء هذا، بس كمان فيه أغنية مثل أغنية عراق اللي هي مكتوبة على كل التمزق اللي عشته مع وعلاقتي مع تونس. يعني معناتها الخروج، الهجرة، معناتها موضوع الهجرة وموضوع الدواليتي، أنك بتعيش
0: الازدواجية
1: ما بينين عايش هون وعايش في تونس وكل الأمور واللي صاير. بس الباقي صح فيه العودة إلى المواضيع اللاملموسة، وبتخلينا بنتسائل الأسئلة ممكن اللي أنا نسألهم على فكرة مش اللي مهمين باش تلقى الطريق في حياتك في كتير أماكن، لأنه النجم فمبرشا حاجات النجم نخليهم ورانا ولا ما بنحب نشوفها. بس يوم ولا غدوة باش تعود
0: تفكر فيها
1: وتعود تخرج.
0: نعم.
1: كان لي أنا طريق كان مهم، يعني ألبوم هذا أنا لي مهم أنه به هو عاود لقيت خيالي أنا. يعني اسم الألبوم كان لي خيال، هو أنا أشوفه أنه مثل العالم اللي بنعيشه فيه من منطلقي الخيال فيه تقلص كثيرا بالتكنولوجيا وبالأمور يعني ديستوبيك شوي الموضوع. يعني بس فيها أمل للألبوم.
0: أكيد في أمل، ويعني تحدثت عن عراق، هذا العراق حتى أنت وفي تونس، عندما كنت في تونس كنت تشعر بنوع من منفى داخلي.
1: صح.
0: يعني هو بيكون حالة نفسية معينة تجعل الإنسان يشعر وكأنه لا ينتمي إلى أي مكان.
1: بالضبط.
0: لا ينتمي إلا نفسه. وربما هذا الألبوم كان لي خيال هو هذا الملاذ الذي تنتمي إليه من خلال الكلمات والموسيقى.
1: في استماع واحد ولا اثنين خلصت لخصت الموضوع. بالضبط. لأنه كأنه لما كنت بتونس كمان بتعيش إن هذه الأحساس الانتماء أحساس معناتها مهم أنه تركز معه وتفهمه منين جاي. أنا بشوفها أنه كل واحد فينا عنده صدى، ولما ما بتجد الصدى لازم تمشي تبحث عنه في مكان تاني. ما بتبقى بمكانك وتقول ما عندي صدى، لازم تتنقل.
0: نعم.
1: أنت من سفر إلى سفر، وإلا فما عدم، أنت فما هالموضوع يكون. وأنا بشوف أنه المدن ولا الإنسان في مكان هذا والمكان الآخر هو مرآة، وفي المرآة هذه كنت بتشوف نفسك بنوع ولا بالأخرى بنوع، وتمشي وتلوج مثل العميان
0: تبحث
1: بس بالأحاسيس الكل. وتونس معتت كان موجود هالأحساس وصار له معتها علاج كما قولوا، معتها برا شوية مع تحن بالنسبة للموضوع ذاك. بس لما بنكبر مع الوقت بنشوف شوية أمور فيه الأوسيليشن،
0: التأرجح.
1: على فكرة الألبوم فيه كتير تأرجح وما بينات الأحوال. يعني فما التأرجح ما بينات الملائكة والشيطان كما الأغنية كنا نسمعه فيها. يعني احنا أنا بشوف أنه فينا الاثنين.
0: نعم. بالفعل تحدثت قبل قليل عن الازدواجية وهذا التأرجح بين حالتين، هي هذه الازدواجية التي تتحدث عنها. يعني هناك الانتماء والغربة والمسافة بينهما، هناك المكشوف والمجهول، هناك الطارئ ولا طارئ، هناك التحفظ وعدم التحفظ. يعني هناك هذا فعلا التأرجح في هذا الألبوم. ولكن يعني هل وجدت انتماء معين لك هنا في فرنسا أم ما زلت تتأرجح بين الهنا والهناك؟
1: أنا أظن الطريق اللي اخترته في الحياة أنه حيكون في تأرجح دايما. بس أنت وقوة التأرجح كيفاش بيش تكون، يعني ممكن يكون أقل. والمهم أنه في الآخر بيصير فيه بالانس. بس
0: توازن.
1: كمان التوازن فيه يصير فيه توازن. أما والتحرك كتير منيح كمان يعني تأرجح فيه فيه الموفمنت
0: نسيت الحركة الكلمة.
1: الحركة اسمح لي الحركة يعني الحركة مهمة لأنه إذا ما في حركة فيه ركود هم أخذوا رد فيه الموضوع أما مع الوقت التأرجح أقل
0: وبالحديث عن التأرجح أود أن أتوقف أنا وأنت عند أغنية من دون أن أدري هذه الأغنية هي أكثر ليست أغنية بقدر ما هي مثل شعر يعني هيك نوع من كلام مغنى سنستمع إلى هذه الأغنية ولكن قبل ذلك ربما عندما تحدث عن التأرجح هو الفيديو كليب الذي صورته عن هذه الأغنية وفي الفيديو كليب هو في غزة صور هذا الفيديو كليب في غزة من دونك طبعا لأنه ستحدثنا عن هذه التجربة نجد أطفال في غزة وهم يتأرجحون على دواليب يعني على مرجوحات مصنوعة من دواليب السيارات أود أن تحدث عن هذه المغامرة مغامرة هذا الفيديو كليب الذي صور أثناء الحرب في غزة
1: أي صور في أواخر صور في نوفمبر 24 نوفمبر 24 صور بوجه له التحية أصبح صديق وحبيب سعيد جرس من غزة صارت أن أنا كنت بشوف أنه فيه الأرجحة لأن الأرجحة هي فكرة التأمل فكرة أنك بتمشي بعينك بتبحث عن الأفق وفيه فكرة الحاضر والماضي
0: نعم بالفعل
1: يعني فيه من هون ومن هون وفيه كمان الأمان لأنه في الأرجوحة فيه أمان بتبحث عن الأمان لأنه مثل الطفل الرضيع لما بيصير له يعني احنا بنعيشها كلنا من الفترة الأولى
0: بالفعل
1: بيعطينا حاجة متاع أمان متاع أنت في البيول متاعك
0: في الفقاعة
1: فقاعة والفكرة بدت أنه شفت على الانترنت صورة اللي صديقة بعثت لي صورة لسعيد أخذها لأرجوحة كبيرة مع غروب الشمس وعرفت أن ذاك أن هذا أنا بدي أخدم معه وصارت تلقائي وبعد يومين صار التصوير يعني بعثت له كيف الأفكار وكيف يصير التقسيم وبس الصور اللي جات ما جات كلها مثل ما احنا بلشنا رتبناها لأنه حرب صار هو صور أصلا تحت القصف وفي أمور وكمان كان الموضوع شو حساس شوي لأني أنا كان بدي يكونوا من دون يعني أدري يكونوا أطفال أطفال ممكن بيكون بصغير وبعد بيمشي ويكبر حتى تصويرهم على أطفال كان شوية صعب وجاءوا صور كتير
0: معبرة فعلا صور كتير معبرة في الفيديو كليب فيديو كليب أغنية من دون أن أدري سنسمع إليها إسكندر مليكي إذن هي من كلماتك ومن ألحانك وهي مأخوذة إذن من ألبومك الجديد كان لي خيال نستمع إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية
2: من دون أن أدري لما أتيت ولما أتى البلاء عليه سألت نفسي نحن أصحاب الأرض وتلك هي الوصية تقادم الزمن لا يجعل الحق باطلا وتفادي الصدام هو استسلام فيا أيام ميلي إلي ميلي إلي يا ميلي إلي في وسط الزحام ومن تحت الركام وأنا دائم بهذا المكان استطعت التصرف بالسرعة الكافية ولذهاب من هنا لن يؤون أوان ولكن ليت النسيان يعود يوما أتفكر فيه أحلى ذكرياتي

ستحرق نار الخيام عمدة القصور وترسم الذاكرة لعصور. الأرض لنا هي الأم، وإنها لهم لواحة من سراب. النار في عروقها لعنة عليهم، ونحن نلن سلم في التراب. التقيت بالغد في حاضري وطمأنني عن النتيجة. فيا أيام أسرعي إليه.

أخبار وضوضاء وعقول في الفضاء، حروف كلمات مرسومة على أعضاء، استباح العرض وتفشى المرض، ولا تاريخ ولا ذكر من دون أرض، ولكن ليت النسيان يعود يوما أتفكر فيه أحلى ذكرياتي.

0: من دون أن أدري. إذن أغنية للفنان اسكندر مليكي مأخوذة من ألبومه الجديد كان لي خيال، أغنية معبرة جدا. اسكندر أرحب بك مرة أخرى في برنامج مراسي، كما أرحب بكل المستمعين الذين انضموا إلينا الآن. أود أن أعرف في أي لحظة نفسية ووجودية كتبت هذه الأغنية؟
1: مع ممكن في نوفمبر 23، يعني شهر بعد 7 أكتوبر بدأ أول جمل. وممكن بالحالة النفسية أني عشتها وكأني بس ما نجمش أقول كنت هناك، كما فما حاجة متاع out of body شوية experience.
0: يعني كأنك خرجت من نفسك وكنت هناك ربما بالروح.
1: بالروح يعني أكيد كنت هناك 1000%، وحبيت أشوف كيف معناتها شنو يكون اختيار الكلمات اللي يكونوا أكثر معبرين من غير ما ندخلوا في من غير ما نمشيوا في طريق متاع كليشي ولا طريق متاع يعني أحساس. الإحساسي وقتها أنا كان أنه إذا كنت أنا بك المكان شني يكون كنت الاستيعاب كيفاش ينجم يكون، وخاصة وإذا كنت طفل. يعني لما بتكون كهل يكون معك ألام السنين وطريق السنين يكون أقل، في عندك القدرة للاستيعاب. إذا أنت يكون طفل أو طفلة وبتكبر بالتوحش اللي صار وما بتفهم ليه
0: عم بيصير هيك
1: هذا وين الكلمات وين حابة تهز. وأنه معناتها والشغل اشتغلناه مع سفيان أنه الكواير الأصوات اللي بترد من تالي بتعاود الكلمة من دون ألام. أنه ممكن مع أول حاجة ممكن بدهم الناس أنه ما بيكون فيه ألام. إذا كنت طفل وإذا كنت أي إنسان موجود على بغزة بك الفترة ولا بفلسطين بصفة عامة، يعني حكيوا على غزة لأنه الأغنية كتبت على غزة.
0: نعم. بس هي ممكن إسقاطها في أي مكان في هذا العالم، بيكون في دمار، بيكون في قتل، بيكون في
1: بالضبط
0: ألم.
1: بالضبط.
0: ألم. بالضبط. كل شيء مهم في هذه الأغنية. التقيت بغدي في حاضري، وكأنه هناك استحضار دائما للمستقبل في يعني عالمنا اليوم. وأنت يعني كل شيء لفت نظري أنه بتقول أنه أصبحنا في مجتمعات متحولة فقدت بوصلتها، تندفع بأقصى سرعة دون وجهة حقيقية، إلى أن جاءت هذه جسيمة نانونية معينة. أعتقد بأنه هي المعنى، البحث عن المعنى في هذه الحياة، أنه كيف نبحث عن المعنى كي نتوقف وننظر من حولنا ونرى ماذا يفعل الإنسان لأخيه الإنسان.
1: بالضبط. ولما نحكي على الجسيمة هي اللي أنه النانو اللي هي اللامرئي،
0: أصغر ذرة
1: ممكن بأحنا بالإنسان وين وصل أنه بيشخص أنه هذه أصغر أصغر ذرة هي اللي وقفت كوكب كامل ب 2020. وأنا كنت بشوف أنه هاك الفترة كانت فرصة مهمة جدا أنه بيصير فيه تقليل في السرعة. لأن السرعة ما بتخلينا بنكون في الحاضر.
0: نعم. يعني كورونا هي التي بطأت هذا العالم وعادتنا إلى إنسانيتنا نوعا ما.
1: صح، في فترة وجيزة وبعدين
0: رجعنا
1: المضاعف السرعة مضاعفة
0: ولكن أنت تقول أنه بالرغم من كل ذلك الموسيقى تبقى دائما تلك البوصلة التي تعيدنا من جهة الحياة، يعني تعيدنا إلى الحياة وتعطينا هذا المعنى. هل هي هكذا الموسيقى بالنسبة لك؟
1: أي. أنا الموسيقى يعني كانت في حياتي ممكن الحاجة اللي خلتني أنجى من كتير أمور. هي بترجعنا للحياة، للأحاسيس، للإنسانية. الإنسان ما بيكبر دماغه كتير ويصبح حسب روحه رب على وجه الأرض، هذا كتير مهم كمان وإلي وتعودنا على الإحساس لأنه إحنا ممكن الحاجة الإحساس والكلام وال وال والحاجة اللي تعطيها الموسيقى. أي إنسان على وجه الأرض نجم يعيش فقير غني ما بتستحق, وأي إنسان نجم يعملها, يعني هو الدربيك ولا الغناء. الغناء مجاني الحمد لله, مجاني كل إنسان مازال يعيش مجاني, وهو دواء للروح بشوفه. وعلى فكرة حتى الألبوم كل البي بي ام بتاعه يعني منخفض, حيكون كل أريكة شوي يعني بيكون نرتاح فيه, ندخله بمكان أنه بيكون مرتاح شوي, بعد نجم نعود ونخرج للركض.
0: يعني مشان هيك أنا قلت أنه هو ألبوم تأملي, يعني يعزلنا نوعا ما عن العالم الخارجي ويعطينا هذه المساحة للدخول في هذا الخيال الذي فقدناه منذ لا أعرف منذ متى. ولكن العودة إلى الخيال مهم جدا, لأنه هي عودة إلى الحلم أيضا, والحلم هو اللي بيعطينا أفكار, وإذا كانت الأفكار موجودة كان كل شيء بهالحياة موجود.
1: بالضبط. يعني وأنا أمشي من منطلق لأنه اليوم تشوف أنت بالتليفون, واليوم جاينا الاي اي أنه ما بيخلي مكان الفراغ, والفراغ يعني مهم جدا, لأنه يعني الفراغ بيخلينا بنتخيل. إذا كان كل لحظة بنرتاح فيها ولا بنعبيها بشي من الانترنت ولا بشي من الالغوريتم ولا من التليفون ولا غدا بالإياه, هي اللي هي بتشتغل واحنا بنتفرج
0: ذكاء الاصطناعي
1: واحنا بنتفرج مكان تاني, والراس بيكون
0: خلاص
1: انتهى الموضوع, وما بيصبح فيه ابداع. معناتها بظن بكل ابداع فني ولا غير فني, على فكرة بنجم يكون اي شيء, حتى يعني بأي موضوع مهم, يعني بالطبخ بأي موضوع, أنه بيكون فيه وكله بيصبح بيشتغل على نفس الموضوع, لأنه إذا ما بتشتغل على نفس الموضوع بتصبح مكتبة لفترة العصرك, وإذا ما كفيت على عصرك ويصير فيه خوف, وهو هذا كله بظن أنه وهم.
0: أحببت هذه الكلمة, كلمة وهم. طبعا تحدثت عن سفيان, ذكرت اسم سفيان فقط لنعطيه حقه. سفيان بن يوسف طبعا هو موسيقي ومنتج تونسي, هو الذي أنتج هذا الألبوم الجديد لك كان لي خيال. طبعا الألبوم لم يصدر بعد, صدر الحديث هلأ أغنية هي من دون أن أدري مع الفيديو كليب تبعها, وستصدر أغنية أخرى هي انفصام في 7 أغسطس المقبل,
1: بالضبط.
0: إلى أن يصدر الألبوم في 4 سبتمبر. إذن بعد تقريبا شهر ونيف بعد الأيام. طبعا سأنهي أنا وأنت بأغنية غدا سأروح, ولكن أود أن تحدثنا عن هذه الأغنية التي أحببت بشكل خاص. هل لها قصة معينة؟
1: كلمتين على الشغل اللي صار مع سفيان.
0: طبعا.
1: مع سفيان, سفيان بن يوسف كانت حبيبي وأخي, هو وموسيقين وخاصة يعني روحانيا وجدنا بعض
0: انسجام
1: كبير, وبلشت مشيت عنده باستوديو بتاعه بدنمارك لمدة 2 شهر, اشتغلنا على الألبوم. صار في الراحة, وكان الشغل كالأغنيات كانوا كاللوحات. إذا فيه ما عاد فيه هذا هو صوت. تحية لصف
0: سفيان أيضا, يعني أنا التقيت في تونس, تحية له من مونتي كارلو الدولية. وننهي إذن بهذه الأغنية, كلمة ربما سريعة عن غدا سأروح
1: هي الأغنية الوحيدة اللي كلماتها مش كلها متاعي. فيه القافية الأولى والثانية لصفي الحيدري, اللي هو عراقي, شاعر عراقي توفي بالسبعينات, والباقي كله أنا كملت عليه كتابة. أنا كتير مهم التيتر هذا, لأنه الأغنية هذه لأنه فيها عودة, ما بننسى أنه إحنا حنكون بوقت وجيز بالأرض, وكل شيء احنا بنحسه مهم يبقى مهم لنا, بس ما هو مهم في المطلق. هذه هي فكرة الأغنية,
0: وهي أغنية أيضا تلخص هذا الألبوم. تلخص الحالات المتعددة في هذا الألبوم. اسكندر مليكي أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا ميشا، شكرا جزيلا على الاستضافة
0: وكل التوفيق لهذا الألبوم الذي سيصدر إذن في 4 سبتمبر. شكرا لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، جودي الباتري في الإعداد، والشكر الكبير هو لكم مستمعينا لوفائكم وبقائكم برفقتنا. إلى اللقاء في الغد.

0: هو برنامج لأنا غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نتحدث فيها عن حق الاستمتاع بالشواطئ والفضاءات العامة في البلدان العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ عباس محمد عباس الزعفراني، الأستاذ في الاستدامة البيئية والتخطيط العمراني من مصر، محمد أيوم ناشط مجتمعي والمدير التنفيذي لمنظمة نحن من لبنان، عبد الحميد منير محامي من مصر، وعمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش ينضم إلينا من المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى العراق، واتهامات باغتصاب محتجزة داخل مركز أمني في العراق تثير غضب العراقيين. ستنضم إلينا منار أزبيدي، صحفية قابلت الضحية في مركز الاحتجاز، كما ستنضم إلينا علياء الحسني، محامية وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: تتحول الشواطئ والحدائق في بعض البلدان إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بينما تعاني الأماكن العامة من الإهمال وسوء الخدمات. فلماذا يصبح الترفيه أحيانا حكرا على الأغنياء؟ وما سبل ضمان الحق في الاستمتاع بالفضاءات العامة؟ نناقش الموضوع اليوم العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عباس محمد عباس الزعفراني، الأستاذ في الاستدامة البيئية والتخطيط العمراني. نرحب بك أستاذ عباس.
2: أهلا بحضرتك وبحضرات المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك أستاذ عباس. من منظور التخطيط العمراني، هل من الطبيعي أن تمتد المشروعات المغلقة عشرات الكيلومترات على الساحل من دون ممرات وشواطئ عامة كافية للناس؟ نتحدث شواطئ مجانية أم لا؟
2: لا، مش من الصواب أنه يتحرم عامة الشعب من الشواطئ. يعني أنا دايما بقول إن الشواطئ الخاصة المغلقة هي ظاهرة موجودة في العالم كله تقريبا بشكل أو بآخر، وقليل منه يشفي المعدة. يعني إن يكون في بعض الشواطئ خاصة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية من الوارد، لكن لا يجب أن تكون غالبية الشواطئ ولا يجب أن تكون هي الأساس. الظاهرة الحقيقة منتشرة في العالم العربي بشكل كبير، كل الدول، بعض يعني ربما يمكن الوحيدة اللي ما فيهاش هي عمان. أغلب الشواطئ فيها عامة وبيحظر السيطرة على أي شاطئ. الإمارات بالذات دبي أغلب الشواطئ عامة، لكن فيها شواطئ خاصة بكمية لا يستهان بها. لكن في دول تانية زي لبنان ومصر تكاد تكون معظم الشواطئ ذات الجودة العالية حاليا شواطئ مغلق.
0: طيب، يعني إذا أردنا الحديث عن مصر دكتور عباس، يعني بعض الأرقام تشير إلى أن أكثر من 85% من الشواطئ في مصر هي شواطئ خاصة غير

0: متاحة لعموم الناس. السؤال هنا، عندما تخطط المدن الساحلية يعني، وعندما يتم إنشاء الواجهات البحرية، الفنادق، يعني أين يكون مكان الناس المحليين؟ هل يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار أم لا؟
1: الحقيقة لفترات زمنية طويلة كان بيأخذ ذلك في الاعتبار، وكانت أغلب شواطئ المدن مفتوحة بشكل أو بآخر، يعني سواء مفتوحة بشكل مطلق أو برسوم صغيرة أو برسوم خدمات، اللي هي أن أنا بستأجر الكرسي والمظلة من متعهد فبدفع مبلغ صغير أنا ما أقدر أدخل الشط، ولو مش عايز أستأجر هذه الخدمة الدنيا مفتوحة. لكن في فترة ما ابتدى يتكثف، مش بقى داخل المدن، إنشاء مجتمعات سياحية بالكامل، قرى سياحية، القرية بتقفل جزء من الشاطئ بيبقى خاص بيها مقصور على الملاك. الظاهرة دي بدأت في السبعينات وانتشرت بشكل كبير جدا في الساحل الشمالي الغربي. الحقيقة 85% الرقم مبالغ فيه شوية، لكن مش القضية.
0: هذه أرقام رسمية بالمناسبة.
1: احنا هنا بنتكلم على الساحل الشمالي الغربي اللي هو الجزء المميز جدا، اللي هو كله شواطئ رملية والمياه بتاعته نقية جدا، ما فيهاش اي عكارة. فده اللي فعلا متخصص. الجزء الشرقي اللي هو ساحل الدلتا وساحل شمال سيناء اغلبه مناطق مفتوحة، لكن جودة المياه فيه اقل شوية بسبب الرواسب اللي تيجي من النيل.
0: بس هل خصخصة الواجهات البحرية يعني تعتبر خطأ اقتصادي واجتماعي فقط، أم أنها أيضا خطأ في التخطيط العمراني طويل المدى؟
1: كلمة طويل المدى هي المفتاح، لأنه إحنا لو قطعنا كل الشواطئ وخليناها شواطئ خاصة النهاردة، في الغد مش هنلاقي شواطئ جديدة تخطط وتخصص. التخطيط العمراني السليم بيقول ان انا ما باخدش الشريط الساحلي كله اقفله، انا بعمل ساحل مفتوح متاح للجميع، بعمل وراه مجموعة من الانشطة السياحية، الفنادق، القرى السياحية الفاخرة اللي هي اكثر استفادة من الشاطئ وليس حكرا عليها، ثم الخلفية العمرانية بتمتد مدينة فيها انشطة سياحية اقل جودة وفيها انشطة أخرى، تعليم، صناعة، زراعة، كل الأنشطة الاقتصادية. هذا هو نمط التخطيط العمراني السليم، إن أنا بعمل مدن وليس شريط ساحلي من القرى. الفكرة دي الحقيقة مش مطبقة بشكل كبير، يمكن الوحيدة اللي اتعملت كده مدينة العالمين الجديدة.
0: نعم، سؤال أخير دكتور عباس، هل يمكن يعني هذه الملاحظة هي موجودة في أكثر من بلد عربي ولا نتحدث فقط هنا عن مصر، هل يمكن دائما الشواطئ العامة هي شواطئ مكتظة، غير مخدومة جيدا، مهملة، قذرة إلى آخره، هل يمكن تمويل شواطئ عامة جيدة من دون فرض رسوم مرتفعة؟
1: طبعا ممكن، في تجارب كتير في العالم الكلام ده، لانه العائد اللي بيجي من الشواطئ الخاصة يمكن ان ينفق جزء منه على صيانة الشواطئ العامة وعلى تحقيق النظافة فيها. فده شيء ممكن. هي المشكلة الكبرى ان عندما تكون هناك ندرة في الشواطئ الجيدة بتروح التمويلات كلها أو بتتقفل المناطق الجيدة على الطبقات القادرة على الدفع، والشواطئ العامة بتبقى أصلا في حتة ما هيش جيدة، يعني بقى يا إما شاطئ غير رملي يا إما شاطئ فيه قريب منه مصدر تلوث زي مصدر صرف صحي وخلافه. فليس بالضرورة أن مشكلة الشواطئ العامة هي الإنفاق عليها عشان صيانتها، هي المشكلة أحيانا أنها تبقى الشواطئ اللي طبيعيا وبيئيا أقل جودة، ودي المشكلة.
0: دكتور عباس، محمد عباس الزعفراني، الأستاذ في الاستدامة البيئية والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك. بدأت الرسائل تصلنا. ياسر يكتب إلينا من الأردن، يقول ياسر: حرمان الأردنيين من الشواطئ العامة ظاهرة موجودة من عشرات السنوات، الحكومة بدأت تنتبه أخيرا، هناك شاطئ عام جديد في العقبة وهناك شاطئ مايكرو شاطئ شاطئ فيه مايكرو يعني شاطئ صغير جدا في البحر الميت ولكن لا تتسع للمصطفين والمستفيدين، بينما تحتل الفنادق الكبرى الخمسة نجوم الشواطئ الجيدة. طيب ينضم إلينا الأستاذ عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، نرحب بك أستاذ عمر.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا بك أستاذ عمر أربيب. القانون المغربي يقر مبدأ حرية الوصول إلى الشاطئ والانتفاع به، لكن هل ينجح المواطن دائما في ممارسة هذا الحق على الأرض والوصول إلى شواطئ نظيفة مخدومة جيدا أم لا؟
2: في الواقع القانون المغربي يساوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الشاطئ والاستفادة من طبيعته وليس من الخدمات المقدمة له. إذن المسألة مرتبطة بالطبيعة وليست مرتبطة بالخدمات، لكن خلال سنوات هناك خاصة في المناطق في المدن الساحلية، تعرفون بأن المغرب لديه ساحلين البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، وبالتالي مسافة طويلة من الشواطئ لا يمكن عدها. إذن قلنا بأنه نلاحظ بأن هناك ما يسمى اقتصاد الريع، وهو استفادة أصحاب الفنادق خاصة في المدن السياحية من مساحات على مستوى الشاطئ، وبالتالي إغلاقها وتحويلها إلى ملكية خاصة، خاصة في مدن الشمال مثل الصنيداق، المدياق، تطوان، طنجة، ومدينة أكادير ومدينة السعيدية. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، تبقى جميع الشواطئ مفتوحة، الباقي يبقى مفتوح بما فيها في داخل هذه المدن، ليس هناك عملية زجرية وليس هناك أداء، ولكن حينما تستحوذ الفنادق المبنية على مساحات واسعة يتم آنذاك تحويل هذه الشواطئ من شواطئ عمومية إلى شواطئ خاصة. ما هو رد فعل المواطن في جميع الحالات؟ كانت هناك احتجاجات وكانت هناك مذكرات مرفوعة إلى المؤسسات ديال الدولة وكان هناك استنكار، لم تأخذ الدولة بعين الاعتبار كل هذه الاحتجاجات، فاختار المواطن البحث عن شواطئ أخرى غير مجهزة غير مهيكلة، يمكن كنقول لها باللغة الفرنسية سوفاش، يعني بقيت في شكلها الطبيعي
0: غير مخدومة،
2: لا فيهاش لا تتوفر على نوع من الخدمات والنوع من البنية التحتية المؤهلة، وبالتالي أصبحنا نرى بأن هناك عدد مثلا في مدينة طنجة لم يعد الأمر يقتصر على الواجهة الأطلسية أو البحر الأبيض المتوسط، بل امتد لكيلومترات البحث عن شواطئ معزولة يمكن الولوج إليها بكل بساطة، بالتالي الهروب من الشواطئ المحروسه ولا الشواطئ اللي فيها واحد نوع من
0: ولكن هنا لا نتحدث عن شواطئ يعني فيها نسبة أمان، شواطئ نظيفة مجهزة، نتحدث عن شواطئ يعني سوفاج كما أشرت إليها، يعني طبيعية 100%. أستاذ عمر أربيب، كيف تؤثر المنتجعات والمشروعات العقارية في حق السكان المحليين خصوصا الصيادين العائلات الفقيرة في الوصول إلى الساحل أيضا؟
2: أنا أقول بأنه حينما مثلا نتوجه إلى مدينة أكادير مثلا هناك شاطئ طويل، الأغلبية من هذا الشاطئ هذا هي مخصصة للفنادق، استحوذت عليها الفنادق فكانت عملية ديال التدخل على الأقل لتقنين العملية، ورغم هذا تراجع نوعا ما المساحات المخصصة لأصحاب الفنادق وهي كثيرة جدا. نلاحظ بأن هناك مزاوجة ما بين الولوج للمواطنين ووجود المساحات المستغلة من طرف ونلاحظ نوع من التمايز، يعني هذاك التمييز الاجتماعي اللي كيحصل كنلمسوه على مستوى الرؤيه ديالنا للشاطئ. اماكن مجهزه فيها المظلات، فيها وسائل الراحه، فيها هذا، واماكن مكتظه بالمواطنين والمواطنات لا تتوفر على اي امكانيه سوى الارتماء فوق الرمال إلى غير ذلك، يعني خالية من أي تجهيز. هذا في المدن الساحلية المعروفة، ولكن مثلا نخدي لمدينة السعيدية كنلقاو أماكن مغلقة، أو مدينة الحسيمة كذلك هناك مناطق مغلقة فالتأدية حين تريد الوصول، وهذا
0: اسمح لي
2: القانون.
0: اسمح لي أستاذ عمر أربيب أن أقرأ رسالة المستمع أشرف. أشرف يكتب إلينا من ألمانيا وهو جزائري يعيش في ألمانيا، يقول الشواطئ العامة في الجزائر هي شواطئ غير آمنة، والشواطئ الآمنة والمخدومة هي تكون فقط للفنادق الخمسة نجوم. ينضم إلينا محمد أيوب ناشط مجتمعي والمدير التنفيذي لمنظمة نحن، نرحب بك أستاذ محمد.
3: إيه مرحبا، سلام لك ولضيوفك.
0: أهلا بك يا سعداء بسمع صوتك محمد أيوب. محمد أيوب، يعني تشير تقديرات حقوقية في لبنان إلى أن نحو 80% من الساحل اللبناني يعني هو محجوز، هو محجوب وهو مشغول، هو تابع لشواطئ خاصة، بينما يقال إن البحر في لبنان ملك عام. يعني هل صحيح أن البحر ملك عام أم لا؟
3: بالقانون أكيد اللبناني بيقول إنه الشط لأبعد ما توصل الموجة وقت الشتاء بالإضافة للصخور والرمال هو أملاك عامة بحرية، يعني حتى السلطة لا تمتلك هذه الأماكن، هي ملك الشعب اللي كان واللي موجود والأجيال القادمة، لذلك لا يحق للسلطة أن تتصرف بهذه الأملاك العامة. هذا القانون اللبناني. وعلى كل حال نحن والمغرب والأردن وغيره، نحن ضمن اتفاق برشلونة واتفاق مدريد اللي بتحمي أصلا الشواطئ وبتطلب الابتعاد عن الشاطئ، أي عمار بده يبتعد على الشاطئ 100 متر، يعني هذه هي الاتفاقات الدولية اللي نحن أصلا ماضيين عليها. الشط اللبناني هو ملك عام من أيام الحرب، بلش العصابات إذا بدك أو أمراء الحرب يعتدوا عليها أو حاشيتهم يعتدوا عليها ويأخذوا شقة منهم، وبعد ما خلصت الحرب لقوا طبعا إلهن يجوا على السلطة ولقوا شو بقولوا جاتو طيب، يعني فقروا يكملوا ويقدموا، وبعضهم مستمرين للأسف لهلأ بدون حتى يعني في عنا لبنان 55 إشغال إذا بدك طلعوا بمرسوم، ولكن عنا عم نحكي نحن بفوق 1000 إشغال حتى ما في رخصة وما في شيء من الدولة، يعني مش إنه والله الدولة عطت رخصة وقعدوا، لا بشكل غير قانوني وجود على الشاطئ العام.
0: تشير تقديرات يعني مدنية إلى أن الجزء الأكبر من الساحل اللبناني كما أشرنا قبل قليل هو محجوب أو مشغول، كيف انعكس ذلك على حق الناس يعني وخصوصا محدودي الدخل، حقهم في الوصول إلى البحر في الاستمتاع بالبحر؟ محمد أيوب،
3: المحدودي الدخل ما عندهم قدرة يوصلوا على الشط إلا إذا كانوا بمدن، بعض المدن أو القرى اللي بعد في مساحات، ولكن إذا ما نحكي ببيروت مثلا هي العاصمة وهي على الشط، المواطن ما عنده قدرة يوصل على الشط، في محل واحد كله مياه مبتزلة صرف الصحي تبع المدينة، في ناس بينزلوا بيسبحوا بهذه المياه المبتزلة على الشاطئ اسمه رملة البيضاء، ولما بسألهم كيف عم تنزلوا مع أنه كله مجاريل بقولوا ما عنا، نحن باللبناني بنقول مجاريل أي المياه المياه الصرف الصحي، بقولوا لأنه ما عنا خيار، حتى اللي معه مصاري وقادر بده يسوق ساعتين أو 3 ساعات خارج بيروت ليقدر يسبح بشمال لبنان أو جنوبه، وبالتالي إذا رايح يسترخي بس من وراء السويقة راوحة راجع عنده 6 ساعات بيوصل راح كل عملية الاسترخاء بضغط الساق. فعمليا الشط اليوم الحرمان من الشط هو لكل اللبنانيين بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، في مشكل وفي حرمان لهيدا الشط.
0: محمد أيوب نعم، يعني عفوا يعني أشرت قبل قليل إلى يعني احتلال الشواطئ، لماذا تفشل الدولة؟ وهذا يعني الموضوع تم نقاشه أكثر من مرة داخل الحكومة اللبنانية وتحت قبة البرلمان وكان مطروحا بقوة السؤال، لماذا تفشل الدولة في استعادة الأملاك البحرية المعتدى عليها؟ هل السبب ضعف المؤسسات أم نفوذ أصحاب المنتجعات والمشروحات السياحية أم ماذا بالضبط؟
3: ما هو المعتدي هو بالسلطة يعني بده يشيل حاله. في مثل لبناني بيقولوا حاميها حرميها يعني. فهن أكيد ما عندهم المين يشيلوا حالهم لأنه هيدا عم تعملهم أموال خاصة. وبظن الفشل هو مش بس بهيدا يعني. لبنان عنا من أغنى البلاد بالمي، ما عنا مي، لبنان ما عنا كهرباء، لبنان ما عنا تكليل المياه، صرف الصحي كله عم تنزل بالبحر وتلوثوا. ما بظن في شيء بلبنان ماشي، وهذا بسبب صيغة الحكم هي صيغة فاشلة ولا وما عم تقدر تستفيد من الموارد اللي عندها، اللي مش بس بحر، بحر ونهر وحتى السكك الحديد، أراضي سكك الحديد كلها اعتداء عليها. السلم السمكية مش عم نستفيد منها، عم نستورد سمك. ففي فشل حقيقي بالاستفادة بالموارد الخاصة، وفي فشل حقيقي بكل القطاعات، وفي إرادة سياسية أصلا يتغير الموضوع، لأنه الموجود بالحكم هو المستفيد وهو مستفيد على هذا الواقع. فكيف بده يغير هذا الواقع؟
0: نتمنى أن تبقى معنا محمد أيوب. فقط إشارة أكررها أو نكررها دائما يعني أعزائنا المستمعين، نحن سعداء جدا باستقبال رسائلكم، ولكن نستقبل فقط الرسائل المكتوبة وليس المكالمات. أولئك الذين يحاولون الاتصال بنا لا يمكننا الجواب، يعني دائما نقرأ الرسائل فقط. ينضم إلينا الأستاذ عبد الحميد منير المحامي من مصر. نرحب بك أستاذ عبد الحميد.
4: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين.
0: أستاذ عبد الحميد منير، يعني حسب تقارير رسمية في مصر أكثر من 85% من الشواطئ هي شواطئ خاصة. السؤال، كيف يمكن أن تكون الشواطئ من الأملاك العامة ثم تحاط بقرى سياحية وبوابات تمنع غير المالكين أو غير القادرين على الدفع من دخولها؟
4: هذا الأمر قوبل برفض مجتمعي بالغ على منصات التواصل الاجتماعي، والكل شاف أن مفيش حد موافق تماما، وده اللي خلى المتقاضين والسادة المحامين يتقدموا بمجموعة من الطعون أمام محكمة النقد في هذا الأمر تحديدا. الشواطئ هي ملكية عامة وهي ملك للدولة، ولا يمكن خصخصة تلك الشواطئ. هذا الأمر صدر بشأنه حكم من محكمة النقض من 6 أيام تحديدا. وصدر هذا الحكم وهو حكم تاريخي متمم ومكمل لكل الأحكام والطعون القضائية الصادرة من محكمة النقد قبل كده.
0: هل نعم يعني نعم يعني عفوا صدر هذا الحكم، ولكن هل هذا سيتيح للناس العاديين أن يذهبوا إلى يعني الشواطئ الخاصة الخمسة نجوم التي تمنع أصلا يعني أي فقير من الاقتراب إليها؟
4: تمام. هو هذا الحكم اللي أنا بتكلم عليه هيجبر كل المستثمرين. عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن هنا في جمهورية مصر العربية المواطن عنده وعي جامد جدا، وطبعا سلسلة الانتقادات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كان ليها أثر بالغ جدا في تسليط الضوء على تلك المشكلة. مفيش حد يوافق أبدا انه يتحرم من ان هو يخش شاطئ هو اصلا ملك بلده. مفيش حاجه اسمها بيع اراضي، ومفيش حاجه اسمها كل الموضوع.
0: وهنا السؤال استاذ عبد الحميد منير، انت محامي، هنا فقط هنا لا نتحدث فقط عن مصر، يعني الموضوع ايضا تواجهه العديد من البلدان العربيه. السؤال من ناحيه قانونيه، هل يجوز للدولة أن تتعامل مع البحر بوصفه أصلا عقاريا يمكن بيعه أو تنظيم عوائده أم لا؟ قانونيا، من ناحية قانونية،
4: قانونيا الدولة هي أمينة على الشواطئ لإدارتها لصالح المجتمع، وأي تصرف يؤدي لخصخصتها أو نقل ملكيتها يعتبر باطل بطلانا مطلقا بقوة القانون. حق المواطنين حق المواطنين أصيل يمنع الحكم على المنشآت أو المنتجات السياحية أو القرى الساحل الشمالي من حجب رؤية البحر أو فرض رسوم مبالغ فيها تمنع المواطن من حقه في الوصول المباشر للمياه.
0: هل هذا يعني أن المواطنين سواء في مصر أو غير مصر بإمكانهم أن يطعنوا قضائيا ويطالبوا بحقهم في الوصول إلى الشاطئ حتى إذا كان هذا الشاطئ تابع لفندق 5 نجوم مثلا؟
4: تحديدا هو هذا، هو ده المعنى تحديدا. دائما وأبدا إحنا بنقول إحنا دولة قانون، والقانون هو اللي بينظم العلاقات بين الأفراد وبين بعضها. إحنا النهاردة قدام معضلة ومشكلة كبيرة جدا عملت حالة من النفور والاستنفار المجتمعي. إحنا بنتخذ الإجراءات القانونية لأن الأحكام القضائية اللي بتصدر من محكمة النقض أو من المحكمة الدستورية العليا، إحنا نقدر نتكلم على حكم نقض، حكم النقض ده ملزم للجميع، وفي حالة عدم تنفيذ حكم قضائي بيتم وصول لمرحلة تانية، مرحلة عدم تنفيذ حكم قضائي، ودي جريمة يخالف عليها قانون العقوبات المصري. احنا النهاردة بقى في امور تانية، هل هيمكن تنفيذ هذه الاحكام جوه مصر؟ انا بقول لحضرتك احنا كل الاحكام الصادرة من محكمة النقض اللي كانت صادرة قبل كده في هذا الشأن لم تكن بتلك القوة الصادرة من الحكم الصادر من محكمة النقض.
0: طيب يعني نأمل يعني ان تجد هذه الاحكام طريقها الى التنفيذ، لان هناك الكثير من القوانين. يعني عندما نقول ان لبنان يقول في دستوره ان البحر ملك عام للجميع، الاردن يعني حوالي 70% من الشواطئ هي القطاع الخاص. السؤال لماذا تتوسع الشواطئ الخاصة والمدفوعة في الوقت الذي يتراجع فيه عدد الشواطئ المجانية أو تتدهور خدماتها؟ اسمح لي أن أنقل هذا السؤال إلى الأستاذ عمر أربيب. أستاذ عمر أربيب معنا صحيح؟
5: أهلا وسهلا، دائما معكم.
0: نعم أستاذ عمر أربيب، يعني لماذا هذا سؤال يعني يخطر في ذهن الكثير من الناس، شواطئ خاصة ومدفوعة تتوسع في وقت تتراجع فيه الشواطئ العامة المتاحة للجميع بالمجان؟
5: أولا ملاحظة لك قال الأستاذ من مصر، عموم المواطنين خاصة الفئات الهشة والفئات الفقيرة رغم أنها تقيم في مدن ساحلية فهي غير قادرة على ولوج البحر والذهاب إلى البحر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بالملكية، نعرف أن الشواطئ هي ملك عام، لكن هناك تحايل على القانون بمبررات تشجيع الاستثمار وبمبررات خدمة السياحة إلى غير ذلك، وإيجاد الظروف المناسبة لممارسة السياحة في أحسن الظروف. هناك ما يمكن أن نسميه بالرخصة للاستغلال المؤقت، ليس نقل الملكية، لأن نقل الملكية لا يتم للقطاع الخاص أو لأي قطاع، ولكن هناك الاستغلال المؤقت للملك العام. هذا الاستغلال المؤقت هو البوابة اللي كتدخل منها عديد المستثمرين أمام أعين السلطة، وبالتالي كأن السلطة تساعد على هذا المجال خدمة لما يسمى بالاستثمار. في الواقع ما يجب هو أولا تكثيف اللجوء إلى القضاء، ولكن للأسف يعني يتم غض الطرف على هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للأحكام، وفي حالة صدور الأحكام ضد الدولة فهناك معيق حقيقي هو مسألة ديال التنفيذ. الدولة لا تنفذ مجموعة من الأحكام، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الجانب، ولكن فيما يتعلق بجوانب أخرى، ألحقت الضرر بالمواطن أو ألحق الضرر بمقاولة معينة إلى غير ذلك، لا تنفذ الأحكام الصادرة ضدها. يعني وبالتالي كتبقى إشكالية ديال التنفيذ، هي إشكالية عويصة بدون مبرر. ولكن على العموم أقول بأن ابن في المغرب بدأ مجال ديال التقليص، ولا بدأ ما نمكن أن نسميه بالتعايش ما بين نمطين الولوج إلى البحر. نمط
0: نعم، ولكن البعض يقول هذا تعايش غير عادل، يعني عندما يجبر الناس الفقراء الفئات المهمشة إلى الذهاب إلى شواطئ غير آمنة غير مجهزة غير مخدومة، يعني هل هذا أمر طبيعي؟
5: ليس بالأمر الطبيعي، بل أكثر من هذا. أنا حينما أتحدث لا أتحدث عن شواطئ
0: طيب
5: تحدث عن الشواطئ كنقول هناك تعايش وهناك هذا التعايش يحمل تناقضات اجتماعية صارخة. هناك مزاوجة ما بين استغلال من طرف الفنادق ومن طرف القرى السياحية يجاوره يعني وجود المواطنين لا يتوفرون على الإمكانيات. يعني واحد الصورة إلا بغينا نقوله صورة كتبين فعلا التناقضات اللي كاينه داخل المجتمع تحمل صورة حقيقية عن المجتمع. مناطق مجهزة ومحمية إلى غير ذلك ويرتادها عدد قليل حتى لا نكون ومناطق مهمولة ويرتادها الآلاف في يوم واحد خاصة في أيام الحرب. ولكن على العموم نقول بأنه بالنسبة للشواطئ عموما على المستوى المغرب لا يرتادها العديد من المواطنين لأن الإمكانيات غير متوفرة لدى هذه الفئات الاجتماعية الهشة وبالتالي هناك لا مساواة ولا عدل في الوصول إلى الوصول للشواطئ.
0: واضح. تصلنا رسالة من سهام تكتب إلينا من الأردن تقول عشت في مدينة العقبة 5 أعوام وأؤكد لكم أن جزء كبير من أهالي المدينة لا يستطيعون وصول الشواطئ النظيفة ومعظم الشواطئ المخدومة جيدا هي تابعة لفنادق 5 نجوم. تصلنا رسالة أخرى من أمل تكتب إلينا من لبنان تقول اللبناني اليوم يستطيع الوصول إلى البحر كزبون وليس كمواطن. ربما أنقل هذه الرسالة إلى محمد أيوب. محمد أيوب هل لديك تعليق على رسالة أمل؟
6: عفوا أنا أطش الخط لآخر فكرة
0: أمل من لبنان تقول المواطن يستطيع الوصول اللبناني يستطيع الوصول إلى البحر بصفته زبونا لا مواطنا.
6: صح. هذا اللي قلناه لأنه صار في إذا منتجعات. نحن عم نحكي اليوم بلبنان عن فوق 1200 متعدي، عم نحكي ب 6.1 مليون متر مربع من التعديات حسب الإحصاء اللي عملناه بال 2022 من التعديات على الأملاك العامة البحرية. وهذا بيعني إنه اليوم أنا لما بدي أوصل على البحر يا بدي يكون كله مجرير ما عدا محلات نادرة يا بدي يكون مغلق بالمنتجعات الخاصة. هذا للأسف. وطبعا هذا بنقض قانون البيئة اللي هو طبعا انعكاس مثل ما قلت في برشلونة والقانون رقم 1925 اللي بقول ممنوع حجب النظر عن الشواطئ، يعني ممنوع حدا يعمر بناية ما أقدر أشوف الشاطئ، ممنوع ما يكون عندي حق الوصول الحر للشاطئ ووضع مع أي نوع من المعوقات، ممنوع ما يكون في وحدة الشاطئ بمعنى أن أنا لازم أمشي من شمال لبنان على جنوبه بدون أي عوائق. كل هذا إذن هذا اللي عم نشوفه هو يخالف إذا بدك المبادئ الأساسية للتعامل مع الشاطئ اللي بظن هي موحدة مع محيطنا العربي يعني والمتوسطي يعني حتى الدول المتوسطة.
0: شورش يكتب إلينا من النمسا وهو سوري يعيش في النمسا يقول أنا هلأ خايف على شواطئنا السورية. ويضيف يقول المتحدث من مصر قال في خصخصة بكل العالم ولكن هذا غير صحيح، في أوروبا ما في هيك شيء، هذا ملك عام حتى بفنادق 5 نجوم. أعود أخيرا إلى الأستاذ عبد الحميد منير المحامي من مصر. أستاذ عبد الحميد منير، ما التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان حد أدنى من الشواطئ المجانية في كل مدينة ساحلية؟ حد أدنى معقول طبعا.
7: تمام. هو كل الموضوع حضرتك إن انت قلت والسادة الافاضل تفضلوا قالوا ان مش اي حد يقدر يوصل للبحر دلوقتي، وان المستثمرين واخدين الموضوع كأن هو ملكية خاصة ومنعين المواطنين من دخول الشواطئ الا بعد دفع مبالغ مالية باهظة جدا. اول حاجة ودي اساس الموضوع كله في هذا الامر، لابد من وجود قوانين صريحة داخل الدساتير تتعلق بهذه المعضلة. أنا شايف أن موضوع استفزازي من الدرجة الأولى أن أنا أبقى مواطن وعايش في بلدي وتمنعني أن أنا أخش أشوف البحر. حكم النقطة اللي أنا بتكلم عليه حضرتك ده بيفسر كل التساؤلات اللي احنا بنقولها. حكم النقض ده جه بيرسي قواعد مهمة جدا، ان هو بيقول يا جماعة يقتصر دور المستثمرين او الشركات اللي واخدة من الدولة هذه الشواطئ بحجة الاستثمار لابد ان يكون اخره خالص بيقتصر دوره هذه الشركات على ادارة الخدمات المحيطة بالشاطئ فقط دون امتلاك الشاطئ نفسه او السيطرة عليه. في امور تانية المزارع المصري اتكلم اليها وتطرق اليها متعلقة بعوامل الامان والمسؤوليات التقصيرية والجنائية على الجهات المشرفة على تلك الشواطئ في حال ثبوت تقصيرها، ولابد ان يبقى فيها ادوات. احنا النهارده بنتكلم بقى على المعضله الاساسيه ازاي ان انا اخش من غير ما حد يعترضني.
0: هل النهارده هل هناك نعم عفوا هل هناك حاجه لتعديلات تشريعيه في طبعاً القوانين؟ نعم
7: طبعا، احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المستثمر دخل وافتكر ان الموضوع بقى ملك خاص لي في وعمل دوله جوه الدوله. احنا عندنا في مصر هنا المجتمع كله في حراك مجتمعي وحراك إلكتروني، وفي كلمة رفض مجتمعية اتقالت بشكل أو بآخر، وبناء على هذا الرفض المجتمعي تم تداول مقاطع فيديو لبعض الناس اللي موجودة في الساحل الشمالي، الملاك اللي اتمنعوا من الدخول إلا بعد دفع مبلغ $1,000 ما يعادل 50,000 جنيه. هذا أمر مثير للاستفزاز لدى المواطن المصري. المواطن المصري والمواطن العربي له الحق في أن يستمتع وأن يتمتع بكل شبر من أرضه. انت النهاردة من حقك تقدم لك خدمات، انما ما تمنعنيش ان انا اوصل للبحر. لابد ان يكون في قواعد قانونية ثابتة امرة موجودة في الدساتير العربية. انا بتكلم النهاردة عموما وفي المطلق، لان الموضوع مش على مستوى مصر فقط، حضرتك بتتكلم على مجموعة دول بتمتلك شواطئ جميلة جدا. العالم كله المفروض يعني احنا عندنا في مصر وفي لبنان وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وكل بلاد البحر الأبيض المتوسط مجموعة من الشواطئ غير مستغلة. غير واضح. مستغلة إلا على فئة معينة. هذا أمر مرفوض تماما. أنت النهاردة كصاحب قرية سياحية أو كمستثمر جاي تستثمر، أنا ما بقولكش ما تجيش ما تستثمرش، استثمر وتعالى وتفضل، وأنا برحب بوجودك أصلا، ولكن وجودك ما يجيش واضح على حق الأصيل كمواطن مصري.
0: نعم. واضح يداهن الوقت. أريد أن أقرأ بعض الرسائل التي تصل. رسالة تصلنا من شخص لم يذكر اسمه، يقول المشكلة في الشرق الأوسط إذا ما عملوا شواطئ خاصة أو محمية فلا يمكن، وصعب جدا للسيدات السباحة بحرية بملابس السباحة. الموضوع اختلاف ثقافات. نعم، ولكن اليوم نناقش عزيزنا المستمع، اليوم نناقش حق الوصول إلى الشواطئ. هذا الحق أحيانا هو غير موجود في العديد من البلدان. رسالة أخرى تصلنا من مها من الأردن. مها تقول يجب أن يكون هناك قوانين ملزمة تنص على أن لا تتعدى نسبة استحواذ المشاريع الخاصة على الشواطئ، أن لا تتعدى نسبة 30%. الشواطئ هي ملك عام للجميع، للغني وللفقير. وبهذه الكلمات نصل إلى نهاية هذه الفقرة. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى العراق.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أثارت قضية اتهام عناصر من الشرطة العراقية باغتصاب محتجزة داخل مركز شرطة في محافظة الديوانية في العراق أثار صدمة وغضبا واسعا، ليس فقط بسبب فداحة الاتهام، بل لأن الواقع يشتبه في حدوثها داخل مكان يفترض أن يوفر الحماية ويضمن سلامة المحتجزين. وبينما أوقفت السلطات المتهمين وفتحت تحقيقا قضائيا، تتزايد المطالب بكشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تستره عليها. لنقاش هذا الموضوع تنضم إلينا علياء الحسني، المحامية والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، كما ستنضم إلينا أيضا منار الزبيدي، صحفية قابلت الضحية في مركز الاحتجاز. نبدأ من عند علياء الحسيني. إذن نرحب بك أستاذ علياء.
2: صباح الخير،
0: أهلا
2: أستاذ طارق، شلونك؟
0: أهلا بك أستاذ علياء الحسيني. يعني من الناحية القانونية، هل نتحدث هنا عن جريمة اغتصاب فقط، أم ربما عن مجموعة جرائم تشمل استغلال السلطة، التعذيب والإخلال بواجب حماية المحتجزة؟
2: أكيد الموضوع مثل ما هو شغل الرأي العام، شغلنا إحنا كقانونيين، لأن تعرف البنية محتجزة في مركز تسفيرات، وهي في مكان قد تكون يعني احنا نتصور ان هي مؤتمن عليها بهذا المكان من قبل رجال الشرطه. للاسف الواقع جديده من نوعها، يعني بالنسبه للراي العام احنا ما سبق وان رصدنا حاله اغتصاب بنيه في مراكز شرطه او مراكز احتجاز موقوفين، يعني احتمال هي ممكن موجوده لكن ما مشاعه ولا مسجله سابقا. احنا نعرف انه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 يعاقب على اغتصاب الفتيات سواء كانت بالغة او قاصر على ضوء المادة 393، لكن في هذه الواقع هناك استغلال لمكان العمل ولسلطة رجال الشرطة اللي هم شخص منهم نقيب، يعني رتبة كبيرة النقيب تعتبر، واثنين من مفوضين الشرطة، وهذا عمل البنية حسب أنا قرأت عدة تقارير. الأستاذة منار ضيفة الأخرى، تحياتي إلها صديقتي وزميلتي، أيضا أشارت بعد مقابلتها للضحية أنه عمل الاغتصاب كان مو مرة واحدة، يعني استغلال فتاة بعمر صغير في مراكز احتجاز هذه جريمة.
0: نعم،
2: ممكن يكون تجديد على مادة 393، لأن العمل باستغلال للمنصب واستغلال لمركز احتجاز.
0: واضح جدا. تنضم إلينا منار الزبيدي، هي صحفية قابلت الضحية في مركز الاحتجاز. منار الزبيدي، هل ممكن تعطينا تفاصيل أكثر عن الواقعة، عن ماذا حدث بالضبط، وأنت من القلائل الذين التقوا بالضحية؟
3: نعم، شكرا يعني إفساح المجال وهذه الفرصة للحديث عن هذه الحادثة أو هذه الفضاعة للانتهاكات حقوق الإنسان أو حقوق المرأة بشكل خاص، خاصة أنه هي كانت ضحية وموقوفة في مركز توقيف وفي موقع يجعلها يعني مرتبة ضعيفة، لا تملك السلطة ولا النفوذ ولا الأدوات اللي تساعدها للدفاع عن نفسها أو توثيق ما تعرضت له. بس لتصحيح المعلومة، أنه هي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل 4 أشخاص. واحدهم أو الأول هو كان نقيب
0: ضابط.
3: نعم، ضابط برتبة نقيب، اللي هو كان ضابط الخفر، والآخر كان مفوض، واثنين آخرين من يعني عناصر الشرطة بالعقود من العقود المؤقتة، يعني 4 أشخاص مو 3 أشخاص، واحد مفوض واثنين شرطة. البنية هي من مواليد 2000، وهي عانت ظروف إنسانية صعبة جدا، والدها متوفي وهي يعني صغيرة، وعاشت ظروف إنسانية واجتماعية صعبة جدا، تعرضت لمشاكل عديدة، هي اشتكت على ناس وناس اشتكوا عليها، يعني عندها سجل من المشاكل، لكن هي يعني إنسانة ضعيفة جدا ومتعرضة إلى صدمات نفسية وصدمات اجتماعية كثيرة. في مركز التوقيف هي كانت موقوفة على المادة 248 اللي تتعلق بتقديم يعني معلومات غير دقيقة وتضليل العدالة، وأكو مادة أخرى اللي تتعلق بانتهاك خصوصية، هاي بحسب الأوراق اللي أنا طلعت عليها، أوراق يعني تحقيقية، وطلعت عليها مو بصفتي كصحفية، لأن بالعراق للأسف اليوم الصحفي يعاني كثيرا من الوصول إلى المعلومات، لكن من خلال أشخاص حكوميين لهم سلطة أنه يوصلون إلى هذه الأوراق التحقيقية.
0: طيب.
3: إحنا لما قابلنا الضحية كانت في الهيئة اللي أنا وصفتها، هي إنسانة يعني بسيطة جدا، ودائما كانت هي يعني ما ترفع حتى عيونها من من من تتحدث، والحسب اللي فهمناه أنه هي تعرضت إلى استغلال وأغواء من قبل ضابط الخفر، وهو اللي وجهها بأنه تقدم يعني أو أنه معروف نوع الإكراه اللي هو استخدمه حتى الباقين أنه يمارسون هذا الاعتداء عليها. طبعا أكيد هي لما سألناها أنه ليش ما تحدثتي من البداية وما اشتكيتي، قالت أنا كنت خايفة وكنت خايفة من الفضيحة. وتعرف أنه صارت المقابلة داخل يعني مركز التسفيرات نفسه في الضحية، أكيد هي ما تشعر بهذا الاطمئنان الكامل حتى تتحدث بتفاصيل ومعلومات أخرى، يعني كانت أفادتها بحدود محدودة جدا. هذا الموضوع يفتح المجال لمساءلة الجهات الحكومية والجهات الحقوقية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الإنسان.
0: نعم. منار زبيدي، يعني عفوا منار زبيدي، كيف خرجت القصة إلى العلن؟ هل الضحية هي طلبت النجدة؟ هل سربت المعلومات؟
3: لا طبعا هنا أكو روايتين. الرواية الأولى اللي أنا سمعتها بنفسي من قائد شرطة الديوانية أنه منظومة الكاميرات انطفت لمدة 3 ساعات متتالية. هذه المنظومة مربوطة هي بمنظومة الكاميرات بالقيادة نفسها. وبعدين إجاهم إخبار أنه ترى الكاميرات انطفت لهذه المدة، فيقول إحنا توجهنا لمركز شرطة النهضة سألنا ليش الكاميرات مطفية مع أنه المنظومة مربوطة على الطاقة الشمسية. يعني حتى إذا انطفت الكهرباء ما ممكن الكاميرات. يعني صارت بعض الأعذار، لكن صار تحقيق مع الموقوفات. سألوهم شنو اللي صار خلال ذني الثلاث ساعات، فالموقوفات قالوا أنه وحدة منعتهم من البنات وخذوها.
0: طيب.
3: ولمدة 3 ساعات رجعت للتوقيف.
0: منار زبيدي، يعني أنت قابلتي الضحية، أريد أن أسألك ما الحالة النفسية والجسدية التي كانت عليها عند لقائك بها؟
3: والله بالنسبة للحالة النفسية يعني أكيد يعني هي متعرضة إلى صدمة نفسية وصدمة اجتماعية أكبر يعني من اللي حملة التضليل والكراهية والتشويه السمعة اللي تعرضت لها. وهي كانت يعني حتى جسدها نحيل جدا وهزيلة جدا، وبدون ما أني أسألها وما أقدر أني أتجرأ وأسألها هذا السؤال، لكن تخيل أنه يعني امرأة بهذا الجسد النحيل وتتعرض إلى اغتصاب جماعي، اعتداء جنسي جماعي من 4 أشخاص خلال 2 إلى 3 ساعات. شلون ممكن يكون وضعها الصحي وشلون ممكن يكون وضعها النفسي؟ يعني هذا السؤال الجميع غير قادرين وما عندنا الجرأة أنه نسألها عن هذا الوضع أو هذا الوصف. بس لو كانت أكو دعم نفسي ودعم صحي ووصول حقيقي من قبل الجهات اللي يسمح إلها
0: وهذا السؤال
3: مقابلة الضحية وتقديمها
0: فكان
3: المفروض هي اليوم تنقل إلى مكان آمن وتتلقى هذا العلاج، مو تنقل إلى التسفيرات حتى مع باقي المحتجزات وما نعرف شنو الظروف اللي هي الآن تمر بيها. وللأسف التدخل اللي صار هو يعني تدخل بسيط، لا يوجد تدخل على مستوى يعني الجهات الحكومية المعنية بملف المرأة والجهات الحقوقية لتقديم الدعم النفسي الطارئ والعاجل والصحي والحفاظ على سلامتها والتحقق من صحة وسلامة باقي الموقوفات والمحتجزات. يعني هذا الموضوع ما ممكن يمر مرور الكرام وعدم التحقق والوصول إلى بقية الموقوفات والمحتجزات وإجراء المقابلات والتحقيقات معهم وسؤالهم عما إذا تعرضوا إلى تحرش، اعتداء من نوع ما، اعتداء جنسي، تحرش جنسي غير هذا المفروض. يعني هاي القضية طلعت للعلن وصار عليها يعني تركيز، لكن ماذا عن بقية الموقوفات والمحتجزات؟
0: واضح. أريد أن أنتقل إلى الأستاذة المحامية علياء الحسني. أستاذة علياء، هل يكفي توقيف المتهمين 4؟ نتحدث عن اغتصاب جماعي، ضابط وثلاثة عناصر، أم يجب أن يمتد التحقيق إلى المسؤولين عن المركز وربما سلسلة القيادة والمناوبة الأمنية لليلة الواقعة؟
2: أكيد أن هو الأساس القانوني، أساس قانون الاستغلال السلطة الوظيفية، تنطي حكم مشدد بهذه الدعاوي، لأن كل الموظفين المكلفين بخدمة عامة استغلوا سلطتهم إذا كانت تحت موافقتهم أكيد وثقتهم وثقة مكان الاحتجاز لارتكاب هذا الفعل، وأكيد عدم قدرة الضحية على المقاومة أو الرفض. الاشتراك الجماعي ينطي عقوبة أصلية طبعا لكل مساهم عنده علم وكان موافق، إذا كانت القيادة عندها علم ظاهر للتحقيق الأولي يعني حسب التسريبات أن القيادة العليا ما كان عندها علم لكن اللي موجودين داخل مركز الاحتجاز أكيد كلهم عندهم علم. اللي مساهمين بأطفاء الكاميرات والمساهمين بالعمل الاغتصاب كلهم حيأخذون عقوبة كل مساهم عقوبته
0: بنص دقيقة. نعم لو سمحتي علي الحسني
2: هل
0: التشريعات العراقية كافية؟ نصف دقيقة لا أكثر.
2: طبعا اكيد احنا عندنا عقوبات صارمه بحق ماده 393 ومثل هذا النوع من الجريمه لا تسقط الدعوه او الحق العام بتنازل الضحيه اطلاقا، لان الفعل حصل داخل مؤسسه رسميه وامنيه وهناك مساله اداريه قبل كل شيء.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات علياء الحسني المحاميه والناشطه في الدفاع عن حقوق المراه، كما وجه الشكر الى الصحفيه الاستاذه منار الزبيدي. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على منتكال الدولية.
1: كنتم مع إعادة لبرنامج الآن غدا. مختارات موسيقية منتكال.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، أربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: وعلى هذه الأنغام.
1: قولي
0: هذه الأنغام الجميلة. بنحييكم من مونتي كارلو.
2: هتعرفي أنا حابة أعمل فيك اليوم الشهر.
1: قولي
0: هذه الأنغام الجميلة. بنحييكم من مونتي كارلو.
2: هتعرفي أنا حابة أعمل فيك